0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أنت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة FM. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والمراد بالسرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. أخرجه البخاري. عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. أخرجه البخاري. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة مريم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة مريم.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 52 بعد 100.
1: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. الحديث 1642. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ثم قال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك. باب غزوة ذات الرقاع. الحديث 1643. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الحديث 1644. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الحديث 1645. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث 1646. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة بني المصطلق. الحديث 1647. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، وقلنا: نعزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. باب غزوة أنمار. الحديث 1648. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحديث 1649 عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 410، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
2: في هذا الحديث يبين بركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه. ففي غزوة الحديبية كانوا مع النبي 410، أي 1400، لكن لماذا هذا التعبير؟ حيث كانت كل 100 مميزة عن 100 الأخرى، نزح الماء فلم يبقى عندهم قطرة، فبلغ النبي ذلك فجاء فجلس ودعا وبرك، ففاض الماء وشرب هذا العدد الوافر من بركة دعاء النبي صلى الله عليه.
1: الحديث 1650 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. الحديث 1651 عن سويد بن النعمان رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. الحديث 1652 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلى، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: تكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديث 1653 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. الحديث 1654 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق، فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس، أن ابن عمر أسلم قبل عمر. الحديث 1655 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف، فطفنا معه، وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا لا أقول إن الذنب ينبغي أن يرتكبه الإنسان، معاذ الله، ولكن من جبلة الإنسان أن الله أودع فيه الشهوات، ففي أي غفلة عن الله قد تغلبه نفسه. ولكن بادئ ذي بدء أبين لكم وللإخوة المستمعين أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك بالله، وهناك ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله، وهناك ذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. طبعا أجمع علماء التفسير على التعقيب التالي: ما لم يتب، لو أن الذي أشرك بالله تاب قبله الله عز وجل، العبرة ألا يموت مشركا. والحقيقة هذا المعنى يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن الله لا يغفره؟ يعني ضاقت رحمة الله عن أن يغفر ذنب المشرك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. رحمة الله وسعت كل شيء. من هو المشرك؟ اتجه إلى غير الله. غير الله ما عنده شيء، لا عنده عطاء، ولا عنده توفيق، ولا عنده قبول، ولا عنده شيء. فكأن الذي يشرك يتجه إلى جهة لا تملك شيئا. إنسان مريض مرض شديد ينبغي أن يتجه إلى مستشفى كي يعالج، أما إذا اتجه إلى معمل، المعمل لا يعالجه. فمعنى قولي الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنك إذا اتجهت إلى غير الله كيف تنتظر من الله العطاء؟ إنك متوجه إلى غيره، ترضي غيره، ترجو غيره، تخاف من غيره، تعقد الأمل على غيره، إن هذا الطريق مسدود. فليس المعنى جبري، لكن المعنى تقريري، إنه إذا اتجهت إلى غير الله لن تجد شيئا، فالذي تتجه إليه لا يملك أن يغفر لك الذنب. يعني مرة أحد الخلفاء دخل إلى الحرم المكي والتقى بعالم جليل، قال: سلني حاجتك، يعني تقربا إليه. قال: والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج البيت قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: أدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة، حاجتي بلوغ الجنة. إذن الإنسان حينما يتجه إلى غير الله يتجه إلى لا شيء، وهذه مشكلة المشرك. يعقد عليه الآمال، يرجو رحمته، يخشى عذابه، ينتظر عطاءه، فلما وصل إليه وجده لا شيء. الحالة في علم النفس خطيرة جدا، اسمها حالة الإحباط. هؤلاء المشركون حالاتهم حالات إحباط مستمر، فكلما اتجهوا إلى غير الله خاب ظنهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لذلك هذا الذي يدعو الله هو حتما مؤمن بوجوده، هو حتما مؤمن أنه يسمعه، هو حتما مؤمن أنه قادر على تلبية طلبه، هو حتما مؤمن أنه يحب أن يلبي طلبه. إيمان بوجوده وبسمعه وبقدرته وبرحمته. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لأنكم تدعون الله فالله يعبأ بكم ويغفر لكم ويقربكم. أما الذي يدعو غيره يتجه إلى لا شيء، هنا المشكلة، فهذا الذنب لا يغفر. ليس معنى هذا أن هذا الذنب لا يتاب منه، يتاب منه، إذا تاب الإنسان من الشرك غفر الله له، أما أن يبقى مصرا على شركه وتغفر ذنوبه هذا هو المستحيل. أما الذنب الثاني هو الذنب الذي لا يترك. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. وحينما تقرأ القرآن الكريم تعجب من كلمة من يغفر لكم من ذنوبكم، ومن للتبعيض، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، أما بعضها الآخر لا يغفره الله إلا أن تؤدي هذا الحق إلى صاحبه، أو يسامحك هذا الذي له عليك الحق. لذلك وقع المسلمون في وهم خطير، يا
يظن أحدهم أن يفعل المعاصي ما شاء، ثم يذهب إلى الحج، وفي الحج يتوهم أن الله غفر له كل ذنوبه. من قال لك ذلك؟ في الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي القيام وفي التوبة وفي الهجرة، هذه كلها مناسبات أن يعود الإنسان كيوم ولدته أمه من الذنب الذي بينه وبين الله فقط. الحج، العمرة، صيام رمضان، قيام رمضان، الهجرة، التوبة النصوح، هذه كلها هذه كلها مناسبات للمغفرة، ولكن ما كان بينك وبين الله فقط. أما ما كان بينك وبين العباد، الذنب لا يغفر إلا أن تؤديه لصاحبه أو يسامحك به صاحبه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي على أحد صحابته الكرام وهم قمم البشر يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم. لا يصلي عليه إلا أن يقول أحدهم: علي دينه يا رسول الله. وفي إحدى المرات أحد الصحابة الكرام

يوم الرابع أديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده، هذا الذي قدم روحه في سبيل الله، هل يملك الإنسان أثمن من روحه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. هذا الوهم الذي يقع فيه معظم المسلمين أنه يذهب إلى الحج فيعود كيوم ولدته أمه، والله هذا وهم خطير جدا. حقوق العباد لا بد من أن تؤدى تامة غير منقوصة. واحد سأل أحدهم: لقد اغتبتني. قال: ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. المؤمن يعتقد اعتقادا يقينيا أنه إذا اغتاب مؤمنا فسيأخذ هذا المؤمن من حسناته. لذلك في يعني موضوعات دقيقة جدا الناس في أمس الحاجة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من المفلس؟ يقولون: من لا درهم له ولا متاع. يقول: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يا رسول الله، إن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. حقوق العباد. قال: هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة، فما قولك بما فوق الهرة؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين أن حقوق العباد خطيرة جدا، لا بد من أن تؤدى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقض بين اثنين في تمرة. فيجب أن نحذر أن نأخذ ما ليس لنا. طبعا هذه الذنوب التي لا تترك لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، وكأن الله جل جلاله إذا اصطلح إثنان وتسامحا لا يتدخل. لك عندي مبلغ، سامحتني به انتهى الأمر، أو أديته لك. أما هذا الوهم الساذج، هذه الفكرة السخيفة أنني أحج إلى بيت الله الحرام وأعود وقد غفرت كل ذنوبي، لا، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة. هذا الذنب الذي لا يترك. بالمناسبة يعني هناك عبادات شعائرية وهناك عبادات تعاملية، وأنا أوقن ومعي دليل قوي على أن العبادات الشعائرية لا تقبل كالصلاة والصوم والحج إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. فما لم تصح العبادة التعاملية لا تقبل العبادة الشعائرية. كأن العبادة التعاملية العام الدراسي في حضور وفي انتباه للمدرس وفي كتابة وظائف وفي مذاكرات وفي امتحان، أما العبادة الشعائرية ساعات الامتحان الثلاثة، ما قيمتها إن لم تكن قد حضرت المنهج؟ العبادات الشعائرية يعني هي مناسبة لقبض ثمن العبادات التعاملية. فمن لم يؤدي العبادة التعاملية، ألم يقل سيدنا جعفر للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هاي الجاهلية. قال: حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. الآن دققوا: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فكأن الدين مجموعة قيم أخلاقية، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا ألح على العبادات التعاملية، هي مشكلة المشكلات. هنا المطب الأكبر الذي وقع فيه المسلمون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. من حج بيت الله الحرام بمال حرام وضع رجله في الركاب ويقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هذه العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخلاق كلها في ثلاث نقاط:

0: نعرف أمانته وصدقه وعفافه. إذا حدثك فهو صادق، وإذا عملك فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، صفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالشكر تدوم النعم، والله تبارك وتعالى ينعم على الناس ولا يغير نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا للناس جميعا، وما أعظم ضرب الأمثال في القرآن الكريم يا أخوتنا. وقد مر معنا في هذه الصورة الكريمة، أعني صورة النحل، أمثال كثيرة ضربت ليعتبر الناس ولتكون هذه الأمثال لهم موعظة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قيل إنها مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وإذا كانت مكة فإن العبرة يا أخوة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنها وإن كانت مكة لكن هذا كلام عام يصدق على كل قوم وعلى كل بلد وعلى كل قرية رزقها الله فكفرت بأنعمه. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا سهلا لا تعب فيه ولا عناء. ورغد العيش والعيش الميسر للناس، لكنها كفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعم جميعها. فماذا كان جزاؤها؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع، أذاقها. الإذاقة تكون للطعم، واللباس يكون للجسم، فكان الظاهر أن يقال أذاقها الله طعم الجوع. ولكن القرآن الكريم بأسلوبه البديع وببلاغته العظيمة قال أذاقها الله لباس الجوع، لأن الطعم إنما يكون بالفم وحده، ولكن اللباس يكون للجسم كله. فهذه القرية أذاقها الله اللباس، لباس الجوع والخوف. والجوع والخوف يا أخوة هما أعظم داءين يصيبان الأمم، وضد الجوع الشبع والرزق، وضد الخوف الأمن. وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن الأمن وعن الرزق، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك كان الجوع والخوف من أعظم ما تبتلى به الأمم يا أخوتنا. وفي حديث سيدي وسيدكم رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نسأل الله أن يمتعنا بالرزق الحسن وبالأمن، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والقرآن الكريم هنا يا أخوة عبر بالفعل يصنعون، ولم يقل يعملون أو يفعلون، لأن يصنعون إنما هو فعل مدبر، الصناعة أمر مقصود للإنسان، فكأن كفرهم بالنعم كان أمرا متعمدا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد جاءهم رسول منهم، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبوه وحاربوه فأخذهم العذاب. العذاب في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وهم ظالمون، عذبوا لظلمهم، لأن الله لا يظلم أحدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لعباده: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ما أعظم الحلال من الرزق، وما أعظم الطيب من الرزق، وهما صفتان عظيمتان في الرزق يا أخوة، حتى لا يكون حراما ولا خبيثا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا الله على نعمه، واشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم. ثم تبين الآية بعض المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد تكلمنا عن هذا من قبل، وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله وذكر عليه اسم غير اسم الله فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه شيئا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كانت الضرورة تلجئه وتلزمه أن يأكل شيئا، فليأكل بقدر الضرورة، فإن الله غفور رحيم. ثم يذكر الله أمرا قبيحا من صنائع أولئك الكفار: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كانوا يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون افتراء على الله تبارك وتعالى، فنهاهم الله عن ذلك وبين لهم أنه لا يجوز أبدا أن تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام افتراء على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، أي يعني في الدنيا، ولهم عذاب أليم. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن الله حرم على اليهود بسبب ظلمهم بعض الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى نعمه على عباده، وبين أن الذين عملوا السوء بجهالة، أي عملوه في أيام جهلهم وأيام إعراضهم عن الحق، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ومعنى بجهالة يا أخوة أي عملوه في أيام إعراضهم عن الحق، وليس معنى هذا أنهم عملوه وهم يجهلون أنه سوء، لا يا أخوة، ينبغي أن نفهم هذا، عملوا السوء بجهالة أي في أيام غيهم وأيام إعراضهم عن الحق، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي بعد عمل السوء بجهالة، تابوا وأصلحوا، وهذان أمران اثنان لا بد منهما، التوبة والإصلاح، إصلاح ما أفسد من قبل. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي من بعد التوبة والإصلاح ومن قبلها عمل السوء بجهالة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم يرد الله تبارك وتعالى على العرب الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وعلى أهل الكتاب الذين يزعمون أن إبراهيم منهم، أبونا إبراهيم أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ذكر الله تبارك وتعالى صفات كثيرة لأبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، إن إبراهيم كان أمة، وكان إبراهيم أمة لأنه كان يعبد الله تبارك وتعالى كثيرا، وكان وحده هو المسلم، حتى إن قومه لم يؤمن به إلا لوط عليه السلام، فآمن له لوط. كان أمة، أمة في رجل واحد. والصفة الثانية قانتا، أي كثير الطاعة، قانتا لله حنيفا، وهذه الصفة الثالثة، حنيفا أي مائلا عن الباطل. وقلت لكم الحنف أكثر من مرة، قلت لكم الحنف هو الميل عن الباطل، والجنف الميل عن الحق. إذن الصفة الثالثة حنيفة، والصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، والصفة الخامسة شاكرا لأنعمه، كان شاكرا، والله يحب الشاكرين. فما جزاؤه إذن بعد هذه الصفات؟ يقول الله جزاؤه اجتباه، أي اختاره واصطفاه، وهداه إلى صراط مستقيم، هذا أمر آخر. ثم آتيناه في الدنيا حسنة وأكرمناه في الحياة، هذه قضية ثالثة. والجزاء الرابع، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقلت لكم إن الصلاح رتب كثيرة، فصلاح الناس من العلماء، وصلاح الأنبياء، وصلاح الآخرين، كل هذه مراتب متعددة، فصلاح الأنبياء هو أعلى هذه المراتب يا أخوة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. والجزاء الأعظم الذي كرم الله به أبانا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه النعمة على أبينا إبراهيم أعظم من النعم المتقدمة كلها، ولذلك جاءت بحرف ثم، وهو للترتيب، ترتيب الرتبي، ترتيب الرتبة، يعني هذه أعظم رتبة كرم بها أبونا إبراهيم، وهي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى خاتم الأنبياء أن يتبع ملته، هذه رتبة عظيمة أعظم من كل شيء متقدم يا أخوة، يعني أن يكون أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الذين أوحى الله إلى نبيه أن يتبع ملتهم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، صلى الله على نبينا وصلى الله على أبيه إبراهيم، فلقد كان سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يحب أباه إبراهيم كثيرا، ويقول بأنه أشبه الناس به وما كان من المشركين. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعض جرائم اليهود: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وتكلمنا عن السبت في صورتي البقرة والأعراف، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يأمر الله نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هي التي من أوتيها أوتي خيرا كثيرا، وهي الكلام الطيب. والموعظة الحسنة هي التي ترقق القلوب. أما الجدال فإذا جادل المعاندين فليجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال لغيرهم، لغير هؤلاء، بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم يقول الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لا تزيدوا على ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولئن صبرتم ولم تعاقبوا لهو خير للصابرين. انظروا إلى عظمة هذا الدين يا أخوة. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو خطاب للمسلمين جميعا: واصبر، وما صبرك إلا بالله، نسأل الله أن نكون من الصابرين. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على عدم إيمانهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تكن في ضيق ولا في حسرة من عدم إيمانهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أخوة، معية الله قسمان: معية عامة ومعناها العلم، وهي في قول الله: وهو معكم أينما كنتم، يعني يعلمكم أينما كنتم. ثم هناك معية خاصة، وهي التي تكون مع المؤمنين ومع المتقين، وهذه المعية هي الرعاية، أن يكلأهم الله برعايته وعنايته. فإذا هذه معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى والإحسان يا أخوة، فعليكم بهما. نسأل الله أن يجملنا بالتقوى وأن يجملنا بالإحسان. إن ربي سميع الدعاء. تلكم هي سورة النحل يا أخوة، إنها السورة العظيمة التي ابتدأت تبين نعم الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها. وما أجمل ما ختمت به في هذه الآية الكريمة، وهي بشارة من الله تبارك وتعالى بأنه يكلأ عباده المتقين ويرعى عباده المحسنين. نسأل الله أن نكون منهم. والله تبارك وتعالى هو أعظم مسؤول وأكرم مأمول. وإلى سورة أخرى إن شاء الله، هي سورة الإسراء. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة البررة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100، قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أن

0: من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف أو يعني انحياز إلى طرف على طرف أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا إخواننا أخواتنا يعني يا أصحاب المال يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح لا إثم عليه طبعا، اللي قررنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك كما كتب على الذين من قبلكم، شوف المواساة يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، لا غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك إلا الله عز وجل، هذه التقوى، أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا معنا نفسك متقيا ربك تخشاه بالغيب لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا، أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-3.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم.
1: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: اسم له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدة، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة. إصابة عدد من الفلسطينيين في غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة. إدانات عربية لاستهداف خط أنابيب نفط في السعودية بمسيرات من العراق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد لزيود إن أكثر من 1000 عاملة منزل مبلغ عن هروبها منذ بداية العام الحالي، فيما تمكنت الوزارة من ضبط نحو 300 عاملة. وجاءت تصريحات لزيود عقب ضبط الوزارة 4 حافلات على طريق المطار تقل 200 عاملة منزل، تبين أن 56 منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا أخرى، حيث أودعنا المراكز الأمنية. استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الدرج بمدينة غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين في غارات وقصف وإطلاق نار نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر طبية في القطاع بإصابة عدة مدنيين بينهم 2 بحالة خطيرة في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة علوان بمدينة بيت لاهيا، فيما أصيبت سيدة وطفلة برصاص الاحتلال في محيط دوار السلاطين غربي المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وانتشرت في شارع المعهد وأنحاء متفرقة من المخيم، ثم توجهت إلى شارع المطار في بلدة كفر عقب، ومنها انسحبت تجاه مدينة البيرة دون أن يبلغ عن اعتقالات. تنقل أكثر من 33 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 28 مطلوبا للقضاء. وأفادت الشرطة الفلسطينية بأن عدد المغادرين من فلسطين خلال الأسبوع بلغ 16,784 شخصا، فيما بلغ عدد القادمين إلى فلسطين 16,713 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت نشيطة. أدانت دول عربية استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق، مؤكدة رفضها للاعتداءات التي تستهدف أمن المملكة وسيادتها ومنشآتها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وأدانت السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها. هذا وأعفى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه ووجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات بعد ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية واسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، ذلك وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وإلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 153، الذهب الحالي للأونصة 4348، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 64.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحد ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة. كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكي سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجهه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة اللي بتواجهه صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 35 42 182 عمان الأردن.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا. إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، اللي قرمنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا. أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا. نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار، إحنا يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال، بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنت مش أول ناس، أنت الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم. اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس. غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.

للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إدمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطب الآن جلل، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا نقضت صلح الحديبية، وأبو سفيان حاول حل المشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له المجال لذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فعليا أن تستعد قريش لأي شيء وأن تتجهز إطلاقا. زيادة في تعمية الأمر، أرسل سرية كأنها تتجه إلى غطفان، كأنهم رايحين باتجاه غطفان ناحية الشرق، وأمرهم أنه قال لهم بعد فترة بتلفوا وتلحقون بي على طريق مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يأخذ العيون عن قريش. حدث حدث كاد أن يعني يودي بهذه القصة كلها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من رجال بدر وشارك في غزوة بدر، لما عرف الخبر أرسل كتابا، كتب كتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليفتحها، فخذوا حذركم، وأرسله مع امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه جبريل ويخبره بالحدث، إن حاطب فعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا علي رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه وقال انطلق حتى تأتي روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب. ضعينة يعني امرأة، يعني شابة صغيرة معها كتاب، ائتياني بالكتاب، بيجيبوا الكتاب. ففورا ركضوا باتجاه هذا المكان فوجدوا هذه المرأة في هذه البقعة، فقال لها معك كتاب، انزلي معك كتاب. قالت ما معي شيء. فقالوا انزلي حتى خلينا نفتش. فبدأوا يفتشون المتاع فلم يجدوا شيئا. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني يا إما بنفتشك تفتيش شخصي أو تخرجين الكتاب. الموضوع مش مزح يا إخواننا، فيش فيه مزح. فبالتالي قالت أعرض دروجهكم، يعني لاحظوا حالة الطوارئ هنا، ما بدنا يعني ما بيجي واحد بيصير يقول كيف لا يصح، لا ما في منه هذا الكلام، الآن حالة طوارئ. فقالت أعرض، فحلت قرون شعرها، يعني ربطته في شعرها نفسه، وأخرجت كتابا وأعطته إياه. هي لا تعلم أصلا ما الكتاب ماذا فيه، لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب أصلا. فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن في تلك اللحظة أنه يتهم حاطب مباشرة بالخيانة العظمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا اسمه التثبت من كل شيء، اسمع وجهة النظر الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وأمام عدد بسيط من الصحابة، يعني علي موجود، أبو بكر موجود، عمر موجود، المقداد موجود. قرئ الكتاب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب، ما هذا، أعطيني وجهة نظرك، ما رأي، لماذا تفعل ذلك؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا أصلا مش من قريش، أنا حليف وعندي أهل هناك وعشيرة ولد، يعني ضعفاء، ليس لي فيهم قرابة يحمونهم، ليس مثل باقي المهاجرين، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني فقط حتى أحمي أهلي الموجودين هناك. يعني العاطفة هي التي جعلته يتحرك بهذا التحرك الخاطئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستمع إلى ذلك، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، هذه يعني خيانة عظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما فهم إن القضية بحسن نية، ولكن حسن النية أحيانا ممكن يودي في داهية، يعني فعليا لو أنه كان فقط محكوما بالعاطفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى قال دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني إيش بدك أحسن من هذا الكلام؟ فطبعا عمر نفسه شهد بدرا، فقال الله ورسوله أعلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في العاشر من رمضان من المدينة متجها إلى مكة، بعد أن تجمع معه 10,000 جندي، 10,000. أثناء الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بعيد جاي، هيك هو وعيله هيك صغار عيلته، إذا به العباس ابن عبد المطلب آخر المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال بعد ذلك؟ قال لا هجرة بعد الفتح. فبدأت الهجرة فعليا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس بن عبد المطلب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة رآه فسر به سرورا عظيما، فحاز العباس رضي الله عنه شرف الهجرة وانضم إلى الجيش ليحوز مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قبله مباشرة وسار في طريقه حتى وصل منطقة قريبة من مكة، ومكة لا تدري أبدا إيش اللي صاير. هذه المنطقة منطقة مر الظهران قريبة جدا من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابد أن يكتشف الأمر، يعني سيكتشف طبعا عندما يقترب من مكة، يعني لن يجد مباشرة نفسه مباشرة في داخل مكة، وإنما سيكتشف على الأقل في الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يكتشفوا وجوده بطريقته الخاصة، بالطريقة التي هو يريدهم أن يعرفوا أنه هناك بها. فلذلك بمجرد ما نزل في مر الظهران عند المساء قال للصحابة عددكم كم؟ 10,000. عادة كل 5 تقريبا، يعني نقول 5، بيجلسوا حوالين شعلة من النار، بولعوا شعلة من النار ويعني يجلسون حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد يشعل شعلة واحدة من النار، يعني على الأرض من ينظر لن يرى ال10,000 إذا أشعلوا شعلة، يعني كل واحد كل 5 تقريبا شعلة، سنجد يعني 2000 شعلة على الأرض. لكن عندما يشعل كل واحد منهم شعلة من النار فعليا كأنه حواليها 5، فسترى 10,000 شعلة من النار على الأرض. ولو واحد هيك بيقدر تقديرا أنه كل شعلة من هاي الشعلات في حواليها 5، فسيظن أن جيش المسلمين عدده 50,000، مش راح يتخيل العدد. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجعلهم لا يفكرون حتى في مقاومة هذا الجيش لكي يدخل مكة دون دماء. هذه النقطة الأساسية التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأت هذه المشاهد، النار طبعا 10,000 شعلة على الأرض، كأن النجوم منطبقة على الأرض وإضاءتها تملأ الدنيا. فقريش تشعر وترى أن هناك في إضاءة عالية جدا من منطقة معينة من جهة مر الظهران، فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام باتجاه ذلك المكان ليستطلعوا الأخبار، يعني شوفوا من هؤلاء. في نفس تلك اللحظة كان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف حول المعسكر. فطبعا حول المعسكر يعني مش مباشرة، يعني يبتعد قليلا عن المعسكر حتى يطمئن للأوضاع. نحن الآن في يعني تقريبا في أواسط شهر رمضان ونهايات شهر رمضان، فعند ذلك ينظر إلى هذا المشهد العظيم أبو سفيان، والعباس يقترب منه ولا يدري كل واحد منهما أن الآخر عنده. فالعباس سمع أبا سفيان يتكلم فعرفه من صوته، يقول أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، من هذه؟ فهذا يقول، يعني حكيم يقول له غطفان. فقال أبو سفيان غطفان أذل من أن تكون هذه نارها. خزاعة، قال خزاعة هذه أذل من أن تكون هذه نارها. وين هذول 50,000 إنسان؟ هذول يعني واضح أنه العدد ضخم جدا. فالعباس قال أبا سفيان، فأبو سفيان عرف صوت العباس، كان صوته جهوري معروف، قال له أبا الفضل فداك أبي وأمي. فقال له العباس رضي الله عنه يا أبا سفيان هذا رسول الله قد أقبل في الناس، يعني خلاص انتهى الأمر، فاركب خلفي لعلي أستأمن لك منه. فركب وراءه على بغلته بده يدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن صلح الحديبية منتهي، وبالتالي أبو سفيان ليس في أمان فعليا، هناك حالة حرب. فأدخله وهو وراءه على البغلة، فكلما مر عند نار ينظرون فيقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله، وبالتالي مش منتبهين أنه واحد وراء. لكن رئيس الحراسة في تلك الليلة بالذات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر عندما نظر لاحظ أنه في رجل جالس خلف العباس، فنظر إليه وإذا به أبو سفيان، فقال أبو سفيان عدو الله، الله الله، ما شاء الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير يعني عهد ولا ذمة أخيرا. وركض يجلب سيفه، وبالمقابل العباس صار يركض البغلة باتجاه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة هيك، مشهد فيه نوع من الطرافة. على فكرة البغل بتركض، وطبعا أبو سفيان أكيد نشف من الخوف في تلك اللحظة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأمسك برأسي وقال: يا رسول الله، إني قد أجرت أبا سفيان، والله لا يكلمه أحد دوني. فعمر يقول له: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، دعني أضرب عنقه. فقال عمر رضي الله عنه يقول له: هذا أبو سفيان يا رسول الله، عدو الله. والعباس يقول: أجرته يا رسول الله، لا تكلم، يعني لا تقتلوه. وفي المقابل أبو عمر لما أكثر قال له العباس، قال: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي يعني من قبيلتك ما قلت مثل هذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص، توقفوا جميعا، يا عباس اذهب بي أبي سفيان إلى رحلك أنت، واجلس معه بجيب لي الصبح. فأبو سفيان أمن. في اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو سفيان فجلس إليه فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، يعني بعد كل هالوقت هذا؟ فقال له أبو سفيان: بأبي وأنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لقد أغنت عني، أنا أعرف لا إله إلا الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، أما هذه فإن في نفسي منها شيئا حتى الآن، يعني مش مقتنع 100%. فالعباس يقول له: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كل هذا لا تسلم؟ بعد كل ما رأيت لا تسلم؟ في ناس إخواننا يحتاجون يوما، في ناس بيحتاجوا سنة، في ناس بيحتاجوا لحظة، في ناس بيحتاجوا 10 سنين، في ناس بيحتاجوا 20 سنة كي يعرفوا الحق. ولكن في النهاية كل إنسان يجب أن نرفق به حتى يصل إلى الحق. فعند ذلك شهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به، علما أنه يعني إسلامه كان لسه مش مقتنع 100% بموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه معه بصير، مثل ما بيقولوا أهلنا في سوريا، معه بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. فالعباس قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صارت هذه الكلمة مثلا اليوم، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واذهب يا أبا سفيان وقل لقومك ذلك. لكن قبل أن تذهب يجب أن تقف مع العباس لتنظر إلى استعراض عسكري لكل الجنود. فأمره أن يقف عند خطم الجمل على طرف الجبل ويسمع ويرى بعينيه. فكلما مرت قبيلة يسأل العباس: من هذه؟ فيقول: هذه مزينة، مالي ومزينة بنو سليم، ومالي ولسليم. فلما مرت الكتيبة الخضراء التي كان فيها رسول الله والمهاجرون والأنصار كلهم حديد، قال: من هؤلاء كلهم حديد في حديد؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فأبو سفيان قال للعباس: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم كبيرا، عظيم، إيش هالملك هذا؟ فالعباس قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة يا رجل، اقتنع، إنها النبوة. قال: نعم. إذن أبو سفيان احتاج وقتا حتى يقتنع بقضية النبوة، وهكذا طبيعة البشر. وعند ذلك خرج أبو سفيان لينذر مكة لكي تستسلم لرسول الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة. المنتخب الوطني لكرة السلة يتغلب على نظيره القطري في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات دور المجموعات. إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي أهالي بلدة فقوعة شرق جنين لاعتداءات مستعمرين على أراضي المواطنين. الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها. العراق يقيل قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. قوات درع الوطن الحكومية في اليمن تعلن تنفيذ غارات جوية دقيقة على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياة أف أم، الكلمة الطيبة. أولادنا بخير.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقطشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة، أهلا وسهلا بمن يشاهدنا على حياة FM ومن يسمعنا في الطرقات، في البيوت، على المكاتب، في كل مكان. والحمد لله صوت حياة مسموع في كل مكان. كنت في مؤتمر وكان في زميلات دكتورات كويتيات، وأنا إذا هم بيسمعوني الآن ألقي لهم التحية، الدكتورة عبير والدكتورة إيمان، سمعوا صوتي فمنتعارف فجأة. ولو بيحكوا لي مش أنت بتيجي بحياة، تخيلوا، من دولة الكويت، لكنهم درسوا الدكتورة في الأردن فاعتادوا على الأردن واعتادوا على حياة FM، فما زالوا الآن هم دكتورات في جامعة الكويت وإلهم أكثر من 5 سنوات مغادرات الأردن، ومع ذلك بيسمعوا حياة. فدائما نسأل الله أن تبقى إذاعة حياة، حياة لكل من يسمعها ويشاهدها. أهلا وسهلا فيكم.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أولاد وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، الحوار والتكرار، ونضيف لها كذلك الحزم في كثير من الأشياء وعدم التهاون، لأننا مرات في التكرار والحوار نجد إنهم يعتقدوا التساهل من تحت الطاولة، فبنيجي بنحكي لهم تعالوا هنا، هناك تأديب يجب أن يكون، وبناء علينا نكون حازمين مع أولادنا. اليوم بكرهونا بس 100% بكرة بيحبونا، لأننا نتعلم تماما هم في مراحل معرفين مصلحتهم، فإن لم يكن لهم أب وأم يعلموهم الخطأ والصح سيضيعوا في عالم المغريات كثيرة. فيا أهلا وسهلا في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، وموضوع حلقتنا اليوم رح يكون ينتظر مشاركاتكم، ألا وهو العنف ما بين الزوجين وأثره على الأسرة. العنف ما بين الزوجين وأثره على الأسرة. دكتورة دلال بالله إذا سمحتي، كيف يعني العنف بين الزوجين؟ إحنا معرف في عنف على المرأة، في ما معنى؟ هلا بحكي لكم في سياق الكلام ما معنى العنف ما بين الزوجين، ولكن حتى نسمع مشاركاتكم، حتى نشوف آراءكم، وأكيد دائما مداخلاتكم الجميلة، لازم نذكركم بأرقام التليفونات 06-516-5020 06-516-4020 06-516-2020 و 06-516-2060. أهلا وسهلا بكل من سيتواصل معنا ليشاركنا. سمعتوا بالله عن إشي اسمه العنف ما بين الأزواج؟ يلا شاركونا وتعالوا نبدأ. بسم الله.

0: من المطار إلى الإذاعة. نعم نعم، من المطار إلى الإذاعة بفضل الله عز وجل وبكرمه علي تم دعوتي من المجمع الفقهي الإسلامي في جدة للمشاركة في مؤتمر تم عقده، اسمه اللي هو يتحدث عن موضوع الشرع المتعلق بالعنف ضد المرأة وكيف الشريعة وكيف الأحكام التي وضعت إلى غير ذلك. المجمع الفقهي الإسلامي يضم أكبر العلماء المسلمين على مستوى العالم. رأيت يا جماعة عشرات بل ومئات الأشخاص من مستوى العالم الإسلامي، كلها قامات علمية، كلهم وزراء سابقين للأوقاف وغيرها. رأيت مجمع إسلامي جميل، لم أتوقع هذا الحشد. أشكر الله عز وجل على أنني كنت عضو من هذه القيادات الدينية التي تتحدث عن الموضوع العنف ضد المرأة. جميل جدا، وبفضل الله عز وجل نزلت الطيارة من هون يا جماعة، سيارتي، ثم أنا عندكم اليوم بالاستوديو كما أنا جيت من الطيارة عليكم. فشكرا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا في كتير أشخاص اليوم طلعوا معنا، وكان طبعا من الدكاترة الموجودين معالي الدكتور عبد الناصر أبو البصل، الأستاذ الرائع أمجد المنسي، الدكتورة خولة النوباني، وأنا الممثل الرابع من الأردن. شكرا لمن يرى أننا قامات تحترم، وربي يكرمكم ويرفع قدركم. مساء الخير أستاذ راتب، سلام عليكم.
1: الله يمسيك بأنوار النبي.
0: الله يرضى عنك، حي الله أستاذ راتب.
1: أنا صحيح كلمة بتكلم معاك بس بسمعك دائما على فكرة يعني.
0: الله يكرمك، أكرمكم الله.
1: نتعلم منك دكتورتنا.
0: الله يجبر خاطرك.
1: الله يفتح عليك دكتورتنا. أنا زمان كتبت مقال الزواج الوهمي.
0: آها.
1: حبيت. مطلقون في عش الزوجية.
0: حبيت الزواج الوهمي. استنى خلنا نكتب. أيوة.
1: استغفر الله، نتعلم منك دكتورتنا. أنا بقول العلاقات الأسرية المتشنجة ما بين الزوجين تنقلب رأساً على عقب على الأبناء.
0: صحيح طبعاً.
1: التشنج في المعاملة ما بين الزوجة والزوج، وأنا يعني آسف يعني أنا يعني أفتخر أنني نصير النساء، فأنا أقول أن الرجل الرجل مسؤولية كبيرة جداً على ضبط الأمور في البيت.
0: نعم نعم نعم صحيح.
1: وعلى اقتصاص الغضب.
0: نعم.
1: وعلى الفهم.
0: نعم.
1: والتفاهم. والتفاهم ما بينه وبين زوجته.
0: نعم صحيح. الله يكرمك.
1: بالتالي أنا أختي الفاضلة كزوج، كرجل قائد السفينة، وزوجتي كذلك هي الجناح الآخر.
0: الله عليك.
1: الذي لا يطير البيت ولا يتألق ولا يعلو إلا بالجناحين.
0: يعني أستاذ راتب.
1: لا.
0: كلامك الطيب في مكانه، ودائما تذكر نفسك وتذكر زوجتك، ربي يجمعكم بالدنيا والآخرة وبارك في ذريتكم، دائما مشاركاتك تغنينا. الله يسعدك.
1: الله
0: يا راتب، شكرا لك. سامر، سلام عليكم. مساء الخير. صفاء، أهلا يا صفاء. أهلا يا صفاء، سلام عليكم.
2: دكتورة اشتقنا لك.
0: والله المرة الماضية كنت في إجازة وبعدين يعني كانت الهجرة النبوية وكذا، فأنا غبت عنكم والله.
2: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
0: حيا الله يا صفاء.
2: الله يكرمك. هلأ مصطلح العنف بحد ذاته يعني هو مصطلح بحسه أنه مصطلح شرير شوي يعني.
0: مزبوط كلامك. صحيح.
2: هلأ كمصطلح العنف هو أني أستخدم قوتي أو سلطتي لأسيطر، أو أنه أتخذ هذا لإشي أسيطر فيه.
0: صح.
2: أو
0: رم عليك.
2: عن إشي داخلي.
0: نعم نعم أحسنتي.
2: مش بس، والعنف فيه له كتير شغلات أو طرق، إنه ممكن إني أخده في عنف جسدي، في عنف لفظي، في عنف حتى مادي ممكن يكون.
0: صحيح طبعاً.
2: هلا كل نوع من أنواع هذا العنف له آثاره بشكل
0: نعم.
2: عام يعني كلها ما في إله ولا إيجابية طبعاً، كلها آثاره سيئة للأبناء.
0: الله يرضى عنك يا صفاء. صحيح.
2: الله يكرمك.
0: صفوء يا صفوء، دائما مشاركاتك تغنينا. يسعد مساكي. الله يرضى عنك ويجبر خاطرك. حي الله بالناس الطيبة. طيب ما رجع لنا سامر صح؟ تمام. خليني أحكي لكم العنف أهم. العنف ما بين الزوجين أنا بدي أحكي لكم تعريف استخلصته بنفسي، وأتمنى إنكم تشاركونا في التعليقات هل لكم رأي في هذا الشيء. العنف المتبادل ما بين الأزواج هو التعبير الخاطئ المبني على انفعال شديد نتيجة ضغوطات قد تكون مادية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، تظهر أو تظهر أن هناك حاجات لدى الزوجين غير ملبية، وبالتالي يصبح هناك ما بينهما احتقان. فلما تصل المواجهة يبدأ بالكلام، ثم الصراخ، ثم السب، ثم الشتم، وبعدها تصل إلى مد اليد. قد تأتي الزوجة فتدفع الزوج من شدة غضبها، يفسرها الرجل على أنها نوع من الضرب، فما به إلا تك ولا هو بضرب فيها، فترد بأحمى، وهكذا يكون أساسه هو كبت ما لديهم من ضغوطات، ولد لديهم انفعال شديد. هذا الانفعال مبني بالأساس أنهم لم يتحاوروا، لم يفرقوا، وكان واحد من الطرفين لم يلبي حاجة الطرف الآخر. وهنا أريد أن أخبركم جميعا، الزوجة تحتاج إلى العاطفة والكلام الطيب. أعلنها للجميع، إذا أردت أن تكسب زوجتك عاملها بما يرضي الله بالكلام الطيب والتقدير. يعطيك العافية، قربت على كتفها ولا تهجرها طويلا. والله ما بتتحمل، والله ما في إمرأة بتتحمل هجر زوجها، وبكبسة زر إن صالحتها بترجع زي الوردة. وأنت يا إمرأة، والله ما في رجل بيتحمل إنك تعلي عليه وتصرخي عليه وتشعري إنك أنت أحسن منه، ولكن تحبيه وتوديه وتقدري وتبيني للأولاد يديش أنتوز أزواج كويسين، حتى لا ينتقل أثر هذا العنف إلى الزوجة إلى الأولاد. وأعيد لكم، كم من الحالات تأتيني في الاستشارات، شاب ضرب صبية ببداية زواجهم والعكس تماما، ليس بمقصد الضرب، إنما الضغط يولد الانفجار وبالتالي مدة الإيد. ربا، أهلا يا ربا.
3: يعطيك العافية دكتورة.
0: حبيبتي ربا، كيف الحال؟
3: تمام، يسعدك، كيف حالك؟ يعطيك العافية، جهودك ما شاء الله يعني دائما.
0: الله يرضى، الله يجبر خاطرك حبيبتي، الله يكرمك، يا حي الله.
3: دكتورة بس أنا حاب أسألك يا صراحة بخصوص ابني، أنا يعني حاب أشيرك في هذا الموضوع. أنا عندي ابن عمره 5 سنين KG2، مجرد ما إنه دخل بحالة غضب بيكون صعب كتير يطلع منها. يعني مثلا أخذت منه التليفون، أخذت منه طفاية التلفزيون، أي حالة غضب ممكن يعني تصيبه بيكون صعب كتير يطلع منها. مثلا ممكن يصير يضرب الأرض، يصير يضرب بحاله، يصير أي شيء قدامه مكسره. يعني مرات أنا بعصب عليه بزيد غضبه، مرات إنه بحاول أسكت برضه بزيد غضبه.
0: يا حبيبتي، طب سؤال،
3: طرف أنا بهاي الطريقة.
0: ماشي روبا، سؤال دي أسألك، هذا أكبر أصغر وسط، شو ترتيبه؟
3: هو أكبر واحد.
0: طب وشو بعدي؟
3: الفرق بينه وبين أخته 5 سنين، أخته صغيرة عمرها سنة.
0: يعني عنده أخت جديدة؟
3: عمرها.
0: تمام. طيب انت من الناس اللي يعني ها متهاون شوي ولا في حزم وبالتالي يعني في ممانيع وكذا؟
3: لا طبعا في ممانيع، ولكن لحد معين يعني، برضو هو طفل بحب انه يجرب، بحب انه يعمل اشياء، ولكن برضو لحد معين.
0: حلو. وسؤال برضو كمان، انت مع دار الجد ولا منفصلة؟
3: لا أنا بيت لحال منفصل عنها.
0: تمام حاضر، رح أجاوبك. حاضر تمام.
3: برضو طيب. دكتورة عسيرة بيت الجد، اتركيها التليفون، أنا باخذ التليفون بصير يعصب، اتركيها التليفون عندي ما هو بهالساعتين ثلاثة بهال باليوم، برضو هذا الإشي بصير هو يزيد يعني. صحيح. ما أشوفه متعاطفين معه وإنه لا في حد ممكن يحكي خليه، بصير يزيد حالة الغضب. نعم. ممكن يكسر، يرمي، يعمل أي تصرف أنا ما بعجبني.
0: طيب حاضر، أنا حجاوبك يا ربا ولا يهمك. حاضر
3: دكتورة.
0: يسلم، الله يرضى عنك، شكرا على اتصالك. شكرا ربا. بتسأل ابنها عمره 5 سنوات، إذا أخذت منه إشي عنده نوبات غضب مش طبيعية، بصير يضرب جريب الأرض، بصير يعصب، بيصرخ، شو ما حكت معه ما بيسمعها. يا ترى شو الإجراء الصح لطفل عمره 5 سنين وعنده أخت أصغر منه أجت جديد؟ التصرف الصح كالتالي، دائما القاعدة في خصائص نمائية طفولة مبكرة ومتوسطة، دائما القاعدة هي إطفاء السلوك بإهماله. شفتي لما ضرب جريب الأرض لما صار يصرخ لا تعطي ردة فعل، بتطلع عليه ببرود وبتحكي له حبيبي أنت اعمل اللي بدك إياه بس تخلص احكي لي عشان أنا أفهم إيش مالك إيش بدك ليش عملت هيك، احكي معي حكي وأنا بستناك. يمنع الانشغال بالهاتف أو تستني وأنت ماسكة التليفون، إنما بجلس مقابله في قمة هدوئي يا دكتورة يا روانك لا استني، ما أنت بدك تربي هذا ولد يعيش عندك لل 25 26 20 سنة، إذا تغلب مصيبة، إذا ربيته اليوم وتغلبت معه ومسكت أعصابي أنا الكسبانة. فواحد القاعدة تقول في خصائص نمائية مبكرة إطفاء السلوك بإهماله، بحكي له بس تخلص احكي لي وبمسك أعصابي. اثنين بس يخلص لازم إذا أجاني أبدأ أسأله إيش مالك بإيش شعرت أنت ليش بتعمل هيك، لازم يكون في أسئلة فيها عاطفة وفي نفس الوقت فيها تساؤلات ممكن الطفل يجاوبها. أما أبدأ أنا ألقن وأحكي وأحكي وأحكي وأحكي معناها أنا ما استفدت. ورقم ثلاثة، إن تكرر هذا السلوك بترك وبحمله بعديها وبس يجيني راضيني بنزل على الأرض على مستوى وبحكي له ماما هذا التصرف والله مش مناسب، كم مرة رح أضني أنا بهك. وإذا كان في بالموضوع غيري من أخته الصغيرة أتمنى أنك تشاركي في أشيائها، تجيب اللي رضاعتها كذا حطي بحضنه شوية وهكذا بحيث أنه يبدأ يتقبلها شوية شوية لأنها شكلها شوية سحبة البساط من تحتي. وإن شاء الله رب العباد يا رب يبارك لك فيهم. فاصل وراجعين استنونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: زورونا زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير والعنف المتبادل ما بين الزوجين. بيجوني شباب اتنين بيشكولي عن من بدأ الضرب ويقول دكتورة والله ضربني دكتورة ووجعني وعلم إيدي من هنا. هو بيرد عليها وبيحكي لي والله يا دكتورة لو تشوفي كيف طلع راسها فوق بتحكي لي اسمع وطي صوتك ما تحكي معي هيك أصبعها كان رح يدخل بعيني فأنا جيت دزيتها هيك فكرتني إني أنا ضربتها والله يا دكتورة إنه هون علم إيديه عليه ما أنت كمان قربتي وهجمتي وبدك تدفعيني. كلها ردود أفعال الرجل يفسرها في عقله، هي كانت بدها تهيني وتقترب مني وتقلل من رجولتي، والمرأة تفسرها في عقلها إنها هي الأضعف اللي ممكن بده يضربها وبالتالي يؤذيها، وفي الحقيقة كلها مبنية على تعبير خاطئ عن انفعال عميق مختزن في داخلهم نتيجة الضغوط اللي حواليهم بغض النظر نفسية مادية اجتماعية وإن فتحنا لها أبواب لا ننتهي تكون النتيجة أن هناك احتياج غير ملبى وبالتالي يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها. ويا ما أغرب العلاقة ما بين الزوجين بتكون واصلة بينهم إنه والله نزلت على حماية الأسرة شكت فإن جاء مصلح ما بينهما ورد الإصلاح.

عز وجل ميثاق غليظ ينسي كل لئيم لؤمه وكل تعبان تعبه وتعود العلاقة ربانية كما كانت. العبرة المستفادة: أنت يا زوجة حاولي تكيفي مع حسنات زوجك وتجاوزي عن السيئات، وكوني حبي بحسناته وتكيفي مع سيئاته، ولكن حاوري بما تحتاجي، ما تسكتي. أنا بدي كلمة حلوة، أنا بدي احتضان، أنا بدي حدا يسمعني، أنا بدي منك طلعة بسيطة، لفي بالسيارة، أنا بدي تحطيني 10 ليرات بإيدي تحكي لي هدول إلي. يا الله يا رجال، ما أبسط النساء. بالمقابل أنت يا امرأة، الرجل لازم له احترامه، لا تضلي تصرخي، لا تضلي دائما زي كأنك دوامي وماشي في البيت دو دو دو دو دو دو دو. بس عبارة عن عاصفة تمر على إيش؟ اهدي اهدي، الحياة كتير أبسط وأسهل، ولا تجعلي أولوياتك أولادك عن زوجك. لا، أنا ضد الزوج ثم الأولاد، وأعيدها مرات ومرات. ليه؟ لأنه انعكاس العلاقة ما بين الزوجين رح ينعكس على الأولاد تلقائيا، ولكم ما شئتم في هذا الانعكاس. أعطي تقديره. يا دكتورة بيجي بفتح اشتمه، معلش حاولي احكي معه، اجلسي بجنبه، افتحوا تلفزيون. زائد الرجل يجب أن يتخلص من صفة المماطل اللي احنا بتقهرنا بصراحة، الضو اللي بضل شهر مش مصلح، وإحنا يا زلمة نصلح الضو، أو الإيش الحنفية اللي بتنقط. فيعني بالله عليكم هاي الأشياء خففوها، وكذلك يا امرأة خففي صوتك، خففي انفعالاتك، كوني أكثر هدوءا. ليه؟ لأنه سيبقى الاختلاف ما بيننا، ولكن ستبقى القاعدة الرئيسية أنه ميثاق غليظ الله من سابع سماء ما صدقه، لذلك علينا أن نحافظ عليه. مين اللي يكون بينهم عنف؟ مين اللي من خلال المواقعي أنا بحكي لكم، الشباب المقبلين على الزواج جديد هم أكتر ناس العنف بينهم مولع. ما بعرف ليش، قد يكون لأنه المرأة صارت قوية، اعتد بنفسها، عندها شغلها، مرات بيكون راتبها أعلى من راتب زوجها، بتشتغل برا وجوه، مسؤولياتها كتيرة، عندها أولاد بتدرس وبتنقل إملة ونسخ وقسمة طويلة وبتروح تعبانة، والرجل يطلب منها مطالب هي غير قادرة لا كثرة الضغوط. وكذلك رجل راتبه قليل، تعبان، الموظفين ما بيساعدوه، المدير قد يكون متسلط عليه، شو الراتب اللي بياخده؟ فلما بروح على البيت بروح منهك تعبان. أنا أعلم أنها كلها أشياء واقعية، ولكن لكل من يسمعني واليوم زوجته بجنبه أو هو مروح عليها، وكل من تسمعني وزوجها بتتذكر له أشياء حلوة وبتحكي والله أبو العيال كويس، شو ما كان أتمنى أنكم ترجعوا تحطوا إيديكم بإيدين بعض وتعلموا تماما أن الحياة الزوجية رباط جميل جدا الله أعطاكم إياه. ولكن إن وجدتم أن هذا الشريك واقف في نقطة، حاولوا مرة وتنتين وثلاثة جيبوه، لعل الله عز وجل أن يصلح الحال.

اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرف عنا ما صرفته عنا. اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرفنا عما صرفته عنا أو صرفته عنا. في الحياة كلنا لدينا أمنيات ولدينا الكثير من الله ما نرجوه، ونجد أنه يصل إلينا ثم يذهب، أو قد لا يصل إلينا أساسا فنشعر أننا متألمين، أو قد تكون على طوابير الانتظار لأشخاص نتمنى منهم لكنهم لم يعطونا، أو قد نتمنى عمل لكنه لم يأتينا، أو حياة هنية وما زلنا في خصام إلى غيرها. فأرجو من الجميع أن يتذكروا أن الله عز وجل يريد منك أن تعيش اللحظة. اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرفنا عما صرفته عنا. ليه؟ لأن كثرة التفكير الزائد رح يتعبك ولن يحصل شيء، بينما إن وضع شيء بين إيديك اشغل نفسك فيه حتى لو كان بسيطا، حتى تنشغل عن التفكير. لماذا؟ لأن أكثر ما يتعب الإنسان هو العقل، إن تحكم به. ليه؟ إن فكر بالماضي اكتئب، وإن فكر في المستقبل قلق. فبالتالي العقل ما رح يريحك، طول ما رح يذكرك بالذكريات المؤلمة رح

حتضل تحكي على الحزن وتكتئب، وإذا فكرت بالمستقبل رح تضل خايف وتحسب حساباتك فتصبح فتشعر بالقلق. إنما عيش اللحظة وتوكل على الله، وتذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وضع في النار، فجاءه سيدنا جبريل يقول له أؤمر، إيش بدك، ماذا تطلب من الله؟ فما كان دعاءه إلا أنه قال أنا أعلم أن الله يعلم ما بي. ولكن نقول قولة سيدنا إبراهيم وهو في وسط النار المشهورة: حسبنا الله ونعم الوكيل.

يا رب تموت الزريعة. امرأة في مجلس أجت على جنب واستسرت لي تحكي لي دكتورة يا رب تموت الزريعة في بيتي. بحكي لها ليش يا بنت الناس هذا بدعي هاي الدعوة؟ تحكي لي دكتورة كنت عايشة في بيت دافي، عملت فيه كتير أشياء، صنعت فيه الحب، حولته إلى بيت عبارة عن مكونات بسيطة إلى جنة. كان دائما هدفي فيه أن يكون هناك عائلة دافية، دائما أجذف ماديا ومعنويا ونفسيا رغم أن الظروف ما كانت مساعدتني، وكلما سقطت رفعت نفسي وكملت حتى أكمل هذا الطريق. ولكن في النهاية الله يقول في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الله سبحانه وتعالى هناك نهايات وأقدار يجب أن نؤمن فيها. فهاي سيدي شو بتحكي لي؟ فأراد الله عز وجل خروجي من هذا البيت، فلما خرجت منه ظلت زريعتي موجودة. فبعد يومين وثلاثة وأربعة كنت أرفع إيدي وأحكي يا رب طلعت من بيتي وأنا ما بعرف في حدا زعلان علي أو لا، فيا رب أقلها زريعتي تموت لعل أحدا يشعر بفقد اتجاه ما كنت أعمله. ما كنتش عارفة ساعتها وأنا أسمع فيها أحزن لأنها زريعة تسبح لله عز وجل، خليها موجودة ولا أحكي مظبوط كلامها. خرجت متألمة من بيت صنعته بإيدها، تجد أحد يزعل عليها فحكت زريعتي، وما أدراكي إن عادت إلى بيتها تعود الحياة لها، وهذا شيء طبيعي. فإن لم تعود الله عز وجل يبدلها بأحسن منهم يا الله. ولكن يا الله شو الفكرة راقت لي؟ إديش النساء بسيطة تفكر في تفاصيل بسيطة لأنها تبحث عن ود وعاطفي قد لا تكون وجدتها، فبحثت بها عن زريعة. فيا رب يحيي زريعتك وتظل تسبح لله وربنا يعوضك أحسن عوض، وينطبق عليك إن الله إذا أعطى أدهش ويسكن قلبك مع عائلتك يا رب، إنه على كل شيء قدير. سمعتيني؟ هيوصلت رسالتك.

0: أجتني رسالة من شاب بحكي دكتورة كأنك بتحكي عنا بالضبط، أقسم بالله امبارح أنا وزوجتي تضاربنا بالتخت وأخريتها، أنا رحت نمت بكنباية غرفة الضيوف. طيب احنا حكينا وفعليا أرض واقع. اليوم احنا الصبايا من شدة غضبها ونقص احتياجها لوجود العاطفة عند الرجل والاحترام والاحتواء والتقدير، إذا كانت تشتغل برا وجوه وبتدفع بالبيت فبتشعر إنه يا حمل العقل أعباء عليها، فما بالك لو كان في خيانات على التليفون الإلكترونية، فهي يعني قنبلة مؤقتة وانت فجرتها. وبالمقابل العكس تمام، الرجل اللي وصل لمرحلة لا مبالي، وصل لمرحلة زوجة دايما صوتها طالع دايما منفعلة، أو داخل في مرحلة سكوت وهدوء وصمت مش فاهمه، بوصل لمرحلة لو بعدين معك طب فهميني إيش فيه، فبالتالي قد يقلب الطاولة وهو لا يعلم. إحنا ما بدنا هذا الإشي، احنا ما بدنا يا جماعة. اليوم بيوتنا الهجمة عليها كتير كبيرة، وخصوصا فئة الشباب. انا اليوم اللي بحكي لكم اياه دول باعمال العشرين والتلاتين، بدنا منكم اعادة هيكلة المعلومات اللي بتعرفوها عن الزواج، اعيدوا الى اذهانكم العلم الشرعي، حسن العلاقة، حدود الزواج ما بين الزوجين، حقوق وواجبات، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعامل مع زوجاته، وكذلك تعليمه للصحابة كيف يتعاملوا معهم، والعكس تماما، حسن العلاقة بين سيدتنا خديجة والرسول عليه السلام وعيد عليه ما بين زوجاته. اليوم احنا بحاجة الى ان نفهم انه الوضع النفسي اليوم كتير مهم حتى يروق الحال ما بين الازواج. فكل من يسمعنا ومروح على بيته، هدي اللعب مع زوجتك، ترى هي كتير بسيطة ممكن ترضى بسهولة. وأنت يا من تسمعيني وحامل السيف بالعرض ومعتبر أنك بتشتغلي جوا وبرا وما حدش مقدر، هونيها. ليه؟ لأنه كل هذا بيروح وما يبقى لك إلا الزوج اللي حيضل كبرتك وحتضل أحلى علاقة فعليا حقيقية تجمعكم أنتوا الاثنين. يا رب تبقى بيوتكم مليئة بالحب والسعادة، يا رب يرضى عنكم وبارك في أزواجكم وأولادكم، يحيي قلوبكم. كنت دائما أسعى وأقول أريد عيلة، بدنا عيلة، بدنا عيلة يلتم فيها الأولاد. بحكولي أنت دقة قديمة، بدك الأولاد يتجمعوا على كاسة شاي معك وعلى صوبة وعلى مسلسل تحضريه وعلى كيك عملتيها، والأولاد كل يوم 24 ساعة أونلاين بدهم اللي بدهم بحصلوا على اللي بدهم إياه. نعم أنا دقة قديمة، نعم، ولكن في هاي الدقة القديمة الخير والبركة، وأنا ما زلت أجذف إلى هذا الموضوع، وهناك كثير من البيوت تسعى لهذه الأشياء. فأسأل الله عز وجل أن يحمي بيوتكم ويحفظها، وبارك في أزواجكم وكل من يسمعنا، وفي خلاف بينه وبين زوجته يلا على السريع تصالحوا وادعونا بظاهر الغيب وإياكم والعنف. أحلى برنامج بيجمعنا فيكم لما بتسمعونا أولادنا بخير. شكرا لكم، نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تفاصيل ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو.
1: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: ما بنلقى.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة. استشهاد امرأة حامل متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس. إصابة 4 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسياً على هدم 5 منشآت ومحال تجارية يملكها في وادي الجوز في القدس المحتلة. العراق يقيل قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور مدينة النبطية جنوب لبنان بعد زعم إسرائيل تدمير شبكة واسعة من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا لا أقول إن الذنب ينبغي أن يرتكبه الإنسان، معاذ الله، ولكن من جبلة الإنسان أن الله أودع فيه الشهوات، ففي أي غفلة عن الله قد تغلبه نفسه. ولكن بادئ ذي بدء أبين لكم وللإخوة المستمعين أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك بالله، وهناك ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله، وهناك ذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. طبعا أجمع علماء التفسير على التعقيب التالي: ما لم يتب. لو أن الذي أشرك بالله تاب قبله الله عز وجل. العبرة ألا يموت مشركا. والحقيقة هذا المعنى يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن الله لا يغفره؟ يعني ضاقت رحمة الله عن أن يغفر ذنب المشرك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. رحمة الله وسعت كل شيء. من هو المشرك؟ اتجه إلى غير الله. غير الله ما عنده شيء، لا عنده عطاء، ولا عنده توفيق، ولا عنده قبول، ولا عنده شيء. فكأن الذي يشرك يتجه إلى جهة لا تملك شيئا. إنسان مريض مرض شديد ينبغي أن يتجه إلى مستشفى كي يعالج، أما إذا اتجه إلى معمل، المعمل لا يعالجه. فمعنى قولي الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنك إذا اتجهت إلى غير الله كيف تنتظر من الله العطاء؟ إنك متوجه إلى غيره، ترضي غيره، ترجو غيره، تخاف من غيره، تعقد الأمل على غيره، إن هذا الطريق مسدود. فليس المعنى جبري، لكن المعنى تقريري، أنه إذا اتجهت إلى غير الله لن تجد شيئا، فالذي تتجه إليه لا يملك أن يغفر لك الذنب. يعني مرة أحد الخلفاء دخل إلى الحرم المكي والتقى بعالم جليل، قال: سلني حاجتك، يعني تقربا إليه. قال: والله إني لا أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج البيت قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: أدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة، حاجتي بلوغ الجنة. إذن الإنسان حينما يتجه إلى غير الله يتجه إلى لا شيء، وهذه مشكلة المشرك. يعقد عليه الآمال، يرجو رحمته، يخشى عذابه، ينتظر عطاءه، فلما وصل إليه وجده لا شيء. الحالة في علم النفس خطيرة جدا، اسمها حالة الإحباط. هؤلاء المشركون حالاتهم حالات إحباط مستمر، فكلما اتجهوا إلى غير الله خاب ظنهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لذلك هذا الذي يدعو الله هو حتما مؤمن بوجوده، هو حتما مؤمن أنه يسمعه، هو حتما مؤمن أنه قادر على تلبية طلبه، هو حتما مؤمن أنه يحب أن يلبي طلبه. إيمان بوجوده وبسمعه وبقدرته وبرحمته. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لأنكم تدعون الله فالله يعبأ بكم ويغفر لكم ويقربكم. أما الذي يدعو غيره يتجه إلى لا شيء، هنا المشكلة، فهذا الذنب لا يغفر. ليس معنى هذا أن هذا الذنب لا يتاب منه. يتاب منه، إذا تاب الإنسان من الشرك غفر الله له، أما أن يبقى مصرا على شركه وتغفر ذنوبه هذا هو المستحيل. أما الذنب الثاني هو الذنب الذي لا يترك. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. وحينما تقرأ القرآن الكريم تعجب من كلمة من يغفر لكم من ذنوبكم، ومن للتبعيض، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، أما بعضها الآخر لا يغفره الله إلا أن تؤدي هذا الحق إلى صاحبه أو يسامحك هذا الذي له عليك الحق. لذلك وقع المسلمون في وهم خطير، يا يظن أحدهم أن يفعل المعاصي ما شاء، ثم يذهب إلى الحج، وفي الحج يتوهم أن الله غفر له كل ذنوبه. من قال لك ذلك؟ في الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي القيام وفي التوبة وفي الهجرة، هذه كلها مناسبات أن يعود الإنسان كيوم ولدته أمه من الذنب الذي بينه وبين الله فقط. الحج، العمرة، صيام رمضان، قيام رمضان، الهجرة، التوبة النصوح، هذه كلها
1: الخمس.
0: نعم، هذه كلها مناسبات للمغفرة، ولكن ما كان بينك وبين الله فقط. أما ما كان بينك وبين العباد، الذنب لا يغفر إلا أن تؤديه لصاحبه أو يسامحك به صاحبه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي على أحد صحابته الكرام وهم قمم البشر يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم. لا يصلي عليه إلا أن يقول أحدهم: علي دينه يا رسول الله. وفي إحدى المرات أحد الصحابة الكرام سأل: أعليه دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فلما قال أحدهم: علي دينه يا رسول الله، صلى عليه. سأله في اليوم التالي: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الرابع: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. هذا الذي قدم روحه في سبيل الله، هل يملك الإنسان أثمن من روحه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. هذا الوهم الذي يقع فيه معظم المسلمين أنه يذهب إلى الحج فيعود كيوم ولدته أمه، والله هذا وهم خطير جدا. حقوق العباد لا بد من أن تؤدى تامة غير منقوصة. واحد سأل أحدهم: لقد اغتبتني. قال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. المؤمن يعتقد اعتقادا يقينيا أنه إذا اغتاب مؤمنا فسيأخذ هذا المؤمن من حسناته. لذلك في يعني موضوعات دقيقة جدا الناس في أمس الحاجة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من المفلس؟ يقولون: من لا درهم له ولا متاع. يقول: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يا رسول الله، إن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. حقوق العباد. قال: هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة، فما قولك بما فوق الهرة؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين أن حقوق العباد خطيرة جدا، لا بد من أن تؤدى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. فيجب أن نحذر أن نأخذ ما ليس لنا. طبعا هذه الذنوب التي لا تترك لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، وكأن الله جل جلاله إذا اصطلح اثنان وتسامحا لا يتدخل. لك عندي مبلغ، سامحتني به انتهى الأمر، أو أديته لك. أما هذا الوهم الساذج، هذه الفكرة السخيفة، أنني أحج إلى بيت الله الحرام وأعود وقد غفرت كل ذنوبي، لا، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة. هذا الذنب الذي لا يترك. بالمناسبة يعني هناك عبادات شعائرية وهناك عبادات تعاملية، وأنا أوقن ومعي دليل قوي على أن العبادات الشعائرية لا تقبل كالصلاة والصوم والحج إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. فما لم تصح العبادة التعاملية لا تقبل العبادة الشعائرية. كأن العبادة التعاملية العام الدراسي في حضور وفي انتباه للمدرس وفي كتابة وظائف وفي مذاكرات وفي امتحان، أما العبادة الشعائرية ساعات الامتحان الثلاثة، ما قيمتها إن لم تكن قد حضرت المنهج؟ العبادات الشعائرية يعني هي مناسبة لقبض ثمن العبادات التعاملية. فمن لم يؤدي العبادة التعاملية ألم يقل سيدنا جعفر للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هاي الجاهلية. قال: حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، الآن دققوا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فكأن الدين مجموعة قيم أخلاقية، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا ألح على العبادات التعاملية، هي مشكلة المشكلات، هنا المطب الأكبر الذي وقع فيه المسلمون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. من حج بيت الله الحرام بمال حرام وضع رجله في الركاب ويقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هذه العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخلاق كلها في ثلاث نقاط. قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه، إذا حدثك فهو صادق، وإذا عملك فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان الأردن.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 52 بعد 100.
1: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. الحديث 1642. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ثم قال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك. باب غزوة ذات الرقاع. الحديث 1643. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الحديث 1644. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الحديث 1645. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث 1646. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة بني المصطلق. الحديث 1647. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، وقلنا: نعزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. باب غزوة أنمار. الحديث 1648. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحديث 1649 عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
2: في هذا الحديث يبين بركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه. ففي غزوة الحديبية كانوا مع النبي 1400، أي 1400، لكن لماذا هذا التعبير؟ حيث كانت كل 100 مميزة عن 100 الأخرى، نزح الماء فلم يبقى عندهم قطرة، فبلغ النبي ذلك فجاء فجلس ودعا وبرك، ففاض الماء وشرب هذا العدد الوافر من بركة دعاء النبي صلى الله عليه.
1: الحديث 1650 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. الحديث 1651 عن سويد بن النعمان رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. الحديث 1652 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: تكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديث 1653 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. الحديث 1654 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق، فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس: أن ابن عمر أسلم قبل عمر. الحديث 1655 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه، وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. الأردن يترأس دورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة. استشهاد امرأة حامل متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس. إصابة 4 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسياً على هدم 5 منشآت ومحال تجارية يملكها في وادي الجوز في القدس المحتلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور مدينة النبطية جنوب لبنان بعد زعم إسرائيل تدمير شبكة واسعة من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض. سوريا تؤكد رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أراضيها. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 425. نحن معكم في الجزء 22 من كتاب الله تعالى في سورة الأحزاب، سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 425، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 425. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم.

0: أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. دعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات. بعدما أخينا القارئ أبا عوني، تفضل يا أبا عوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله.
0: أيوة.
1: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
0: أحسنت يا أبو عوني، ما شاء الله عليك تلاوة حسنة. أخي القارئ محمد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: ورحمة الله عليه وسلم.
2: بإذن الله.
0: يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
0: إذن هذه ساقطة. نعم. وصلا ووقفا.
2: نعم تسقط وقفا ووقفا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
0: أحسن الله عليك أخي محمد، ما شاء الله تعالى وحسن برواية السوسي عن أبي عمرو. شكرا لك يا سيدي. أبا السعيد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لنا أبو السعيد حفظك الله يا سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق

0: ويرى الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
1: أحسن الله لك يا أبا السعيد، شكرا لك يا سيدي. أخي القارئ أبا حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم، تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ورد عليك، تفضل.
2: سأقرأ عن رواية حفص عن عاصم إن شاء الله دكتور.
1: ممتاز ممتاز، تفضل. تفضل إن شاء الله بصير تقرأ معنا بالروايات
2: بإذن الله تعالى. بإذن
1: تفضل
2: الله تعالى.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به
1: بس نجيب الإخفاء أم به جنة.
2: نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا
1: فضلا
2: ولقد آتينا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تكمل أم حسام.
3: السلام عليكم.
1: السلام حيك الله يا سيدتي. أهلا وسهلا أم حسام، تفضلي.
3: الله يرضى عنك يا دكتور.
1: وأنتم يا ستي تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.
1: شو حكم الراء يا أم؟
3: الراء هون في حال الوصل ترقق.
1: صحيح.
3: أما في حال الوقف فلها وجهان.
1: صحيح صحيح.
3: إما التفخيم وإما الترقيق، والترقيق أولى.
1: أحسنت. عكسها مصر، عكس مصر التفخيم أولى.
3: دائما مفخمة. أينما وردت دائما مفخمة.
1: صحيح، تفضلي.
3: الله يكرمك. على هذا السؤال يا دكتور لو سمحت.
1: تفضل.
3: كلمة ونذر وأن أسري ويسري.
1: لا لا لا، الراجح في نذر التفخيم قولا واحدا، هذا الأصح.
3: اتباع للقاعدة الأصلية.
1: نعم. هذا الصحيح. نعم. نعم.
3: الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان.
1: ومن الجن.
3: تمام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: أحسنتما، بارك الله فيكم وشكرا لكم. أخي محمد القارئ، محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يا محمد تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله رب.
1: كم مرة كلوا
4: من رزق الله ربكم.
1: لا فيش الله فيش الله كلوا من رزق ربكم. يلا
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها.
1: يعني رقق الباء التي باركنا
4: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
1: أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليك، شكرا لك. الأخت هيا تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول

0: تستأخرون عنه لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: جزاك الله خير ما شاء الله تلا ممتازة. شكرا لك أخت هيا. الأخت القارئة أم محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لينا سيدتي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف.
1: المد لهم جزاء الضعف.
2: نعم. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: أحسنت يا محمد جزاك الله خير. شكرا. الأخت قارئة دعاء تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
1: نجيب الغنن بالله الإخفاء الشفوي ثم الإدغام الشفوي. أكثرهم بهم مؤمنون. نجيبها بالله.
3: أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرّ

0: إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد
1: كما آدم. كما مرة ما هذا إلا رجل؟ قالوا ما هذا؟
0: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد.
1: هنا ما في ألف بعد النون. يصدكم عما كان يعبد. كان نسي نضيف الألف إذا سمحت.
0: يلا. أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك
1: من لا وما أرسلنا. القرآن ينفي هنا وما أرسلنا. نبدأ بالنفي.
0: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
1: أحسنت يا دعاء. ما شاء الله تلاوات ممتازة. ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.
2: كيف نقرأ؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
10: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
11: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تفاجئها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: القرآن.
1: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع أخينا القارئ سراج. تفضل يا سراج.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياكم الله. تفضل يا سيدي. السلام عليكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى.
1: لا لا لا لا لا فبما يوحي. شوف في كسرة تحت الحاء. يلا.
2: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
1: أحسنت ما شاء الله عليك. أنا قراءتك حسنة وتابعنا. بارك الله فيك. موفق إن شاء الله. أختي القارئة فاتن تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام حياك الله. تفضلي ستي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرن

فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

لكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: ياسين.
1: السلام عليكم، ما شاء الله تلا ممتاز اخت فاتن، شكرا لك. الاخت القارئه ام سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وسلم بك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا.
1: الإخفاء لحما طريا.
2: لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: يعني الإخفاءات شوي. بخلق جديد.
2: بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: بارك الله فيك يا أم سليمان. خاتمة التلاوات مع القارئة أم سامح. تفضل يا أم سامح.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
1: أحسنت
2: غفور
1: أحسنتي
2: شكور.
1: هذه صعبة. عيديها إنه غفور شكور.
2: إنه غفور
1: لا جيب الغنة ما دام بدك تعيدي عيدها صح. جيب الغنة.
2: إنه غفور شكور.
1: شكر الله لك ما شاء الله يا مسامح. ممتازة تلاوات ممتازة الكرام. وهذه الآيات الأخيرات فيها مدح وثناء لأهل القرآن. كونوا من هؤلاء احرصوا على الدراسة دائمة. مشروع العمر أعيد الاستماع للاستفادة. شكر لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

الدكتور إبراهيم الجرمي. أحلى حياة في طاعة الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، تحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: صوت

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة اف ام، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 73,783 شهيداً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، متوقعاً انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب. أهلاً بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس عرب القضاه في افتتاح أعمال اللجنة أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. هذا وأشار القضاء إلى فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية للنقل والصناعات المشتركة، بما يتيح للجانب الروسي الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية. ولفت إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزا لوجستيا للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات. يترأس الأردن الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول من العام الحالي، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. ويناقش المؤتمر ملفات رئيسية ترتبط بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة وتأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والتكيف مع المخاطر المناخية. كما يبحث المؤتمر آفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي ودورها في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة شارع 5 في خان يونس جنوب القطاع. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,783 شهيدا و 174,738 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام 2023. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء إضافة إلى 56 مصابا. فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المنازل في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واحضرت معها الفتى المعتقل عمر فادي أبو مراد ودهمت منزل والده وعددا من منازل أعمامه وفتشتها. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا أكدت أمام مجلس الأمن الدولي بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها. وأضاف الشيباني في منشور عبر إكس أن سوريا جددت تمسكها بوحدة البلاد واستقلال قرارها وسلامة أراضيها.
زار الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم مدينة النبطية في جنوب لبنان القريبة من تلة علي الطاهر، حيث زعمت إسرائيل اليوم تدمير شبكة واسعة من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض، ذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وأتت هذه الزيارة غدا إعلان مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن أرجئت إلى تشرين الأول أكتوبر بعدما كان مزمعا إجراؤها الأسبوع المقبل في روما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة أن كل شيء سيكون على ما يرام فيما يتعلق بإيران. وفي حديثه عن مضيق هرمز والسعودية قال ترامب إن الأمور ستسير على ما يرام، مضيفا أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطب الآن جلل، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا نقضت صلح الحديبية، وأبو سفيان حاول حل المشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له المجال لذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فعليا أن تستعد قريش لأي شيء وأن تتجهز إطلاقا. زيادة في تعمية الأمر، أرسل سرية كأنها تتجه إلى غطفان، كأنهم رايحين باتجاه غطفان ناحية الشرق، وأمرهم أنه قال لهم بعد فترة بتلفوا وتلحقون بي على طريق مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يأخذ العيون عن قريش. حدث حدث كاد أن يعني يودي بهذه القصة كلها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من رجال بدر وشارك في غزوة بدر، لما عرف الخبر أرسل كتابا، كتب كتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليفتحها، فخذوا حذركم، وأرسله مع امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه جبريل ويخبره بالحدث، إن حاطب فعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا علي رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه وقال انطلق حتى تأتي روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب. ضعينة يعني امرأة يعني شابة صغيرة معها كتاب، ائتياني بالكتاب، بيجيبوا الكتاب. ففورا ركضوا باتجاه هذا المكان فوجدوا هذه المرأة في هذه البقعة، فقال لها معك كتاب، انزلي معك كتاب. قالت ما معي شيء. فقالوا انزلي حتى خلينا نفتش. فبدأوا يفتشون المتاع فلم يجدوا شيئا. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني يا إما بنفتشك تفتيش شخصي أو تخرجين الكتاب. الموضوع مش مزح يا إخوانا، فيش فيه مزح. فبالتالي قالت أعرضه ديروا وجهكم، يعني لاحظوا حالة الطوارئ هنا، ما بدنا يعني ما بيجي واحد بيصير يقول كيف لا يصح، لا ما في منه هذا الكلام، الآن حالة طوارئ. فقالت أعرض فحلت قرون شعرها، يعني ربطته في شعرها نفسه، وأخرجت كتابا وأعطته إياه. هي لا تعلم أصلا ما الكتاب ماذا فيه، لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب أصلا. فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن في تلك اللحظة أنه يتهم حاطب مباشرة بالخيانة العظمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا اسمه التثبت من كل شيء، اسمع وجهة النظر الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وأمام عدد بسيط من الصحابة، يعني علي موجود، أبو بكر موجود، عمر موجود، المقداد موجود، قرئ الكتاب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب، ما هذا، أعطيني وجهة نظرك، ما رأي، لماذا تفعل ذلك؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا أصلا مش من قريش، أنا حليف وعندي أهل هناك وعشيرة ولد، يعني ضعفاء ليس لي فيهم قرابة يحمونهم، ليس مثل باقي المهاجرين، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني فقط حتى أحمي أهلي الموجودين هناك. يعني العاطفة هي التي جعلته يتحرك بهذا التحرك الخاطئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستمع إلى ذلك، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، هذه يعني خيانة عظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما فهم إنه القضية بحسن نية، ولكن حسن النية أحيانا ممكن يودي في داهية، يعني فعليا لو أنه كان فقط محكوما بالعاطفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني إيش بدك أحسن من هذا الكلام؟ فطبعا عمر نفسه شهد بدرا، فقال الله ورسوله أعلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في العاشر من رمضان من المدينة متجها إلى مكة، بعد أن تجمع معه 10,000 جندي، 10,000. أثناء الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بعيد جاي، هيك هو وعيله هيك صغار، عيلته، إذا به العباس ابن عبد المطلب آخر المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال بعد ذلك؟ قال لا هجرة بعد الفتح. فبدأت الهجرة فعليا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس بن عبد المطلب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة رآه فسر به سرورا عظيما، فحاز العباس رضي الله عنه شرف الهجرة وانضم إلى الجيش ليحوز مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قبله مباشرة وسار في طريقه حتى وصل منطقة قريبة من مكة، ومكة لا تدري أبدا إيش اللي صاير. هذه المنطقة منطقة مر الظهران قريبة جدا من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابد أن يكتشف الأمر، يعني سيكتشف طبعا عندما يقترب من مكة، يعني لن يجد مباشرة نفسه مباشرة في داخل مكة، وإنما سيكتشف على الأقل في الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يكتشفوا وجوده بطريقته الخاصة، بالطريقة التي هو يريدهم أن يعرفوا أنه هناك بها. فلذلك بمجرد ما نزل في مر الظهران عند المساء قال للصحابة: عددكم كم؟ 10,000. عادة كل 5 تقريبا، يعني نقول 5، بيجلسوا حوالين شعلة من النار، بولعوا شعلة من النار ويعني يجلسون حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واحد يشعل شعلة واحدة من النار. يعني على الأرض من ينظر لن يرى ال10,000 إذا أشعلوا شعلة، يعني كل واحد كل 5 تقريبا شعلة، سنجد يعني 2000 شعلة على الأرض. لكن عندما يشعل كل واحد منهم شعلة من النار فعليا كأنه حواليها 5، فسترى 10,000 شعلة من النار على الأرض. ولو واحد هيك بيقدر تقديرا أنه كل شعلة من هاي الشعلات في حواليها 5، فسيظن أن جيش المسلمين عدده 50,000، مش راح يتخيل العدد. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجعلهم لا يفكرون حتى في مقاومة هذا الجيش لكي يدخل مكة دون دماء. هذه النقطة الأساسية التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأت هذه المشاهد، النار طبعا 10,000 شعلة على الأرض، كأن النجوم منطبقة على الأرض وإضاءتها تملأ الدنيا. فقريش تشعر وترى أن هناك في إضاءة عالية جدا من منطقة معينة من جهة مر الظهران، فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام باتجاه ذلك المكان ليستطلعوا الأخبار، يعني شوفوا من هؤلاء. في نفس تلك اللحظة كان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف حول المعسكر، فطبعا حول المعسكر يعني مش مباشرة، يعني يبتعد قليلا عن المعسكر حتى يطمئن للأوضاع. نحن الآن في يعني تقريبا في أواسط شهر رمضان ونهايات شهر رمضان، فعند ذلك ينظر إلى هذا المشهد العظيم أبو سفيان، والعباس يقترب منه ولا يدري كل واحد منهما أن الآخر عنده. فالعباس سمع أبا سفيان يتكلم فعرفه من صوته، يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، من هذه؟ فهذا يقول، يعني حكيم يقول له: غطفان. فقال أبو سفيان: غطفان أذل من أن تكون هذه نارها. خزاعة؟ قال: خزاعة هذه أذل من أن تكون هذه نارها. وين هذول 50,000 إنسان؟ هذول يعني واضح أنه العدد ضخم جدا. فالعباس قال: أبا سفيان. فأبو سفيان عرف صوت العباس، كان صوته جهوري معروف، قال له: أبا الفضل، فداك أبي وأمي. فقال له العباس رضي الله عنه: يا أبا سفيان، هذا رسول الله قد أقبل في الناس، يعني خلاص انتهى الأمر، فاركب خلفي لعلي أستأمن لك منه. فركب وراءه على بغلته بده يدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن صلح الحديبية منتهي، وبالتالي أبو سفيان ليس في أمان فعليا، هناك حالة حرب. فأدخله وهو وراءه على البغلة، فكلما مر عند نار ينظرون فيقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله، وبالتالي مش منتبهين أنه واحد وراء. لكن رئيس الحراسة في تلك الليلة بالذات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر عندما نظر لاحظ أنه في رجل جالس خلف العباس، فنظر إليه وإذا به أبو سفيان، فقال: أبو سفيان عدو الله، الله الله، ما شاء الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير يعني عهد ولا ذمة، أخيرا. وركض يجلب سيفه، وبالمقابل العباس صار يركض البغلة باتجاه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة هيك، مشهد فيه نوع من الطرافة. على فكرة البغل بتركض، وطبعا أبو سفيان أكيد نشف من الخوف في تلك اللحظة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأمسك برأسي وقال: يا رسول الله، إني قد أجرت أبا سفيان، والله لا يكلمه أحد دوني. فعمر يقول له: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، دعني أضرب عنقه. فقال عمر رضي الله عنه يقول له: هذا أبو سفيان يا رسول الله، عدو الله. والعباس يقول: أجرته يا رسول الله، لا تكلم، يعني لا لا لا تقتلوه. وفي المقابل أبو عمر لما أكثر قال له العباس، قال: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي، يعني من قبيلتك، ما قلت مثل هذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص، توقفوا جميعا، يا عباس اذهب بي أبي سفيان إلى رحله، إلى رحلك أنت، واجلس معه، بجيب لي الصبح. فأبو سفيان أمن. في اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو سفيان، فجلس إليه فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ يعني بعد كل هالوقت هذا. فقال له أبو سفيان: بأبي وأنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لقد أغنت عني، أنا أعرف لا إله إلا الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، أما هذه فإن في نفسي منها شيئا حتى الآن، يعني مش مقتنع 100%. فالعباس يقول له: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كل هذا لا تسلم؟ بعد كل ما رأيت لا تسلم؟ في ناس إخواننا يحتاجون يوما، في ناس بيحتاجوا سنة، في ناس بيحتاجوا لحظة، في ناس بيحتاجوا 10 سنين، في ناس بيحتاجوا 20 سنة كي يعرفوا الحق. ولكن في النهاية كل إنسان يجب أن نرفق به حتى يصل إلى الحق. فعند ذلك شهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به، علما أنه يعني إسلامه كان لسه مش مقتنع 100% بموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه معه بصير، مثل ما بيقولوا أهلنا في سوريا، معه بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. فالعباس قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صارت هذه الكلمة مثلا اليوم، ومن دخل بيته أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واذهب يا أبا سفيان وقل لقومك ذلك، لكن قبل أن تذهب يجب أن تقف مع العباس لتنظر إلى استعراض عسكري لكل الجنود. فأمره أن يقف عند خطم الجمل على طرف الجبل ويسمع ويرى بعينيه. فكلما مرت قبيلة يسأل العباس: من هذه؟ فيقول: هذه مزينة. ما لي ومزينة بنو سليم، وما لي ولسليم. فلما مرت الكتيبة الخضراء التي كان فيها رسول الله والمهاجرون والأنصار كلهم حديد، قال: من هؤلاء كلهم حديد في حديد؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فأبو سفيان قال للعباس: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم كبيرا، عظيم، إيش هالملك هذا؟ فالعباس قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة. يا رجل اقتنع، إنها النبوة. قال: نعم. إذن أبو سفيان احتاج وقتا حتى يقتنع بقضية النبوة، وهكذا طبيعة البشر. وعند ذلك خرج أبو سفيان لينذر مكة لكي تستسلم لرسول الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصص

0: تخصصيه للعلاج الطبيعي بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة بلاد الروم ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس
3: مدارس الوطن العربي.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما بالقرآن ومع القرآن لأجل الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقات التي تأتيكم دائما على أثير إذاعة حياة FM وأيضا على تلفزيون حياة، يمكنكم أن تشاهدوننا في هذا الوقت في كل يوم سبت من الساعة 3 حتى 4 على الهواء مباشرة. نتواصل معكم ونتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى، وتعاد الحلقة في حدود الساعة 9 مساء أيضا من نفس اليوم. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، سعداء أن نكون معكم وأن نصحبكم في هذه الساعة القرآنية، الساعة الإيمانية الأخلاقية القيمية التدبرية، سموها ما شئتم، هذه مساحة لكم كما عودناكم، مساحة خاصة بكم، لا نفرض عليكم فيها شيئا ولا نريد أن نملي عليكم فيها شيئا، نريد فقط أن نبسط المكان والزمان والفهم والوعي بيننا وبينكم لأجل أن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سور القرآن الكريم، ولكن من زاوية محددة واضحة، وهي زاوية القيم والأخلاق التي ينبغي أن نعكسها في واقع حياتنا. بمعنى أنه اليوم إحنا عندنا تحدي في كل وقت وفي كل حين، كيف نتدبر القرآن الكريم، كيف نجعله مشروعنا الخاص الذي نعيش ونحيا من خلاله، كيف نصبغ حياتنا، كيف نصبغ أخلاقنا، كيف نصبغ قيمنا، كيف نصبغ واقعنا من خلال القرآن الكريم. هذه هي القيمة الحقيقية التي نمزج فيها ما بين حياتنا وما بين القرآن، بل الأساس أن القرآن هو الذي يصنع حياتنا، القرآن هو الذي يصنع وجودنا، القرآن هو الذي يوجهنا، القرآن هو الذي يرشدنا، القرآن هو الذي يأخذ بيدنا، القرآن هو الذي يدلنا على الخير وعلى النفع، كيف نتعامل مع المواقف التي تعرض في حياتنا. وأنا أعتقد اليوم لو أن أي واحد منا كان مقبلا على مشروع خاص به، ممكن إنسان أنهى من الجامعة ويريد أن يتوجه إلى سوق العمل، أو أن طالبا أنهى مرحلة الثانوية ويريد أن يتوجه إلى الدراسة الجامعية، أو أن إنسانا أنهى متطلبات الاستعداد للزواج نفترض، ويريد أن يذهب الآن باتجاه البحث عن فتاة تناسبه وكيف يعد العدة ويستعد، أو أن إنسانا آخر عنده مسألة طبية صحية يريد أن يحلها في واقع حياته، يبدأ يجهز لها ويعد لها ويسأل من الذي يمكن أن يدله وأن يرشده في هذا الطريق الذي هو فيه، إذا كان يريد أن يدخل الجامعة ما التخصص، إذا كان يريد أن يأخذ ويسجل الفصل ما هي المواد التي يسجلها ومن هم الأساتذة الذين يسجلون عندهم إلى غير ذلك. فأنت ترجع إلى المرشد، إلى الذي يدلك، إلى الذي يهديك إلى الطريق المستقيم والأمر الذي يحقق لك النجاح والسعادة والتوفق أو التفوق والنجاح. طيب، في واقع حياتنا اليوم يا أحبابنا يا كرام، في واقع حياتنا اليوم المسألة أخطر والمسألة أكبر والمسألة أهم. اليوم نحن نبحث عن من يأخذ بأيدينا لينجينا في الدنيا وينجينا في الآخرة، نبحث اليوم عن من يأخذ بأيدينا ليسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة، اليوم نبحث من يأخذ بأيدينا ويرشدنا في الدنيا والآخرة لما هو أقوم في حياتنا، لما هو أحسن، لما هو أفضل، ما يحقق لنا الطمأنينة والراحة والرضا والسعادة. بالله عليكم، هل شيء غير القرآن الكريم يمكن أن يرشدنا وأن يدلنا على هذا الطريق؟ فيبقى السؤال إذن، لماذا نحن نزهد، لماذا نحن لا نقبل على القرآن الكريم؟ هذا الذي نريد دائما أن نجيب فيه على أنفسنا إجابات صادقة وواضحة، وأن نكون صادقين مع أنفسنا. هذه الحلقات وهذه المساحات ما هي إن شاء الله تعالى إلا عون لنا ولكم، كيف نعيش مع القرآن، كيف نحيا مع القرآن، نبحث في سور القرآن عما يصبغ حياتنا وعما يقودها وعما يوجهها وعما يحدد مسارها وعما يرسم لنا فيها الطريق القويم بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نرحب بكم أحبابنا ونسعد برفقتكم وصحبتكم في هذه الساعة، كما نقول دائما مساحة حرة هي لكم، تتفاعلون معها ونتفاعل معكم من خلالها إن شاء الله تعالى في السورة التي اخترناها لنا لهذا اليوم. والذي يتابع معنا وقد انتهينا في لقائنا السابق من سورة الشعراء، اليوم نقف مع سورة النمل. هذه السورة التي نعجب من هذه التسمية التي سميت بها، لماذا سميت بهذا الاسم؟ عن أي شيء تتحدث؟ ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية والواقعية التي يمكن أن نعيشها من خلال فهمنا لسورة النمل؟ يا ترى الذي يقرأها والذي حفظها، ما هي أكثر آية توجهه في هذه السورة؟ ما هي أكثر المعاني التي ترشده في هذه السورة؟ كل واحد منكم أكيد له تجربته الخاصة، كل واحد منكم له موقفه الخاص مع هذه السورة، بلا تكلف وبلا تزيين، بلا مجاملات. مباشرة تذكر عندما كنت تقرأ هذه السورة، لعله لفت انتباهك قول الله سبحانه وتعالى فيها فيما ذكره عن النمل، وهي تنادي في صاحباتها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لعله لفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى في حديثه عن سليمان لما قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لعله لفت انتباهك قول ملكة سبأ وهي تقول يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ولعله يلفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لعله يلفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لاحظتم كم حجم الآيات والمواقف والمعاني والدلالات التي يمكن أن تلفت انتباهنا وتوجه مسارنا في تدبرنا لهذه السورة، بل توجه مسارنا في حياتنا. كيف نستطيع مرة أخرى أن نصبغ حياتنا ومواقفنا بالقرآن الكريم بالآيات الكريمة؟ وقفتنا اليوم أيها الأحباب مع سورة النمل. تعالوا نتأمل، نتدبر، نتفكر، نتحاور نحن وإياكم إن شاء الله تعالى، وتشاركونا مواقفكم وآرائكم وأقوالكم أيضا وتأملاتكم من خلال الاتصال المباشر على 06-516-4020 06-516-2020 و516-2060 و516-5020. هذه أرقام التليفونات للتواصل معنا، نستمع فيها إلى ما تقدمون، إلى ما يعني نقول، لا أريد أن أقول جربتموه، إلى ما عشتموه، هكذا المصطلح أفضل، إلى ما عشتموه مع هذه السورة الكريمة، لما أثرت فيه في حياتكم في مواقف خاصة. كم من أشخاص منا قد تكون له مواقف خاصة أثرت فيه هذه السورة أو آيات هذه السورة فغيرت في حياتي. عنواننا الرئيس دائما كيف نستطيع أن نحيا مع آيات السورة التي بين أيدينا. وناخذ أول اتصال معنا من الأخت سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
0: السلام ورحمة الله، أعطيك العافية.
1: الله يعافيك. ترفعين صوتك شوي سوزان.
0: يلا إن شاء الله.
1: تمام هيك.
0: سورة النمل بداية افتتحت بذكر فضل القرآن الكريم، فهي يعني ذكرت بشارة المؤمنين بقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين.
1: جميل،
0: واضح الصوت؟
1: تمام، واضح جدا،
0: واضح. طيب ختمت السورة برسائل قصيرة يعني موجهة هي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لنا كمان. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، واحد اثنين، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يعني بدأت في فضل القرآن بأول آية.
1: جميل.
0: وفي آخرها وأن أتلو القرآن، يعني أنه أمر. يعني
1: جميل، يعني بيّنت لي في البداية إيش هي رسالة القرآن، أنه هدى كما هي وظيفة القرآن، لكن في آخر السورة أرشدتني إلى الطريق والعنوان الذي أستطيع من خلاله أن أحقق هذا المعنى في حياتي، تلاوة القرآن أي اتباع القرآن والانتفاع بهدي القرآن. جميل، هذا معنى جميل.
0: الوقفة الثانية اللي هي قيمة العلم والحكمة.
1: أو رائع.
0: بذكر يعني بالآية قال تعالى.
1: هذه أول ملحوظة أنا سجلتها عندي والله يا سوزان. أنا أول ملحوظة كنت سأبدأ فيها هي سبحان الله قيمة العلم، لأنه من البداية السورة رفعت هذا الشعار. جميل جدا، تفضلي.
0: ولقد آتينا داود وسليمان علما، ركز على العلم.
1: صحيح.
0: بعدين يا أيها الناس علمنا منطقة الطير، يعني كله علم. صحيح. يعني حتى في الصفحة اللي بعدها إنه تبعت الجن الذي عنده العلم الكتاب.
1: نعم، قال الذي عنده علم من
0: الكتاب. أي علم الكتاب كمان. صحيح. شوف أن العلم يعني
1: نفس الهدهد لما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني ثقة مطلقة في المعلومات والعلم الذي عنده. صحيح.
0: كمان عندنا هنا يعني أنا بلاحظ هذه الآيات أمام، نحن أمام مشهد سياسي يعني بتحس قائد وجنود ورعية. صحيح. وعرش وملكة.
1: صحيح. جميل.
0: فهذا يعني كله مشهد سياسي وتفقد القائد للرعية والقائد. جميل.
1: هذه معاني ترى مهمة جدا، يعني نقدر ناخذ منها نقطة ثانية أنا سجلتها عندي في يعني نريد أن نركز عليها، مسألة المسؤولية. يعني العلم لكن برضو في عندنا مسؤولية، وحنشوف هذه المسؤولية من الموظف العادي، مسؤولية من القائد، مسؤولية من الموظف الكبير، مسؤولية المرأة وقيادتها ودورها، حنجي له هذا بالتفصيل. كل الشكر سوزان، كثير رائع.
0: كمان آية إنه فرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ها تذكرني بواقعنا المعاصر اللي هي أحداث غزة اللي حكاها سنوار.
1: جميل. يعني الفكرة دائما لما تكون الأمة قوية وجاهزة ومستعدة تستطيع أن تدافع عن قرارها وأن تدافع عن موقفها. كلام جميل الحقيقة سوزان، تطلعنا على ما تشملت أو اشتملت عليه السورة من مسائل ليست فقط فردية وإنما أيضا حضارية. ترى السورة فيها معاني عميقة حضارية، يمكن إحنا لأننا بنخصص هون حديثنا للجوانب الفردية والسلوكية اللي إحنا بنعيشها، لكن الأبعاد الحضارية أنا شخصيا على المستوى العلمي كتبت فيها كتابا كاملا متعلقا بهذه الأبعاد الوجودية الحضارية، كيف تنهض الأمة من جديد من خلال ما ورد في سورة النمل من قصص. يعني فيها أبعاد عميقة جدا جدا جدا، لكن سبحان الله نحن بنحاول قدر الاستطاعة أن نعيش في السلوك التي اليوم تلزمنا لنطبقها مباشرة، حتى إذا كنا يعني وصلنا إلى المرحلة القادمة يكون أبعاد الحضارية والتمكين حاضرة في أذهاننا. بارك الله فيك يا سوزان. روح لعمر. السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله. لين أخوي عمر؟
2: حيّر دكتورنا الحبيب الفاضل.
1: سورة النمل، أيوة، شو موقفك معها؟
2: والله يا دكتورنا سورة النمل أنا يعني هي سبحان الله كلها رسائل وكلها عبر وكلها حكم وكلها. صحيح. يعني سبحان الله يعني توجيه إلنا، وزي ما تفضلت في بداية حديثك في بداية البرنامج أن القرآن الكريم هو المرشد إلنا، هو الدليل، هو اللي بعطينا كل آفاق الدنيا أو خلينا نقول الحياة اللي نعيشها، حياة إحنا بحاجة إلها نتلمس هذه الأمور ونعيشها مع بعض. جميل. يعني أنا بدي أخذ ثلاث رسائل بس من سورة النمل.
1: تفضل.
2: بعد إذنك دكتورنا.
1: تفضل.
2: اللي هي يعني إحنا كأمة بدناش نقول ما كان مثلا بدناش مش شرط تكون إعلامي أو تكون صحفي أو تكون مذيع، هذا إحنا كأمة نتلقى أخبار، نتلقى إشاعات، قاعدين إنه نتحرى الأخبار قبل ما ننشرها.
1: يا سلام عليك. بدك توقفنا مع قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، صح؟
2: لا أنا بوجود الآية، في آية أخرى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم
1: ثم انظر
2: فانظر ماذا يرجعون.
1: جميل جميل.
2: يعني هاي
1: هو هذه القيمة رائعة ترى يا شيخ عمر، هذه القيمة اللي تفضلت فيها قيمة مهمة جدا جدا جدا. تعرف أنه كثير من الباحثين والكاتبين اليوم بل في علم الصحافة يؤسسون من خلال هذه القصة الخبر والتأكد منه ونشره والتثبت منه وتحمل المسؤولية ونقله، كله من خلال هذه الأحداث اللي تفضلت فيها. جميل.
2: وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
2: مهم جدا هذا الكتاب اللي أرسله مع الهدهد لبلقيس وقومها.
1: جميل.
2: والرسالة الثانية دكتور بعد إذنك، الرسالة الثانية إنه برضو أهمية الشورى عندنا في مجتمع الشورى لما. جميل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
1: جميل.
2: يعني بلقيس شاف قومها.
1: صحيح. والشورى ترى أخ عمر يعني مشان نستفيد أنا وإياك واللي بيستمع لنا، ما يعتقد البعض أنه فقط وكأننا نتكلم عن يعني شورى في مجلس الحكم العالي. جميل. هذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نصل إليه وأنه يمكن عند الدول في الدول وعند الشعوب، لكن ترى هاي تبدأ من مسؤولية فردية بيني أنا وزوجتي، بيني أنا وأولادي، في أي قرارات بسيطة إذا تدربنا على هذه المهارة قطعا ستنتشر وستشيع حتى في أعلى مستويات الأنظمة عندنا.
2: هي دكتور زي ما تفضلت في حياتنا العادية أي أمر في أمنا لا تكون فيه شورى، ما لا أحد يركب رأسه ويتخذ إجراء زي ما بده.
1: جميل.
2: بلقيس شاور قومها.
1: نعم.
2: الرسالة الثالثة الأخيرة اللي هي الآية الكريمة اللي بتقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أبدي كلمة وهم لا يشعرون هنا يعني كان بتقولك يعني صحيح إنه حفاظ على قومها من خطر
1: صحيح.
2: يعني هذا يعني إنذار كان إنذار لهم، لكن هنا بعطينا رسالة مهمة جدا دكتور سمحت لي، رسالة مهمة جدا إنه وهم لا يشعرون بتقولك إنه المسلم أو المؤمن مستحيل يكون ظالم.
1: جميل.
2: مستحيل.
1: يعني هي كما ذكر العلماء، أحسنت يا شيخ عمر، هي تعذرت عنهم، يعني هي كأنها بتقول إنه قد يقع منهم هذا الإيذاء أو هذا الشيء لا لأنهم يقصدون، قد يقع منهم خطأ بغير قصد، فلا تكونوا يعني سندا لهم في ذلك.
2: قالت وهم لا يشعرون يعني بدون ما يشعروا.
1: صحيح.
2: بدون لا يشعروا. هنا عاد سبحان سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قوله.
1: جميل جميل. هذه معاني رائعة، وأنا يعني أعدك إني راح أوسع فيها لأنه فيها يعني استشعار لسلوكيات وأخلاقيات وقيم لازم نعيشها اليوم حتى في أعمالنا العادية. كل الشكر يا عمر، بارك الله فيك. أخوي عامر، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا مرحبا.
3: الله يفتح عليك يا دكتور.
1: علينا وعليك يا رب.
3: والله الأخت والأخت أبو أنس حبيبنا عمر الضيفون يعني سبقونا بال
1: ما شاء الله. لا وانت ما شاء الله عنك دائما يعني
3: كلامنا واحد. الله يطول
1: ملحوظاتك رائعة والله دائما يا شيخ عامر.
3: الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ.
1: تفضل.
3: أنا استوقفتني أول شيء بدي أقول لك إنه هذه الصورة بتعرف لو طبقت في حياتنا إحنا يعني أو يعني يقول كدولة كامل أفضل بكل أطيافها، والله غير نكون من أسعد الناس، وتكون حياتنا يعني رائعة جدا.
1: صحيح.
3: وحياتنا لله.
1: صدقت والله.
3: يعني هي أحكام الحياة كاملة من رأس
1: صحيح.
3: الحكومة لأصغر.
1: صحيح. لأنها بتتكلم، والله يا شيخ عامر كلامك صحيح ودقيق، هي بتتكلم عن نظام الحكم، هي بتتكلم عن النظام الإعلامي، هي بتتكلم عن النظام الاستخباراتي، بتتكلم عن النظام الاقتصادي، بتتكلم عن النظام الاجتماعي، سبحان الله في كل الجوانب
3: حياة مكتملة. حياة مكتملة دكتور.
1: صحيح والله.
3: استوقفتني الآية وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني النملة يعني كيف إنه الإنسان بدي يعني ما برضى لا وطنه أو لا مكانه، يعني أنا شفت خطر ببلغ عنه، مش والله أنا ومن بعد الطوفان زي ما بيحكوا
1: الناس. والله هذه لفتة رائعة يا شيخ عامر، يعني شوفوا نركز يعني من جديد بس مشان أعيد الفكرة اللي تحكيت حتى ما تضيع. رائعة. إنه شوف إحنا ممكن ننظر لموقف النملة على إنه مسؤولية، إنه يعني والله من باب المسؤولية.

0: لوطنه أو لمكانه. يعني أنا شفت خبر ببلغ عنه مش والله أنا ومن بعد الطوفان زي ما بيحكوا
1: الناس. والله هذه لفتة رائعة يا شيخ عامر. يعني شوفوا نركز يعني من جديد بس مشان أعيد الفكرة اللي تحكيت حتى ما تضيع. رائعة إنه شوف إحنا ممكن ننظر لموقف النملة على إنه مسؤولية، إنه يعني والله من باب المسؤول
0: بيحافظ على وطنه اللي هو بيعتبر وطنه بيحافظ عليه،
1: مع إنها غير مكلفة ترى أخ عامر، يعني هي مسخرة. صحيح
0: صح بالضبط.
1: جميل، الله يرضى عنك. تسلم تسلم يا عامر، تسلم بوركت. يعني شوفوا قديش المعاني جميلة. لذلك أنا والله حريص دائما يا إخوة ويا أخواتنا إنه هذه تكون مساحتنا المطلقة. خلينا نتأمل نتدبر. إحنا يعني متعودين كل نمط معين هيك نفكر فيه، وبنظن دائما إحنا لما نسمع إنه خلاص والله من يتكلم هو الذي يملك المعلومة. إحنا في المرة السابقة كنا تكلمنا عن لا تؤجر عقلك لأحد. بعض الإخوة الأفاضل الكرام راجعنا بيقول يا دكتور كيف يعني لا تسلم عقلك لأحد؟ طب الناس بحاجة إلى العلماء الذين يوجهونهم، بحاجة إلى العلماء الكبار الذين يثقون بهم ويثقون بآرائهم في فهم القرآن فهم السنة. فأنا قلت له هي ليس هذا هو المقصود. يعني أنا لما قلت لا نسلم عقولنا لأحد، أنا أتكلم عن الناس العاديين اللي بيطلعوا هذولا مشاهير اليوتيوبر واليوتيوب وغيره والوسائل التواصل الاجتماعي اللي بده يتكلم في أي حاجة مشان يطلع ترند. بنقول لشبابنا نعم لا تؤجروا عقولكم لهؤلاء، ارجعوا في كلامهم إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الصادقين، إلى العلماء المنهجيين الذين فهموا القرآن الكريم وفهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم نحن هذه المعاني ونعيشها وندقق فيها. ولذلك أول الرسالة زي ما ذكرت أختنا سوزان، أول رسالة جاءتنا في هذه السورة هي رسالة العلم. مشان تقولنا هذه سورة النمل، تخيل هذا مخلوق بسيط جدا وفي أذهاننا حقير جدا ولا قيمة له، ويمكن لو وجدناه في البيت، وبعض النساء اليوم بخافوا منه، البيت طلع فيه نمل ومش عارفه، وإذا راحوا على منطقة بدهم يجلسوا على الأرض وشافوا بيت نمل بيهربوا منه. طب ممتاز، هذا الذي لا نقيم له وزنا، انظروا كيف عبوديته لله، كيف حرصه، نملة واحدة تستطيع أن تقدم هذه النصيحة وتقدم هذا الاعتذار وتقدم هذا البيان والواضح ينقله لنا رب العالمين، لأنه علمه لسيدنا سليمان ثم نقله لنا. لأجل ماذا؟ لأجل أن نتعلم منها. ومعاني كثيرة مثل ما ذكر أخونا عامر، أنا اليوم لما بتكلم في حرصي على بلدي، لما أنا بشوف في الشارع الوسخ وأشيل الوساخة عن الشارع وأحرص على نظافته، هذا جزء من ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تماما، خذها كمعنى دلالي. وليش القرآن يسوق لنا إياها فقط كحدث، ولا بده يبين لنا قديش المسؤولية عند هذه النملة في المحافظة على بيتها والمحافظة على صاحباتها وعلى نسميهم إيه، زميلاتها ولا أخواتها، بعرفش إيش العلاقة اللي بين النمل الواحد بعرفش، لكن المقصود مثيلاتها، نقول مثيلاتها. فاليوم لما أنت بتحافظ على نظافة شارعك هو كذلك، لما أنت اليوم بتحافظ على نظافة بيئتك هو كذلك، لما اليوم أنت بتحافظ معنويا وماديا على نظافة بلدك، لما أنت تكون في مطعم ماذا تقدم داخل المطعم، ماذا تقدم في في في المأكولات، ماذا تقدم في المشروبات، كل هذه قضايا تدخل في هذا الأمر. لكن المنطلق فيها كما قالت السورة الكريمة وكما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. اليوم طلابنا اللي رايحين على الجامعات، والله أنا يعني بشفق الفترة الأخيرة خصوصا مع هالتعديلات والتبديلات والأسئلة اللي بيسألونا إياها الطلاب. زمان ما كان حد يتواصل معنا، الفترة هاي بدون مبالغة عشرات الشباب اللي بتواصلوا معي من خلال صفحة الفيسبوك أو اللي بيعرفوا أرقام، دكتور أنا بدي أدخل الجامعة في التخصص الفلاني، طب بزبط هيك ما بزبط، في أسئلة كثيرة. وهذا بدل على حيرة شبابنا. يا شبابنا أنا أوجه لكم نصيحة الآن، ويمكن أنتوا قلقالين وأهلكم عندهم قلق وعندهم تفكير زايد اليوم إنه طب أنا ابني بده يدرس في الجامعة، شو التخصص المناسب؟ طيب يعني شو بده بس يخلص تخصص يدرس؟ طبعا متى؟ بعد 4 سنوات لما يخلص، حقه طبعا يفكر هذا التفكير. اليوم اللي ابنه في المرحلة الثانوية، طب أنا ابني بده يدخل على المرحلة الثانوية، شو بده يصير معه من هون ل3 سنوات؟ طب أنا ابني خلص توجيهي السنة الأولى، الآن في السنة الثانية توجيهي، شو حيصير معه؟ أنا بعرف وبقدر إنه إحنا عندنا قلق كبير جدا جدا في هذا الجانب. أخذها من زاوية واحدة، أولا ارمي حملك فيها على الله سبحانه وتعالى، واخذ بالأسباب وفق تخطيطك، لكن خلينا نعزز عند أولادنا قيمة أكبر، قيمة

0: العلم التي تسند الإنسان وتقوي شخصيته ذاته. خلينا نعلم أولادنا كيف لما تدخل الجامعة تكون شخصيتك العلمية، كيف لما يختلط مع أصحابه يكون عنده وجوده وحضوره العلمي. معليش أخوي أحمد، بس ثاني أخذ منك وقته لأنه حقك في الاتصال، لكن أقول اليوم وطلابنا مقبلين على هذه المراحل الجامعية، البكالوريوس وغيره، لا تنظر على أني أنا أبحث عن وظيفة، ابحث عن دور. الدور أنت اللي بتصنعه، الوظيفة رزق ربنا تكفل فيه، لكن الدور أنت اللي بتصنعه من وعيك وثقافتك وفهمك وانتباهك وبناء شخصيتك. فرصتك اليوم في الجامعة أن تجعل العلم طريقا لأن تحمد الله سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله، بدك تحمد رب العالمين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه القيمة الحقيقية التي نحتاجها. أخوي أحمد طولت عليك، السلام عليكم أحمد.
1: السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية.
0: الله يرضى عنك حبيبي أخوي أحمد.
1: والله أنا سبحان الله فتحت على البرنامج يعني تقريبا من شوي وفهمت الموضوع، فسبحان الله يعني الإخوة اللي حكوا ما شاء الله عنهم كفوا وفوا. بس أنا بدي أزيد شيء، هذا والله هالآية هاي الصغيرة يعني منهج حياة كامل متكامل. يعني أنا لما بدي أعطي الفقير صدقة ما أحسسه يعني إنه من ما أحسسه بشيء. المعلم نفس الشيء لما أعطي بصدق حساء على أساس المعلومة توصل. التعجب مع الله مع الناس بالكلمة الحلوة. يعني في عندك مثلا اللهم صل على سيدنا محمد سورة الكهف لما قال ذكرني فيها الآية لما طلع قال له لم تستع معي صبرا،
0: تمام، لما قالوا كيف يعني تصبر على ما لم تحط به
1: نعم
0: تمام
1: يعني اصبر على الأوضاع. إذا كنت تستع معي صبرا كيف بالتقدم مع الأسئلة واعتذر له. يعني منهج
0: صحيح.
1: حياة كامل شامل متكامل.
0: صحيح، الله يكرمك أخوي أحمد، يعني مشاركتك طيبة ورائعة. وفعلا شوفوا أنت أي زاوية تنظر فيها للقرآن الكريم هي زاوية تشرق فيها حياتك، زاوية يعني يسطع فيها نور القرآن في حياتك. لكن دائما خلي طريقك ومنهجك أنني أنا أقرأ الآيات القرآنية لأتحرك بها في واقع حياتي. على كل، إذا نحن آخر معلومة ركزناها وقلنا أن السورة تقدم لنا العلم وأهمية العلم ودور العلم في بناء الإنسان وجهد الإنسان، لكن يحمد الله عز وجل عليه ويستثمره في بناء دوره. ما الدور الذي تحتاجه أنت في مستقبل حياتك؟ ليس للبحث عن الرزق، فالرزق تكفل الله به، ولكن تبحث كيف تبني نفسك، كيف تبني أسرتك، كيف تبني مجتمعك، كيف تبني وطنك. هذا هو العلم الحقيقي الذي يوجهنا إليه القرآن الكريم. أعزائنا نستكمل معكم موضوع حلقتنا ولكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182 عمان الأردن.

0: شاتو أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40%

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا ومتابعينا على تلفزيون حياة، عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في موضوع سورة النمل. هذه المساحة التي دائما نتعاهد أن تكون بيننا وبينكم مساحة مشتركة في النظر والتأمل والتدبر، نريد أن نعكس من واقع كل سورة نعيش معها كيف نصبغ حياتنا وكيف نسترشد بتوجيهات القرآن وقيم القرآن في سلوكياتنا وأعمالنا وأخلاقنا. تكلمنا في معاني رائعة جدا من قبل من شاركنا، نذكر بأرقام الهواتف أيضا لمن يرغب بالتواصل معنا في موضوع حلقتنا على 516-4020 و516-2020 516-2060 و516-5020. تكلمنا قبل الفاصل في مجموعة من المعاني الرائعة، نستكمل إن شاء الله تعالى في نقطة غاية في الأهمية. اليوم كثير من الناس بيتكلموا في مسائل مثل النجاح مثلا، بيقول لك يا أخي أنا والله ابني نجح وأنا بدي ابني ينجح وأنا إنسان ناجح وأنا إنسان مش ناجح، شو المعايير اللي احنا على أساسها بنقيس هذا المعنى؟ يعني لو سألنا أنفسنا اليوم سؤالا، عندما نطلب النجاح ما النجاح الذي نقصده وكيف نحقق هذا النجاح؟ نعم، مطلوب من الإنسان أن يسعى لأن يحقق في حياته نجاحات كثيرة، كيف يبني مستقبله، كيف يحقق ذاته، كيف يبني أسرته، عمله، شخصيته، هذه كلها من عوامل النجاح، لكن المعيار الحقيقي فيها كيف ترتبط وتربط ذلك بالله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا لما قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني كل واحد له مهمته التي يكون فيها. هذا اليوم هو التحدي لكل واحد منا، تريد أن تنجح فعل قدراتك وإمكاناتك التي أعطاك الله إياها، ستكون قادرا على أن تحقق النجاح. لذلك مطلوب منا أولا أن نعرف ما هي الأشياء التي آتانا الله إياها، ما هي القدرات والإمكانات، ما هي الإيجابيات اللي في حياتنا، ما نبحثش عن السلبيات فحسب، ماشي ممكن تعرف السلبيات ونقاط الضعف مشان تتخلص منها، لكن معرفتك بنقاط قوتك والقدرة على استثمارها وتفعيلها هذا هو العامل الأساسي في النجاح، لكن تربطه بتوفيق من الله وتيسير من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. السورة الكريمة نعم أعطتنا كيف استطاع سليمان عليه السلام وكيف استطاع الأنبياء، كيف داود عليه السلام يعني أيضا حقق هذا النجاح. هذه كلها معاني في تحقيق ما هو مطلوب منك. أكبر مهمة مهمة الأنبياء وقد نجحوا فيها، ما هي مهامنا قياسا مع مهام الأنبياء؟ ولا شيء، لا لا لا مقارنة يا جماعة، لا مقارنة. فاليوم أنت تندب حظك، واليوم أنت فقط تجلد ذاتك على إيه؟ على أنك أنت يمكن ما نجحتش في التوجيه، طيب يا سيدي عندك فرصة ثانية. على أنه أنت مادي وأخفقت فيها، إذا أخذت بالأسباب طبعا، لأنه أنت مطلوب أن تبذل جهد، لكن أن تكون مهملا غير جاد غير مجتهد غير مجد فيما تقوم به وتحقق الفشل، هذه مشكلة. ما تجينش وتقول لي لا يتحقق النجاح إلا من الفشل، وكم من أناس حاولوا ففشلوا ثم نجحوا. يا أبوي هؤلاء الذين كانوا يملكون أدوات النجاح وحاولوا وكانت الأمور صعبة

0: عليهم وصقلوا شخصياتهم وصقلوا قدراتهم وإمكاناتهم فحققوا النجاح. تقول لي أديسون حاول 1000 محاولة حتى صنع المصباح، نعم هو اكتشف كما قال 999 محاولة وطريقة لا يصلح أن يصنع من خلالها المصباح، فحتى محاولات الفشل اللي احنا بنسميها محاولات فشل هي في حقيقتها نجاح. إذا كنا بهذا الشكل نعم فهذا هو النجاح الحقيقي. فاليوم يا شبابنا نجاحنا ليس في أن ننجح في مرحلة معينة ولا أن ننجح في امتحان معين، أكبر امتحان ينبغي أن ننجح فيه امتحان الحياة هو امتحان الثبات والإيمان، إنك أنت تثبت على أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر تحدي وأكبر نجاح. ولا يمنع هذا من سعينا للنجاحات الأخرى، أن تنجح في دراستك، أن تنجح في علاقتك في أسرتك، أن تنجح في اختيارك الزوجية أنت كفتاة وأنت كشاب، أن تنجح في تربية أبنائك، أن تنجح في علاقاتك مع من هم حولك، هذه مسارات من النجاح مهمة. والنجاح الأكبر نجاحك في أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا اكتشف قدراتك وإمكاناتك، نقاط القوة عندك، نقاط الضعف، قوي نقاط الضعف ومكن نقاط القوة حتى تكون قادرا على أن تحقق هذا النجاح. طيب هذا من المعاني اللي ركزت عليها السورة الكريمة. في نقطة مهمة جدا اليوم بحاجة نحن نفهمها والسورة بتوجهنا إلها، النعم اللي احنا غارقين فيها يا جماعة كيف نتعامل معها؟ السؤال اللي بنطرحه على أولادنا وعلى أنفسنا، هناك تحدي كبير تجاه النعم التي نراها في حياتنا. أولا يجب أن تستشعر أنك في نعم كثيرة وتدرك هذه النعم. الحمد لله الذي بدك تنظر إلى أنه أنت في عندك نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فلازم إذن تستشعر وجود هذه النعمة. ثم ثانيا أن تحمد الله عليها، هذه النعم تدوم بالشكر والحمد دائما يا جماعة، إنك أنت تحس بهذا الامتنان إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك هذه النعم وهو اللي رزقك فيها، وأنت تبادر لأن تشكر رب العالمين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لأن النعمة تحتاج إلى معرفتها، تقديرها، حمد الله عز وجل عليها وشكر عليها، ثم أن تعمل صالحا تقديرا لهذه النعم. إذا عشت هذه الحياة من الامتنان والله مهما كانت مصائبك وابتلاءاتك ومشاكلك وظروفك بتقدر تتجاوزها وما رح تكون ضعيف أمامها، رح تكون قوي متماسك أمام هذه المصائب والابتلاءات لأنك تستقوي عليها بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذه نقطة مهمة تعلمنا إياها السورة. المسؤولية اللي ذكروها الإخوة قبل قليل وذكرناها في موضوع النعمة، ترى لازم نستشعرها. والمسؤولية هنا ما كانت فقط في موقف النملة، المسؤولية كانت في موقف سليمان لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ولما الهدهد نفسه حس بهذه المسؤولية فمكث غير بعيد لما جاء وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها، شوف المسؤولية الإيمانية، شوفوا إحساسه بأهمية بناء القيم الأخلاقية داخل المجتمع. هذا هدهد ومع ذلك يحرص على البناء الإيماني في المجتمع والواقع. يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طب ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ أنتم لاحظين مقدار المسؤولية. وانتقل إلى ملكة سبأ لما عرض عليها الأمر وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كل هذه الأحداث تدلنا على أهمية استشعار اليوم المسؤولية. يا شبابنا يا أبناءنا، المسؤولية اليوم تجاه أنفسكم، تجاه أسركم، تجاه مجتمعكم مهمة وغاية في الأهمية. كم نتألم والله اليوم، نتألم كثيرا عندما ننظر في شبابنا وإذا هو يمضي يومه منذ يفيق الصباح حتى المساء إما بيلعب على البلاي ستيشن أو على التليفون أو بيتنقل على الريلزات أو يعني أين يمكن أن تسقل مواهبك وقدراتك؟ أين يمكن أن تحس بالمسؤولية تجاه أبوك يا أخي، تجاه أمك، تجاه أمك، تجاه أبوك، تجاه زوجك، تجاه زوجتك، تجاه أولادك؟ مسؤولية كلها مشتركة، تجاه مجتمعك، تجاه بيئتك، أنت المسؤول. حط نفسك محل سليمان عليه السلام. هل تتفقد الموظفين اللي عندك؟ هل تتفقد المهام والوظائف؟ أنت كموظف ضع نفسك محل الهدهد. هل تستطيع أن تقوم بدورك والمطلوب منك وأن تحقق الواجب الذي يناط بك. هذه المسؤولية الحقيقية التي فعلا إذا استشعرناها قمنا بما هو مطلوب منا وحققنا الأمن والأمان والاستقرار في مجتمعاتنا. طيب أم داود، السلام عليكم يا أم داود.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآية بتدل على أنه عاقبة الظلم ستكون في الدنيا قبل الآخرة.
0: يا الله.
1: وفي عبر في الحياة الواحد يتعلم منها.
0: جميل.
1: ثاني آية، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في نقطتين في هاي الآية.
0: تفضل.
1: أول إشي دعاء المضطر، إن دعاء المضطر مستجاب.
0: صحيح.
1: ويكون في موضع الإجابة حينما الإنسان يكون مضطر يلجأ إلى ربه بالدعاء فسيكون مستجاب بإذن الله. ثاني نقطة، قليلا ما تذكرون، إنه هذه طبيعة الناس،
0: بنسى كثير.
1: دائما. صحيح. أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، وقليلا ما تذكرون. لذلك ندعو ربنا أن نكون من القلة الشكور.
0: الله يزيك الخير. الله يزيك الخير يا أم داود، معاني إيمانية جميلة. شكرا شكرا. تخيلوا قديش نحن ممكن نتمثل هذه الأحاسيس والدلالات في واقع حياتنا. وبدأت إن بمعنى ترى مهم، معلنيش بدي أنا أركز عليه بعدين أعود لتتابع الأفكار اللي كنت أقولها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليوم حالة العناد والتعالي والتكبر على الحق اللي بتصيب كثير منا فقط ثأرا لأنفسنا أو انتصارا لذاتنا، قديش هل إحنا بنحرص على أن نعتذر؟ هل إحنا بنحرص على أن نرجع إلى الحق؟ هل نحرص على أن نعود للحقيقة والحق؟ هذه فضيلة يا جماعة. لكن ربنا بيقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مشكلتهم دائما مع الحق ومع مشروع الحق، ولكن في حقيقة أنفسهم وقرارة أنفسهم يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ. محمد، السلام عليكم محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك.
2: الله يحييك. أنا والله بدي أزيد على مشاركات الإخوان بالنسبة
0: خير وبركة يا رب.
2: نقصد من مقاصد النمل اللي هي صوت النمل اللي هو العلم.
0: نعم.
2: وأهمية العلم، وذلك ذلك آتينا داود وسليمان علما وفضلناه على العالمين. وفي برضو موقف النملة كيف تميزت بعلمها، إنه إن سليمان ممكن يحط
0: نعم
2: لا يجهلون. وموقف الهدهد انه يعني كيف تميز بي
0: جميل
2: جئتك من سبع بنبأ يقين. يعني أهمية العلم في حياتنا وكيف انه
0: صحيح العلم. السوره اخوي محمد، ترى السوره كما تفضلت كلها محفوفه بموضوع العلم. واحنا اليوم نتكلم اليوم عن علم، يعني فهم، يعني وعي، يعني ادراك، معرفه الاشياء المحيطه بك وكيف تتصرف فيها. صحيح.
2: نعم صحيح.
0: الله يجزيك الخير. بوركت اخوي محمد. شوف هذه معاني كلها غايه في الروعه. لذلك لما احنا اليوم يعني مش بنبالغ واحنا بنتكلم عن اهميه الحديث السوره عن العلم وعن كيف نوجه اولادنا، وحتى يعني رساله اليوم للمدرسين للمدرسات يا اخواننا، واحنا مع بدايه الفصل اخواننا بدنا بناء شخصيه اولادنا. ارجوكم والله المعلومات اللي بتنحشر في المخ بتطير وبتذوب، لكن المبادئ والقيم اللي بتترسخ في نفوس اولادنا وبناتنا هي اللي بتبقى. أرجوكم مدرسينا مدرساتنا بالله عليكم احرصوا على بناء عقول أبنائنا، قلوب أبنائنا، خذوهم بالرأفة، خذوهم بالرحمة. أنا بعرف أن تحديات كبيرة، أنا متأكد اللي بسمعنا من المدرسين، أنا 10 سنوات تخافوش يعني كنت قبل الجامعة في المدارس 10 سنوات، فبعرف المعاناة وبعرف الألم وبعرف اليوم إنها بتزيد، وبعرف الأعباء اللي على المدرسين والمدرسات والآباء والأمهات والطلاب والتحديات اللي بتواجههم وعدم الاهتمام والإهمال والضعف اللي بيصير. كل هذا التحدي والله شايفينه وعايشينه وعارفينه. طب ما البديل؟ يعني نهمل نترك المطلوب منا؟ ما مسؤوليتنا، خلاص هذا قدرنا أن نكون نحن في هذا الجو وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت. بدنا نتحمل هذا التحدي ونبني إن شاء الله تعالى نفوس أولادنا وبناتنا. طيب أنا حتى ما أضيع علينا الوقت خلينا نأخذ هذه الرسائل السلوكية العملية اللي بتتعلق فينا. إذا قلنا المسؤولية ومهمة جدا كيف ظهرت في موقف سليمان عليه السلام وغيره. في نقطة غاية في الأهمية اليوم بتهمنا يا جماعة، استمع، تحقق، اعذر، وبعدين إذا احتاج الأمر إنك تتكلم وتحكم على الناس احكم. منين أخذناها هذه؟ أخذناها من قصة سليمان لما قال وتفقد الطيرة فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هو ما حكم مباشرة، قال أنا عندي الخيارات التالية لكن سأستمع إليه لأنظر بما سيأتيني ثم بعد ذلك سأقرر. يا إخوة ويا أخوات، كم نحتاج اليوم إلى مثل هذا المنهج فيما نسمع إليه وفيما يردنا. اليوم بات عندنا الشك هو المقدم، لما بنسمع لفيديو ولا بنسمع لمقالة ولا بنسمع لكلمة أو بنشوف صورة صرنا نسأل مباشرة هل هذه AI ولا لا، يعني هل هذه ذكاء صناعي ولا مو ذكاء صناعي. حق لنا أن نفعل هذا لأن حجم الفبركات وحجم الذي ينشر غير الحقيقي شيء فوق التصور. واليوم مسلسلات صارت تبث بصور بشرية على AI وأفلام وغير ذلك. فحقنا أو بديش أقول حق، الواجب اليوم أن تبدأ بالشك فيما تسمع ثم تتحقق منه. يعني لا تبادر مباشرة إلا أنه انظر في الشيخ الفلاني شوف شو بيحكي ولا العالم الفلاني ولا الداعية العلاني، لا لا، ابدأ أنك أنت تقول لعله هذا الكلام غير حقيقي واعرضه على الوسائل المتاحة حتى نعرف أنه هذا من وسائل الذكاء الصناعي وتطبيقاته ولا لا، ثم بعد ذلك احكم يا أخي، ثم بعد ذلك انشر، ثم بعد ذلك علق. لكن اللي بيحصل اليوم انه اول ما بنسمع او بنشوف مباشرة جلد واتهام وذم وقدح. طب ليه؟ هذا الشيء بيوتر، هذا الشيء بيخلي الجو عندنا مشحون بالسلبية ولا أخلاقية ولا قيم في واقع حياتنا. فانظر الصورة كيف تعلمنا المنهج الصحيح في التثبت من الأحكام والنظر إليها. حتى ما أطيل أيضا، المرأة ودورها، المرأة العاملة اللي بتحمل المسؤولية، المرأة العاقلة اليوم يا جماعة، شوفوا هذه في سدة الحكم مشان نبين لكم إنه ديننا ما بيمنع المرأة إنها تستلم المهام، لكن كيف تدير، أول نجاح لها أن تدير بيتها. أيتها الفتاة، أيتها المرأة، نجاحك الحقيقي اليوم كيف تبدأين بإدارة ما هو موكل بك، ولا يمنعك ذلك من أن تصلي إلى أعلى مستوى يمكن أن تصلي إليه، لكن نجاحك هنا هو الذي يوصلك إلى النجاح في المكان الآخر. فالمرأة العاقلة التي تعرف دورها وتعرف كيف تؤدي واجبها أولا في بيتها تجاه زوجها وأبنائها وغير ذلك. السورة ترشدنا إلى أن المبادئ لا تشترى بالمصالح وأن الدين لا يباع بالمال. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قديش اليوم نحن بحاجة نحافظ على طهارة نفوسنا وطهارة مبادئنا. وأختم بهذه القيمة التي ركزت عليها السورة لما أخبرتنا عن قوم صالح، قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا جماعة اللي كانوا يفسدوا في قصة صالح 9، بتعرفوا كلمة صالح في القرآن قديش وردت؟ 9 مرات، مشان تعطينا رسالة إنه كل واحد مفسد بده على الأقل 10 أضعاف حتى تصلح محله. الإفساد خطير، حالة الفساد والإفساد اللي بتنتشر بين الناس أخلاقيا وقيميا وماليا وسلوكيا مو سهلة. إذا حالة فساد واحدة بتخرب بدك 10 محاولات من الإعمار حتى تقف في وجه هذا الفساد، لأنه إذا شاع الفساد سيكون البديل أن تنتشر الرذيلة. لذلك في قصة لوط ماذا قالوا؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا سلام، أناس يتطهرون لازم إيه؟ نحافظ عليهم يا جماعة. اليوم في ظل الفساد في المجتمعات وتغير المبادئ والمفاهيم والمواقف صارت الفضيلة رذيلة والرذيلة صارت فضيلة. فصار الشعار عند الناس أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيبة، متى نستطيع أن نعكس هذه المعادلة؟ لما المجتمع كله يكون مجتمع حي بالإيمان بالقرآن، لا، حينها سنرسخ الفضيلة وسنبعد الرذيلة. إلى أن نصل إلى هذه المرحلة نحتاج أن نقرأ سورة النمل مرات ومرات ونعززها في واقع حياتنا. كنت سعيدا باللقاء معكم والتواصل معكم في هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اللقاء بكم في حلقات قادمة. كل الشكر والتقدير لكم، وهذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الإذاعية وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وهذه تحيات محدثكم سليمان الدقور. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الإيماني المبارك بإذن الله، من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM، يعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا حبيبك، رفع الله
1: ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. وسبحان الله، نحيا مع القرآن حتى نخرج من الظلمات إلى النور في زمن تصعب فيه الظروف أحيانا. لكن لربما يتساءل الإنسان، الله سبحانه وتعالى كلف المؤمن بأمانة، بل كلف الإنسان بالأمانة، وهيك سبحان الله جال في خاطري سؤال وحب أبدأ فيه يعني كتوطي أو تمهيد بين يديك في لقائنا لهذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر الآيات. الإنسان الله سبحانه وتعالى كلفه بحمل الأمانة، هل الإنسان اختار أن يحمل الأمانة وحملها الإنسان؟ أنا ما بعرف، الله سأله أتحملها أم لا تحملها، أنا ما بعرف. وهنا السؤال، إن كان الإجابة أو إذا كانت الإجابة نعم، فالإنسان اختار، متى اختار؟ أنا والله ما اخترت أني أنا أحمل الأمانة. وإذا كانت الإجابة لا، فلماذا يفرض الله سبحانه وتعالى جل في مقامه عز وجل إله إلا هو علينا أن نحمل الأمانة دون أن نختار ذلك؟ تفضل سيدي.
2: كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه الأسئلة التي تثير بها شجوني قبل المستمعين والمشاهدين، وحقيقة هذه الأسئلة غير المرتبة، كنت بتكلم معك قبل الحلقة أن الله يفتح علينا فيها أشياء لم تكن يعني في يعني الذهن، ولو حضرنا ممكن ما يأتي هذا، لكن اللهم أعن يا معين.
1: اللهم أعن.
2: فالكلام ترى رزق المستمع، لا تعلم من المستمعين أراد الله أن تصل له تلك الكلمات. وبعد ما الأمانة بداية؟ ما هي الأمانة التي ألزم الله تبارك وتعالى المؤمن بحملها؟ لابد أن لا ينزع النص من سياقه. لابد أن لا نأخذ القرآن عضين.
1: إذا أتينا مفرقا.
2: إذا أتينا إلى بداية المقطع، بداية المقطع: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هنا بداية المقطع الفرعي. إحنا إذا كنت يعني الحلقة الماضية أكرمك الله كنا قد عنونا مقاطع رئيسة، قلنا من الآية 1 مثلا للآية 9 هذا مقطع رئيس
1: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم،
2: بعدين من 9 من الآية 1 إلى 8، من الآية 9 للآية 27
1: غزوة الأحزاب نفسها
2: تفاصيل، بعدين من 27 إلى 52
1: بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع زوجاته،
2: من 52 إلى 62
1: الملخص وتفاصيل الرسالة من هذه السورة.
2: أحسنت. بعدين من الاثنين، لا هو احنا فشقنا شيء، دور المؤمنين في علاقتهم مع النبي،
1: بعطي فيها الدرس
2: الله يكرمك،
1: براجعها.
2: من 52 من 2 من 63 ل 73 اللي هي يوم القيامة يسألك الناس عن الساعة. طيب شوف، بداية كل مقطع لفت انتباهك أنه بداية كل مقطع من هذه المقاطع في نداء إما للنبي أو المؤمنين.
1: نعم،
2: لفت انتباهك.
1: نعم.
2: طيب في مقاطع فرعية خطابها يا للنبي يا للمؤمنين، يعني عندنا خطاب النبي في السورة 5 مرات، خطاب المؤمنين 7 مرات، المجموع 12 مرة، هي المفاصل الفرعية والمفاصل الرئيسة. واضحة؟
1: كمان مرة عندنا في نساء النبي برضو،
2: لا احنا قلنا خطاب النبي
1: والمؤمنين،
2: خطاب المؤمنين
1: 12 مرة، يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا.
2: تمام،
1: 12 مرة لهم، 5 للنبي صلى الله عليه وسلم،
2: 7 للمؤمنين
1: صلى الله على سيدنا محمد. نعم،
2: 7 للمؤمنين، فيهن واحدة في منتصف آية ما منعدها، وهي مرة وحيدة في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، هي المرة الوحيدة في النداء للمؤمنين في وسط آية، دائما النداء للمؤمنين يجي أول آية.
1: نعم.
2: بس هذه متفردة في القرآن الكريم. فكل بداية مقطع فرعي أو مقطع أصيل يا بيكون خطابه يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها النبي.
1: نعم.
2: تمام. طيب بداية المقطع الفرعي هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. صح. كلامنا عن الإذاء. طيب الإذاء في القرآن الكريم دكتور محمد مش كثير مكرور، ولكن سورة الأحزاب احتلت ما يقارب ثلث لفظ الإيذاء.
1: الله أكبر.
2: يعني شوف سور ألف لام ميم اللي قبل هيك من العنكبوت للسجدة فيها فكرة الإيذاء في أول سورة في العنكبوت بس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكرة الإيذاء في كل سور ألف لام ميم المكية هي فكرة تنظيرية
1: مش واقعية مش حقيقية.
2: طيب فكرة سورة فكرة الإيذاء في سورة الأحزاب هي فكرة تطبيقية، لأن الإيذاء في سورة الأحزاب سبع مرات.
1: نعم.
2: شوف كل سور ألف لام ميم ولا مرة إلا مرة واحدة، هون في السورة هاي اللي هي حزب بيجي عندنا الإيذاء سبع مرات. الله عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، بيجي بيقول للمؤمنين إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، بيجي بيقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وبعدين يعني ذلك أدنى في حق نساء النبي أن يعرفن فلا يؤذين، بيجي بيقول لك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وآخر واحدة في الإيذاء بيجي بيقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. واضح. أنا بس بدي أبدأ لك من المقطع مشان أتسلسل لك إحنا وين في السورة. ففكرة الإيذاء إحنا من سورة العنكبوت ما شفناها إلا مرة واحدة في كل سور ألف لام ميم، وجينا شفنا تطبيق عليها بشكل مفصل في سورة الأحزاب.
1: نعم.
2: فهي سورة الإيذاء ومعالجة الإيذاء بشكل عميق. تمام؟
1: تمام.
2: طيب ما الأمانة؟ أنا بحكي في وجهة نظري. تمام. طبعا ستجد كلاما غير ذلك، ولكن أنا مهدت هذا التمهيد حتى أقول أنا
1: شو هي الأمانة،
2: وين شايف الأمانة من خلال السياق اللي ذكرناه والتوطئة اللي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، منهم من قال الدين.
1: لا.
2: كلام عام جيد. منهم من قال مسؤولية الدين، ممتاز. أنا أضيف مسؤولية الدين والصبر على الأذى في طريق إقامة الدين.
1: جميل.
2: تمام. زدنا عليها
1: التصرف تبعك.
2: زدنا عليها هاي الزيادة. نتيجة يعني من وين جبنا هاي الزيادة؟ التوطئة هاي كلها من خلال اللي ذكرناه في علاقة السورة مع الإذاء. طيب هذا أول شيء، هذا تعريف الأمانة بشكل مختصر. طيب هل الله عز وجل يعني استشارنا؟
1: عارفش أنا بسألك.
2: طيب. الله عز وجل في القرآن الكريم حينما يخاطب هاي يعني من باب التشبيه هي نسخة للعلم وليست نسخة للاستئذان. يعني ربنا بخاطب الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
1: يعني اعلموا أنني جاعل في الأرض خليفة،
2: هاي نسخة للعلم،
1: استشيرهم،
2: ما في استشارة، لا يسأل عما يفعل،
1: لا
2: نعم. فهي نسخة للعلم والتكليف، أنت
1: نعم.
2: إلك مهام يا ملك
1: تعلم أن
2: تتصرف. كذلك الإنسان، هو ليش ربنا بيستشير؟
1: هو حملها الإنسان،
2: احنا كلفنا في حملها وحملناها وخلصنا. الإنسان المؤمن اللي حملها.
1: طب وإنه كان ظلوما جهولا.
2: الإنسان اللي ما حملها.
1: أوضح. الله يبارك لك.
2: الآن في عنا نوعين، في عنا نوعين من البشر.
1: نعم.
2: نوع حمل الأمانة وتحمل الإيذاء، ونوع ما حمل الأمانة ولم يتحمل الإيذاء، كان ظلوما جهولا بتركه لحملها، لعدم حملها. في عنا قسمين من البشر. قسم تحمل الأمانة وصبر على الأذى. نطلع اليوم مثلا إخواننا في غزة.
1: لا.
2: حملوا أمانة التكليف الشرعي المناط بهم.
1: لا.
2: في الدفاع عن الدين، في حماية بيضة الإسلام في تلك البقعة، في يعني صبروا وتحملوا الأذى. طيب هاي أمانة مناط بهم ولا مش مناط بهم في ذلك المكان؟
1: مناط بهم.
2: مين اللي خيرهم؟
1: ما حدا خير.
2: ما في اختيارات،
1: فرض عليهم،
2: ما في اختيارات،
1: كتب عليكم القتال.
2: انت اليوم انت
1: كتب عليكم القتال.
2: تمام. انت اليوم في مكانك مقدم تعطي محتوى هادف، انت في امانه. من الذي استشارك في حمل الامانه؟ انت مستشار، انت حد استشارك؟ تمام. انت مستشار، حد قال لك والله بدي حملك امانه انك انت تكون صاحب محتوى هادف؟ لا.
1: وصلت.
2: فانت يا ايها الانسان تحمل الامانه تكليفا من الله عز وجل حسب موقعك، ولا بد ان تصبر على الأذى. ليش؟ لأن مقدمة كل سورة الأحزاب هي مقدمة سور ألف لام ميم المكية اللي الله عز وجل بيقولنا ومن الناس من يقول آمنا. فإذا أوذي في الله، شوف بداية الفكرة وين ونهاية الفكرة في ختام الأحزاب،
1: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا.
2: ففكرة الأذى هي أنك لا تتحمل الأذى. أنت بيجي بقول لك يا أيها الذين آمنوا بيجي بقول لك إن الذين يؤذون الله، طب كيف بدأ أذي الله؟
1: واستغفر.
2: صح. يعني إن الذين يؤذون الله
1: ورسوله لعنهم الله
2: في الدنيا. طب كيف بدي أنا أكون إنسان بدي أذي الله؟ بزبط هذا الفكر في الحديث موجود.
1: كيف؟
2: قال يؤذيني ابن آدم بسب الدهر.
1: الله أكبر.
2: ليش؟ شوف فكرة بديعة. يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر. لا تسبوا الدهر. طب شو يعني بسب الدهر؟ يا أخي ما تتحملش الأذى، ما تحمل الأذى ين عنها صح ولا لا؟ ما تحمل الأذى. يؤذيني أنت يا أيها الإنسان الذي لا تتحمل الأذى في طريق الله عز وجل، أنت لم تسر على منهج الله.
1: جميل.
2: اقتنعت؟
1: يعني إن شاء الله.
2: اقتنعت.
1: الله يبارك لك وينفع فيك. بالعكس عليك. يعني إن شاء الله أنه كلام علمي ودقيق. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب كيف إلهم الخير هم يؤبون هم يحملوها؟ الله الخالق الذي يفرض الأمان على الإنسان بقدرته جل في علاه أن يفرض الأمان على السماوات والأرض والجبال، قال فأبينا، رفضوا أن يحملناها وأشفقنا منها، وضح للسبب خوفا من حمل هذه الأمانة وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. تسمح لي أطلع فاصل؟ أنا بتمنى من المستمعين يضلوا معنا بعد الفاصل حتى نكمل في تفصيل هذا الأمر، لأنه فعلا أحيانا الإنسان، طب إحنا ليش مكلفين؟ ليش إحنا مش يعني ليش مش مسيرين ولسنا مخيرين في هذا الجانب؟ بعد الفاصل نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
11: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس
1: سلمان، كرمك الله دكتور،
0: ربي يحفظك ويرعاك. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئية الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، رفضوا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كنت أنا بسأل بقول طب هم رفضوا، هل يستطيع أحد أن يقول لله لا والعياذ بالله؟ كيف رفضت السماوات والأرض والجبال، وكيف الإنسان أن يحمل شيء هو يعني هل هو مكلف فيه؟ خلاص يعني إحنا غير مخيرين وإحنا مسيرين بهذا الأمر. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. بداية العرض من الله عز وجل لا يكون من باب التخيير، ما بيخير السماوات والأرض. الإشكالية التي تشكل أو تشكل على الناس في هذه الآية فأبين، يعني إحنا عارفين أنه الإباء أنه أنا رفضت، يعني
0: لا
1: أبدا، أنا أبدا. ممكن تجي تقول لي بدي أحمل ابنك عبد الله كيس اسمنت 50 كيلو، تقول لي والله ابني عبد الله يأبى. هو أنت جيت أقول لك بابا بحمله، بس أنت بعلمك
0: جميل
1: كأب فيه
0: سبحانه
1: ولله المثل الأعلى. تمام. الله عز وجل من من من باب تقريب الصورة لأذهاننا أنه لا يستطيع أي خلق، لا سماوات، أنتم تعظمون السماء، أنت أيها الإنسان أعظم من هذه السماء، أنت أعظم من تلك الأرض. إذن الإباء هنا بمعنى عدم الطاقة وعدم القدرة، ولم يخالف في ذلك أحد، يعني ما في واحد،
0: يعني مش أنه السماوات ورقات لله، لا
1: أعوذ حاشا وكذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا يمكن هذا الفهم يكون سليم.
0: في آية أخرى قال تأتينا طائعين،
1: تمام،
0: التي طوعا أحسن، أو تأتينا طائعين، الموضوع منتهي.
1: أحسن.
0: سبحان
1: إذن
0: الله.
1: لا يمكن أن يكون هذا السياق بمعنى الرفض، ولكن هذا السياق بمعنى الوسع والطاقة.
0: جميل.
1: أنا لا أستطيع أن أحمل الأمانة وأكون مكلف ثم أحاسب وأجازى وأكافأ.
0: هاي أقنعتني فيها
1: أنت حبيبي،
0: رجعت ثاني. ليه الله سبحانه وتعالى جل في علا يفرض علي شيء أنا ما خيرت فيه؟ ليه أحمل أمانة أنا ما طلبت أني أحملها؟
1: أولا يعني لا إله إحنا من باب السؤال
0: طبعاً
1: التعليمي بنقول
0: نعم.
1: ليش مشان
0: أعوذ إحنا بالله نحاول يسأل عما يفعل. أعوذ بالله، لا استغفر،
1: ولكن
0: الله.
1: هذا في حق الإله لا يقبل إلا من باب أن نتعلم مع نعم. بعضنا ونحاول
0: نعم.
1: نسري
0: نعم.
1: لكن أنا شخصيا يا أيها الإنسان لي خيار واحد في الحياة فقط، خيار
0: أن أطيع الله.
1: لا لا لا، ليس لي يا أيها الإنسان اختيار إلا اختيار واحد، سواء المؤمن والكافر إله مرة واحدة يختار
0: أن يكون مؤمنا
1: بس،
0: أو أن يكون كافرا.
1: فمن شاء فليؤمن
0: ومن شاء
1: فليكفر.
0: إذا شاء يؤمن بده يحمل كل التفاصيل.
1: أنت إيه لك خير الإيمان؟ طب بدي آمن وبديش أتبع طريق الإيمان، بيطلع لك إيش؟ فأنت بمجرد اختيارك أنت إيه لك اختيار واحد، لا إكراه في الدين. أنا جاي بدي أصير مؤمن، أنا عارف أنه الدين عبارة عن تعليمات وعبارة عن مسائل مش سهلة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم نعم. لا يفتنون. فهو الخيار الوحيد للإنسان الإيمان أو عدم الإيمان. إذا اختار عدم الإيمان يتحمل النتائج. أنت بتيجي بتقول لابنك أنت حر يا بابا، بدك تدرس ادرس، كيف تدرس بلاش. هل هذا الكلام من باب التخيير؟
0: لا، من باب أنه ادرس بلاش أنفخ عينك يا بابا.
1: بالضبط. نعم. أنت يعني حتى يشوف أساليب اللغة العربية كثيرة، مثلا أنا بسأل السؤال أو بعطي الخبر ولا أقصده.
0: نعم.
1: أنت بتقول لأولادك يا أولادي الساعة 10 في البيت الكل يكون موجود، بيجي ابنك بيجي الساعة 11، أنت بتسأل، أنت عارف الساعة 11
0: بيجي تقول الساعة 10،
1: لا أنت تقول كم الساعة يا أبا، تخيل يجي يقول لك الساعة 11 يعني
0: 11 كف بس.
1: أنت مش بتسأل عن الساعة، ليس مقصود السؤال السؤال. أنت أحيانا السؤال يقال السؤال ويرد به شيء آخر.
0: جميل. هل أستطيع أن أرد موضوع حملها الإنسان إلى عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم؟ قالوا بلى.
1: ما بنقدرش.
0: ما بنقدرش.
1: لا لا. من المكلف بحمل الأمانة؟ المؤمن. هناك كل الخلق،
0: كل الخلق شهدوا أن الله هو الخالق.
1: تمام. هذه الشهادة الفطرية اللي شهادة سورة الأعراف، الشهادة الفطرية.
0: نعم.
1: كل الناس في مرحلة من المراحل يؤمنوا بأن الله إله واحد،
0: سبحان الله.
1: لا إله إلا هو. لكن أحيانا بكابر مشان مصلحة. أبو جهل يعلم يقينا أن النبي على حق وعلى هدى، قال له نتبع الهدى مع كانوا تخطف من أرضنا. لكن طب ليش ما تآمن يا أبو جهل؟
0: جميل.
1: يعني نتخطف من أرضنا وصالحنا وكراسينا.
0: ربي يبارك لك،
1: كرمك الله.
0: يعني إن شاء الله الأمور طيبة، الله يوسل. المحور الأول أنهينا، والمحور الثاني غزوة الأحزاب أنهينا. المحور الثالث في سورة الأحزاب، بسم الله.
1: السورة ذكرت لنا كثيرا من قدر رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وتجلى هذا القدر

0: أن هذه السورة ورد فيها ذكر كلمة النبي 14 و16،
1: النبي 15 مرة، الرسول 14 مرة،
0: الرسول 14 مرة،
1: 14 مرة، وباسم محمد صلى الله عليه وسلم
0: مرة واحدة، مرة واحدة صلى الله عليه وسلم محمد.
1: خير المجموع هي سورة النبي بامتياز، أتت لتؤطر لنا يعني من هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قدر رسول الله، عظمة رسول الله. جعلت أول شيء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا. أعطاه الولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قدم أزواجه وأزواجه أمهاتهم، شوف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. جعل للاستئذان على رسول الله، قال لهم إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. أتت لتشخص لنا مقدار قيمة نساء النبي من بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. أتت لتجسد لنا فكرة مثلا يا نساء النبي، فيش في القرآن غير هنا مرتين يا نساء النبي، في كل القرآن ما في غير هنا. الخطاب لبيت النبوة، تكريم. أنت مش يعني الآن أنت ممكن تكرم الدكتور محمد، بس لما يجي الدكتور محمد ويجي مع عبد الله وتنادي عبد الله وتكرم عبد الله،
0: هذا تكريم تلقائي لجميل.
1: تمام،
0: تكريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من الذي يخاطبهن؟
0: الله أكبر، الله أكبر، جميل.
1: انظر إلى هذه جميل. القيمة والقدر الكبير جدا. فالسورة بكليتها تكريم وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا المقطع البديع الذي لم يتكرر في القرآن بخطاب المؤمنين في آية في منتصفها إلا في هذا الموضع: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
0: اللهم صل وسلم.
1: انظر إلى هذه المقدمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل أن يأمرك يا أيها الإنسان أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله طبعا حديث وسلم كثيرا.
1: أنا إيش يعني أصلي على النبي؟ إحنا بنقول اللهم صلي على سيدنا محمد، شو يعني؟ أنت تدعو الله.
0: نعم،
1: هو دعاء. ذلك الصحابي يا الله، حديث بديع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج إلى قومه إذا كان ثلث الليل الأخير، وأمرهم يعني بالدعاء والاستغفار. فأتاه أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا هذا حبر من أحبار القرآن. هذا إن الله يا أبي أمرني أن أقرأ عليك، يعني هو فهمه غير شكل.
0: يا الله،
1: فالنبي بأمرهم بالدعاء والاستغفار والذكر و... فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي؟
0: يعني صلاة عليك يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد هو دعاء. تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنت تدعو يا رسول الله أنا بدعو في الليل، كم أجعل لك من دعائي؟ ربع دعائي. قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: نصف دعائي. قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: ثلث دعائي. قال له: خير وإن زدت أطيب. قال: إذن يا رسول الله أجعل لك كل دعائي.
0: يا الله،
1: يعني
0: أنا ما راح أدعو ولا إشي
1: في الثلث الأخير. من الذي يقول هذا الكلام؟
0: أبي بن كعب،
1: الذي أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن.
0: يا سلام.
1: قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن.
0: الله أكبر.
1: قال له: يا رسول الله، أسماني الله؟ شوف يعني شوف أنا بدي أعطيك من هو هذا الشخص اللي يسأل هذا السؤال. فإحنا يعني هذا الحديث يمر علينا هيك مرور، لا
0: صحيح.
1: نتوقف عنده شوي. لا هو
0: صحيح.
1: إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعاء
0: إيش؟ صلي إيش يا رب؟ صلي على سيدنا محمد. يعني إحنا
1: الصلاة هنا بمعنى الرحمة وبمعنى الكرامة وبمعنى المقام. يا ربي، آتي هذا النبي الكريم مقاما يليق بمكانته. طب إذا كان هذا النبي في مقام عظيم، أنا دائما بقول لأبنائي في المدرسة يسمحوني إخواني، إحنا في أطفال صغار بسمعوني كل لهم جزء من الحلقة، بقول لهم: تخيل أبوك معاه مصاري، تكون أنت هيك
0: مبسوط
1: ومرتاح. تخيل سيدك النبي اللي هو أحسن من أبوك، يعني أكبر قدرا من أبيك وأحب

0: أنت إليه من أبيك.
1: نعم.
0: النبي بيحبنا أكثر مما أبائنا بيحبونا وأمهاتنا بيحبونا.
1: نعم. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
0: أحسنت.
1: من أنفسهم.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: يا سلام عليك. فتجد طب هذا الإنسان في مقام عظيم، أنا في مقام عظيم.
1: الله.
0: صح ولا لا؟
1: الله.
0: إذا القائد
1: اللهم صلي
0: اللي أنا أتابعه في مكان عظيم، أنت مرات تنتمي إلى دولة قائدها عظيم. تحس هذا احنا تابعين ولا لا سيدي؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: إذن شوف المقام، السورة بكليتها فيها قدر كبير لذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات هذا المقطع.
1: سبحان الله.
0: هذا المقطع بالذات من الآية 28 إلى الآية 52 فيها ذكر وفيها وصايا
1: الآية
0: وفيها تعليمات. الآية 52 بعد الآية 53 إيش يا دكتورنا الحبيب؟
1: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.
0: بدأها فيها أوامر من الآية 53 للآية 62 فيها تعليمات للمجتمع كيف يتعاملوا مع نبيهم صاحب هذا القدر.
1: إن الله فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي.
0: تمام.
1: طب جميل، أنا لسه بدي في المحور الثاني طبعا، صلى الله على سيدنا محمد. سبحان الله، حركت مشاعرنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المحور الثالث في السورة اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك، هكذا يبدأ المحور. هذه الصفات والخصائص فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم
0: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه فقط وصايا لزوجات النبي ولا لكل النساء، لزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا؟
0: علماءنا بيقولوا إذا كان الخطاب لنساء، أولا إذا كان الخطاب لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، ولم توجد هناك قرينة تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطاب عام لأمته.
1: جميل.
0: إذا كان الخطاب لنساء رسول الله ولم يوجد هناك دلالة وخصيصة تخصص هذه الآية بخطاب لنساء رسول الله، الآن
1: زي مثلا يا نساء النبي العذاب.
0: أحسنت، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الآن لا، هذا خطاب خاص
1: اللي قبلها يا نساء ما يأتي من كن بفاحشة مبينة
0: يضاعف
1: لها العذاب. هاي هاي قريبة واضحة.
0: أحسنت،
1: هذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: فهنا الخطاب مخصص بثواب وعقاب.
1: تمام.
0: يعني قرينة قرنت يعني في حكم شرعي.
1: جميل. ونؤتيها أجرها مرتين.
0: أحسنت.
1: تمام. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، برضو هاي خاصة.
0: أحسنت.
1: طيب، وقرن في بيوتكن،
0: هذا خطاب عام.
1: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
0: هذا خطاب عام.
1: إذن لي بسؤال
0: أمرك.
1: الجاهلية الأولى إحنا بنعرفهم كانوا مسترات أكثر من جاهليتنا الحالية. أبدريش يعني أنا هل هذا الكلام دقيق؟ يعني كانوا يقولون زمان في أيام الجاهلية كانوا النساء ذوات الرايات الحمر، ولا يعني هكذا كنا نسمع، يعني أنا ما بعرف. الآن نرى أن تبرج العصر الحالي أشد سوءا أو أكثر سوءا من تبرج الجاهلية الأولى.
0: الجاهلية الأولى تسأل عائشة رضي الله عنها والحديث عند الإمام البخاري عنها.
1: نعم.
0: فقالت حدثينا عن كيف كانت تكون علاقات الرجال والنساء. فقالت كانت العلاقات على أربعة أضرب. علاقة كانت كزواجكم الآن، علاقة نعم. الرجل والمرأة كزواجكم. طب رقم اثنين
1: في أخدان.
0: قالت كانت المرأة تنكح الرهط.
1: الله أكبر.
0: مجموعة من الناس.
1: نعم.
0: مجموعة من الناس.
1: نعم.
0: عشرة. طيب وهذه إيش مالها؟ إيش قصتها؟ طب حملت كيف نعرف الولد؟ قالت كانت
1: تختار.
0: تجمعهم كلهم.
1: آه.
0: تقول والله أنا حاسة إنه هذا اللي في بطني ابن فلان. بصير ابن فلان.
1: تلبسية.
0: رسمي. طب
1: نعم.
0: رقم ثلاث في عندنا تقول عائشة الاستبضاع. قالت كانت إذا طهرت المرأة زوجها ضعيف، قالها اذهبي فاستبضعي من فلان، روحي احملي من فلان
1: ومقابل مال،
0: مش بالحديث ما شخص، استبضعي من فلان حتى يطلع ابننا قوي.
1: يا الله عبد الله.
0: وكان من الأنكحة المعتبرة قبل الإسلام.
1: أعوذ بالله.
0: والأمر الرابع صاحبات الرايات الحمر. طيب هذا الكلام، هاي الجاهلية قبل الإسلام، هاي الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة ممكن أن تخضع بالقول، كانت المرأة ممكن أن تخالف المنهج. مجرد أن تخرج المرأة من بيتها بغير سبب هي رجعت للجاهلية الأولى.
1: وقرن في بيوتكن، مقر المرأة الرئيسي البيت
0: الأصل. تخرج لحاجة. والله في عندها يعني ظرف تخرج له لعمل لخدمة تقوم بها للمجتمع لاضطرار في خدمة بيتها إن لم يوجد لها خادم. لكن المرأة دكتور محمد مكفولة شرعا منذ الولادة إلى الوفاة. لا تكلف المرأة, لا تكلف المرأة في الإسلام لا بالنفقة على نفسها. يعني إذا واحدة طلعت من بيتها مضطرة للشغل مشان توكل الأمة آثمة.
1: الأمة
0: آثمة ليش؟ لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل, قال الأزواج قوامون على زوجاتهم.
1: طب واللي ما لهاش زوج
0: مش هيك قال ربنا عز وجل؟
1: الرجال قوامون على النساء.
0: الرجال
1: يا سلام
0: مش الأزواج. هذه الآية فيما أرى أنها مطلقة, الرجال قوامون يعني
1: أخ أب ابن زوج
0: جار
1: أم
0: أمة مسلمة
1: ولي أمر الدولة. صحيح, صحيح.
0: يعني امرأة صرخت ومعتصمة ربما معتصمة انطلقت.
1: سلم على الشهداء اللي معك.
0: سلمت.
1: الله يسلم عمرك يا رب. وقرنا في بيوتكن, يعني وصف المرأة اللي بتخرج من بيتها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية, يعني قرنهم ببعض ولا هي صفة وهي صفة.
0: مجرد خروج المرأة من بيتها بغير سبب. الأصل في المرأة أن
1: طلعت كزدر يا أخي, أنت كنت تحرموا نساء كزدر.
0: ممكن يكون سبب.
1: أنا والله بس
0: ماذا بقول لك, ممكن يكون سبب وجهي.
1: طلعت كزدر يا أخي, روحها فرفضت في الدار.
0: شوف لما تنظر إلى الإسلام لابد أن ننظر إلى الإسلام بكليته. أعظم من طبق هذه الآية رسول الله ونساءه
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله
1: رسول
0: عليه
1: الله صلى الله عليه وسلم
0: كان يطبق هذه. كيف تقول عائشة وكان رسول الله يسابقني؟
1: يا الله صلى الله عليه وسلم محمد.
0: شوف طيب وكان رسول الله يقرع بين نسائه إذا ذهب إلى غزوة من غزواته اللي عليها القرآن. وكان رسول الله وكان الله. إذن أنا بدي أفهم هاي الآية, لكن كيف تطبيق هاي الآية؟ مش زي أبو جهل في 2026, بعض الناس أبو جهل بس بنسخة جديدة. هذه بدي أفهمها بالصبغة المحمدية
1: صلى الله عليه,
0: مش بأي صبغة أخرى. فأنا لما بدي أفهم وقرنا في بيوتكن هي مش حبس.
1: نعم.
0: يعني نقول للمرأة أنت معززة مكرمة مخدومة محشومة على الرأس والعين وأنت في بيتك.
1: شمولة محشورة
0: محشومة
1: في الدار. الله يكتب أجرك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن المسلمين والمسلمات هلا إن أدت حصر أنا هيك بعرف ولا أنا غلطان. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصدق الصابرين والصابرات الصبر الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. احنا لسه في نفس المحور. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في سياق الآية. وين هون
0: سياق الآية؟ هون هو المشهد, مشهد زيد وزينب رضي الله عنها.
1: احنا ما حكينا القصة,
0: احنا ما حكينا
1: ولا نجلها اليوم.
0: انت اللي بدك اياه.
1: يلا بين ايديك.
0: احنا بين ايديك. المشهد العام من اول السورة فيه إيماءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا شباب ناسين طلعونا فاصل يا انا مبسوط انه مش طالعين فاصل كمل. انا مبسوط انه فيش فاصل كمل. ان شاء الله مناسين.
0: السياق من بداية السورة من المقطع الاول بتحريم التبني, ادعوهم لآبائهم. وهون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. أجا سيدنا زيد خطب ستنا زينب.
1: زيد ابن محمد اللي كانوا يقولوا عنه ابن محمد
0: خطب ستنا زينب
1: وزيد بن حارثة.
0: نعم. هي في مرتبة رفيعة وزيد في نظرة المجتمع أقل منها. أجت عند النبي عليه الصلاة والسلام
1: زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
0: زينب بنت جحش.
1: زينب بنت جحش.
0: نعم. أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إذا الموضوع في شور مني.
1: شايف أجوش أسا تذكروا الشباب.
0: طيب نكمل بعد الفاصل الآن.
1: والله بتأذن لي.
0: طب أمرك, أمرك يا حبيبي.
1: سامحني بالله بس أسا تذكرنا في فاصل.
0: أنت من لما قعدت لي هيك أنا خايف منك. حبيبي يا دكتور.
1: بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير حياة FM، وكنا قد توقفنا عند قصة زواج سيدنا زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم محمد من زينب بنت جحش. تفضل سيدي.
4: كرمك الله، أتت أمنا زينب الله مرضاه تستأمر رسول الله، النبي أولى بالمؤمنين
3: من تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم.
4: هي بعد أن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نعم. فستستأمره بالزواج من زيد.
3: زينب ذات شأن، اللي هي سيد من سادة المدينة المنورة.
4: يكفي أنها يعني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله سيدنا محمد.
4: تجد أن زيد في مرتبة اجتماعية، الإسلام أزال كل هذه الفوارق،
3: كسر كل هذه،
4: لكن في نظرة الناس لسه موجود فلان وفلان،
3: يعني لعب. نعم.
4: يا رسول الله، ستنا زينب، الأمر إلي ولا ما إلي شور؟ قال لا، أتزوجي. هي ما بدها، ستنا زينب ما بدها. إذا شوف سؤال أصحاب النبي في كل صغيرة وكبيرة: يا رسول الله، الأمر لله ورسوله ولا للعقل وإلنا تدبير؟ أمر أمرك الله به نلتزم سمعا وطاعة، سمعنا وطعنا، ولا هو الرأي والمشورة؟ إذا سمعا وطاعة
3: خلص.
4: فست زينب ألزمها رسول الله بالزواج من زيد.
3: زوجت أمرا
4: من رسول الله، نعم.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: تيجي عند النبي، بتيجي عند
3: هذا الفقه يا إنه بده سبحانك يا ليقضي الله.
4: تيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآية اللي كثير من الناس قال فيها قولا لا يليق: وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
3: أعوذ بالله.
4: يقول كان النبي يخفي حبه. أعوذ بالله، أبدا. ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ قالوا: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله.
3: عن زيد وزينب،
4: نعم، في مشاكل دارت بينهم. إحنا علماءنا بيقولوا لازم يكون في توافق اجتماعي فكري بين العروسين، شرط أحيانا مندوب أحيانا واجب في اختلاف الفقهاء، لكن بيجوا عند النبي بالمشاكل: أمسك عليك زوجك، اتق الله، أنت اصبر يحتسبي، وتخفي في نفسك.
3: ما الذي يخفيه الرسول صلى الله عليه
4: وسلم؟ أمر الله تبارك وتعالى له بوحيه أنه سيتزوج زينب،
3: كان قبل أن يطلقها،
4: قبل أن يطلقها
3: زينب. الله أكبر.
4: وحي. وهذا ما عليه جمهور المفسرين،
3: سبحان الله.
4: النبي عليه الصلاة والسلام مش بيخفي: أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا أيها الأحبة، هذه السورة اللي فيها مقام النبي العظيم.
3: جميل، جميل.
4: بدها تكون هاي الآية.
3: أنا بحب أنه في بداية اللقاء المقبل نبدأ من هنا بأمرك. إذا أذنت لي طبعا
4: بأمرك.
3: ونأخذ الوصية اليوم.
4: الوصية:
3: اللهم صل وسلم
4: أن أمر الله وأمر رسوله بعد الصلاة عليه في هاي الليلة المباركة أكثر فيها من الصلاة علي. اللهم صل على سيدنا محمد. أمر الله وأمر الرسول لا يناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. العاقبة خير، كيف ما بعرف، وين ما بعرف، متى ما بعرف.
3: كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أمين، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم مستمعين مشاهدين الكرام. تتابعون إذاعة حياة اف ام وتلفزيون حياة اف ام عبر حلقة جديدة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. حياكم الله أينما كنتم. رحلتنا متجددة دائما عنوانها بروح رياضية لنناقش أحوال رياضتنا في كرة القدم وباقي الألعاب الرياضية ونتعرف على أبرز الأخبار في الرياضة العربية وكذلك العالمية. فمرحبا بكم دائما ونستهل حلقة اليوم بأبرز عناوينها.

إشارات استفهام كثيرة حول أداء ونتائج الحسين إربد حامل لقب الدوري. التعمري يقود رين للانتصار على مارسيليا وعلوان يسجل هدفين في الدوري القطري. مواجهة حاسمة لمنتخب كرة السلة أمام إيران في دورة الألعاب الآسيوية. ونختتم رحلتنا أيضا بالحديث عن أبرز مواعيد مباريات الكرة الأوروبية والدوريات الخمسة الكبرى. سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، ما هي برأيكم أهم أسباب تراجع نتائج وأداء فريق الحسين إربد حامل لقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية؟ هذا الموسم لماذا هذا التراجع في الأداء والنتائج؟ وسنتحدث عن تفاصيل هذه النتائج. شاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516-4020 و06516-5020. قبل ذلك لابد من الحديث عن منتخب النشامى، حيث كشف اتحاد كرة القدم عن خطة إعداد المنتخب استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. إقامة مباريات المنتخب في العاصمة عمان ليتسنى للجماهير الأردنية فرصة متابعة المنتخب عن قرب ومساندة الجماهير للنشامى قبل خوض الاستحقاق الآسيوي. المباراة الودية الأولى ستكون أمام المنتخب السوري يوم مساء يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر الحالي الساعة 8 على ملعب الملك عبدالله الثاني، ثم يلتقي بمنتخب فنزويلا في الساعة 8 من مساء الثلاثاء 26 أكتوبر على الملعب ذاته.

0: أما خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، يخوض منتخب النشامى مباراتين وديتين. يلتقي منتخب إندونيسيا مساء الجمعة 13 نوفمبر على ملعب عمان الدولي، قبل أن يواجه المنتخب الأسترالي مساء الثلاثاء 17 نوفمبر تشرين الثاني في الملعب ذاته. ويقيم المنتخب تجمعه الأخير في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول المقبل، والذي يسبق المشاركة في كأس آسيا، ويتخلله خوض مبارتين وديتين يتم تحديدهما لاحقا. طبعا منتخب النشامى سيلعب في البطولة الآسيوية نهائيات كأس آسيا بداية العام المقبل في الشهر الأول في المجموعة التي تضم أوزبكستان، المباراة الأولى مع أوزبكستان، ثم مع البحرين في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بلقاء كوريا الشمالية، البطولة التي تقام من 7 يناير كانون الثاني وحتى 5 فبراير شباط في المملكة العربية السعودية. حقق الفيصلي فوزه الأول في بطولة دوري المحترفين، وجاء على حساب نظيره دوغرا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت أمس على استاد عمان الدولي لحساب الجولة الثانية. وتقدم الفيصلي عبر اللاعب مجدي عطار في الدقيقة 21 قبل أن يعزز زميله أحمد العرسان النتيجة عند الدقيقة 31 من تسديدة صاروخية بعيدة المدى. تقدم الفيصلي للمركز الثاني 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة المتصدر، فيما تراجع دوغرا للمركز العاشر والأخير بدون نقاط. بدوره تعادل شباب الأردن مع الجزيرة بهدف لمثله في المباراة التي جرت يوم الخميس على ملعب البتراء في افتتاح الجولة الثانية. اليوم ختام الجولة الثانية بإقامة مباراتين، يلتقي الرمثا مع العربي عند الساعة 6 مساء على استاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي السلط والوحدات على استاد عمان الدولي في الساعة 8:30. طبعا فريق الحسين تلقى صدمة جديدة إثر تعادله السلبي مع البقعة في الجولة الثانية من بطولة الدوري، بعد أن كان تلقى الصدمة الأولى أمام الجزيرة حين سقط بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري. فريق الحسين أربد جمع نقطة واحدة من أصل 6 نقاط ليخسر 5 نقاط قد تكلفه الكثير، وهو الساعي للمحافظة على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي. خمس مباريات هذا الموسم لفريق الحسين إربد، خسر منها 3 أمام بختكور الأوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم أمام الفيصلي في نهائي كأس السوبر، ثم خسر بقسوة أمام الجزيرة بخماسية، ثم تعادل مع البقعة بدون أهداف، لم يحقق سوى فوز وحيد جاء على حساب جاره الرمثة في بطولة السوبر. سرعان ما بدأت الجماهير تطالب بإجراء تغييرات جذرية على منظومة الفريق. للحديث عن فريق الحسين أربد ولماذا هذا التراجع في الأداء والنتائج، وهل تبدو الأيام القادمة ستشهد تحسنا أم لا، ما هي الشروط التي يمكن تحقيقها من أجل عودة الحسين إلى وضعه الطبيعي، ينضم إلينا واحد من لاعبي الجيل الذهبي للكرة الأردنية، الجيل الجميل لنادي الحسين والمنتخب الوطني، الكابتن أنس زبون. مساء الخير كابتن أنس.
1: يا رب
0: لك كل التحية والتقدير، وقد رافقتنا خلال مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، ولك دائما كل التحية كابتن أنس. كيف تفسر هذه النتائج تحديدا في بطولة الدوري؟ خسارة مع الجزيرة بخماسية ثم تعادل سلبي مع البقعة لم يرضي الجماهير أبدا.
1: أول شيء بداية شكرا على استضافتكم في إذاعتكم الكريمة، وهذا ليس غريب عليكم. يا سيدي احنا نقول انه كل بدايه صعبه في هذا الدوري، لكن صراحه الشيء اللي صار في نادي حسين عليه كثير علامات استفهام في التراجع في المستوى، خسارات متتاليه بالاضافه الى التعادل، فهذا يعني انه لازم اعاده نظر في الفريق، من الحالة الفنية والحالة البدنية وحتى الذهنية وخاصة الذهنية التي هي الآن صراحة عم بتغيب عن نادي حسين، الحالة الذهنية والنفسية، لأنه عم بلاحظ أنه النادي عم أو اللاعبين بشكل عام في إشي غريب جدا في أداء اللاعبين، ويعني هذا مو وضع اللاعبين بشكل عام يعني في الدوري، في بعض اللاعبين كانوا متواجدين في الدوري السابق، لكن خلينا نكون واقعيين واضحين أنه نادي حسين خلينا نقول أنه غاب لاعبين أو انتقلوا إلى أندية أخرى، وكان إنه كان ركائز في نادي الحسين، منهم اللاعب الكبير اللاعب يوسف سيطا التي هو كان خلينا نقول هو أفضل اللاعبين الموجودين كانوا في نادي الحسين، وكان هو
0: أفضل لاعبين في الدوري كله كابتن أنس.
1: لا كان له دور كبير في نادي الحسين في إحراز الدوري في الموسم الماضي، بالإضافة إلى سعد الروسان، بالإضافة إلى رجاي عايد، إلى بعض اللاعبين من انتقلوا للأندية الأخرى، فهذا ظهر على مستوى نادي الحسين إنه عم بيعاني خاصة في خط الوسط، إنه لاعب كصيصة وكلاعب كرجاي عايد، بالإضافة إلى الخط الخلفي لسعد الروسان، إنه استقبال تقريبا 5 أهداف في مباراة واحدة، في علامة استفهام قوية، ويعني خلينا نقول إنه ما قدر نادي الحسين انه يتغاضى هذه المباراه او هذه المرحله، فانا بقول لازم اعاده النظر في الوضع للاعبين وعاده اللاعبين لوضعهم الطبيعي.
0: تمام. اذا برايك السبب الاول كابتن انس بان الفريق غادره بعض من اجمل وافضل الاسماء واللاعبين في الموسم في بدايه الموسم الحالي كصيصة كسعد الروسان كاحسان حداد كرجائي عايد، وبالتالي لم يعوضه الفريق باسماء قادره على تحقيق التوازن في الفريق، هذا هو السبب الاول برايك؟
1: هذا هو السبب الاول، بالاضافه الى اللاعبين اللي غادر الفريق، يجب استقطاب لاعبين لمثل هؤلاء اللاعبين، لكن خلينا نكون واضحين وواقعيين، نادي الحسين استقطاب المحترفين اللي أتوا لنادي الحسين كان عليهم علامة استفهام كبيرة صراحة. الآن أغلبية المحترفين في خلينا نقول في الاستيكر اللي هو في الحالة الهجومية، فهذا شيء غريب جدا، فأنا بقول إنه لازم إعادة نظر في الفريق في استقطاب، مع إنه في مجال الآن في تغيير المحترفين، لأنه في علامات استفهام المحترفين المتواجدين في نادي الحسين تم استقطابهم خلال الفترة الماضية، فهذا شيء أساسي، فأنا أقول إنه اللاعبين اللي خرجوا من نادي الحسين كان لهم تأثير كبير، والآن نادي الحسين عم لاحظ تأثير اللاعبين اللي غادوا الفريق، وهاي أدت إلى نتائج سيئة في المراحل السابقة.
0: نعم، أنت تقول كابتن أنس بأن الأمور بحاجة إلى علاج، هل يكمن هذا العلاج ربما في تغيير الجهاز الفني والإداري بإقالة الكابتن أحمد هايل؟
1: والله شوف، هو الآن في بعض الكلام من هذا من حكيك إنه هناك في تغيير في الكادر الفني كامل على مستوى نادي الحسين، وهذا الأسماء الكلام اللي نسمعه الآن من بعض القريبين في نادي الحسين، لكن هاي الأمور بتظل للإدارة ولرئيس النادي في تغيير الكادر الفني، لكن أنا الأشياء اللي سمعتها أو اللي وصلتني في خلال الفترة الماضية إنه خلال الفترة القادمة راح يكون في تغيير الكادر الفني.
0: لكن يوم الأربعاء القادم لديه مباراة في دوري أبطال آسيا 2 مع إيست بنغال.
1: هو لازم الآن شوف، الآن هو لازم إنه اللاعبين خلينا نقول إنه يركزوا على العامل الذهني والنفسي، إنه نخرج من المرحلة اللي كنا فيها، مرحلة الخسارة مرحلة التعادل. الآن إحنا لازم نركز على الإشي النفسي والبين حتى نخرج اللاعبين من الوضع اللي هم فيه، لأنه الآن صراحة اللاعبين متأثرين في الخسارات مع الجزيرة، تعادلهم الآن مع الجديد مع البقعة، فهذا راح يكون إشي مؤثر نفسيا وذهنيا، وعندنا مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا 2، وهذا مهم جدا إنه لازم إنه نعالج أخطائنا الموجودة عندنا، ندرس سيناريو الفريق المقابل بطريقة صحيحة، واللي لاحظنا إنه بعض الأندية أو الأندية اللي بمعها الحسين لعبوا على المقاطع المرتدة، لأنه هذا كان معروف راح يحصل مع نادي الحسين، لأنه معروف أن الحسين بقوته بلعيبته الموجودة عنده، فعرف كيف يستغلوا نادي الحسين وفاز بعض المباراة وتعادل المباراة، فأنا أطلب من الكادر الفني الآن إنه الإعادة أول شيء الأمور النفسية والدينية للاعبين حتى يرجع وضعه الطبيعي، 2 انه دراسه سيناريو فريق الخصم بطريقه صحيحه وتوظيف اللاعبين بطريقه صحيحه حتى يتم تغاضي الاخطاء اللي وقع فيها النادي خلال
0: تمام. هذا ما كنت ساسالك اياه كابتن انس، وانت ما شاء الله عنك صاحب خبره كبيره وقريب من اجواء النادي الى حد كبير، هل تعتقد ان هذه الازمه التي يمر بها فريق الحسين اربد هي ازمه مؤقته وسيعود بعدها للمنافسه بقوه على القاب الموسم، ام ان الامور بحاجه الى يعني بين قوسين عمليه جراحيه عاجله؟
1: والله شوف، هو لازم لازم حكيت لك انه لازم انه نخرج اللاعبين من الوضع اللي هم فيه الان، اهم شيء حتى يرجعوا الى نتائجهم الطبيعيه والنتائج الايجابيه في الدوري. وفي مباراه مهمه الان اللي قادم عليه هي الدوري ابطال اسيا 2 نخبه 2 اللي هو، وهي مباراه مهمه حتى نمشي، لان اول مباراه في دوري الابطال لازم نكون انه ننظر انه او تحفيز اللاعبين على الفوز بهالمباراه حتى نقدر نستمر، لانه خسارات متتاليه راح اثر على الفريق وراح ايش راح يصير ضغط عالي على اللاعبين.
0: يعني بالتشكيله الحاليه كابتن انس بالمدرب الحالي الكابتن احمد هايل قادر على العوده الحسين برايك؟
1: يا سيدي اتمنى انه الحسين يرجع الوضع الطبيعي، لانه صراحه النتائج اللي عم نشوفها في لاحظ انه في شيء في علامه استفهام في الموضوع، في علامه استفهام هل في مشاكل ما بين الكادر الفني او البعض المدربين الكادر الفني مع اللاعبين كما سمعنا في بعض في الشارع الاردني. ففي كلام يعني صراحه مش الوضع الطبيعي لنادي الحسين في النتائج اللي عم تحصل في المباريات، في علامه استفهام. فانا اطلب من الاداره الاسترجال في علاج هذا الموضوع عبر اذاعتكم حتى يتم معالجه الخسائر اللي حصلت للنادي والتعادل، حتى تتلم الامور باكمل وجه من الاداره. يعني قعدتم الان مفروض جلسه مع اللاعبين حتى نخرج من الجو اللي هم فيه، الجو خلينا نقول جو الخسارات او الجو النفسي او الضغوطات اللي عم تاثر الان على نادي الحسين، حتى ندخل دوري ابطال اسيا بجاهزيه عاليه
0: تمام
1: تحفيزهم على الفوز لحتى نخرج من الوضع اللي فيه الان. شوف النتائج وضع الدوري ونقاط الدوري ليس بعيد عن الدوري، انت الان هو مو بعيد بعد اللي نشوف الاول خلينا نقول 4 نقاط او 6 نقاط، انت الان عندك نقطه صح في 5 نقاط، لكن الدوري طويل 27 مرحله، يعني انت راح مرحلتين 25 مرحله تقريبا، فانت الان في بعدك في وضع منافسه.
0: صحيح، لكنك أهدرت نقاطا أمام فرق غير مرشحة للمنافسة على اللقب كابتن، مع كل احترام الجزيرة
1: صحيح أحكي لك أنه احنا أهدرنا فرص، لكن أنت لازم المفروض ترجع لوضعك الطبيعي، أرجع المنافسة. الآن شوف الفوز بجر فوز، خلينا نكون واقعيين، الآن اطلع من الضغط اللي أنت فيه الآن. لو الحسين المرحلة القادمة اللي هي مع الدوري أبطال آسيا لو حقق الفوز، أنا أتوقع أن الدوري راح يرجع وضعه الطبيعي، يرجع لتحت الطبيعي، لكن شرط انه اوظف اللاعبين او اجهز اللاعبين نفسيا للمباراه القادمه في دوري ابطال اسيا
0: تمام،
1: حتى اخرجوا من الضغوط اللي هم فيها.
0: تمام. الأخ حسن حسان يقول شكرا جزيلا لكلامك. الأخ راتب الباز يقول باعتقادي أن النتائج السلبية مؤقتة لنادي الحسين والوحدات، وسوف نجد مستوى متقدم في المراحل القادمة والدوري لسه في بدايته. بالنسبة لمباراة أمس والتعادل السلبي كابتن مع فريق البقعة، هل تعتقد أن حالة الطرد التي جاءت في الدقيقة 65 للاعب أحمد عساف تسببت بهذا التعادل أو كان لها دور في هذا التعادل؟
1: شوف هو اكيد الان اي حاله طرد في المباراه تاثر على اللاعبين، خاصه الان تلعب تقريبا 10 لاعبين ب 10 لاعبين في المباراه، وهذا مؤثر. يعني انت خسرت خلينا نقول مركز مهم زي احمد عساف في الظهير اليمين، فهذا يعني اتوقع له تاثير كبير على في المباراه. لكن شوف هي الضغوطات الان اللي صارت على اللاعبين من قبل مباراة البقعة اللي هي مباراة الجزيرة، والآن مع حالة الطرد راح تأثر على اللاعبين داخل الملعب، فراح يصبح ضغط عالي، عدم تكثف من اللاعبين. فهو أصلح إنه أنا خلال بعد الطرد بحفز اللاعبين إنه إحنا الآن وضعنا طبيعي، حتى لو صار طرد لو صار كذا هي كرة القدم الآن في أي حالة في المباراة. أنا يعني كنت أتمنى إنه تتغاضى هذا الطرد، لانه في انديه كبيره صار معها نفس السلافه في طرد اللاعبين وتغاضوا هذا الموضوع وفازوا في المباراه.
0: صحيح.
1: فانا اتمنى من المدربين او الكادر الفني كان وجدوا حل لهذا الوضع بتوظيف اللاعبين بأفضل حال.
0: اسمح لي كابتن أنس أن أشرك بعض مستمعينا الكرام الذين يتواصلون معنا للحديث عن أسباب تراجع نتائج وأداء نادي الحسين أربد وهو بطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية. معنا أبو طه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله أبو طه.
2: سلام عليكم. وبحيي الكابتن أنس الزغون.
0: الله يبارك فيك.
2: أستاذ أنس، أنا يعني من غير مجاملة بالنسبة لموضوع نادي الحسين أربد.
0: نعم.
2: هاي الشغلة متوقعها أنا من فترة، إنه الحسين أربد بيعتمد على اللاعب الجاهز من أول بداياته، على اللاعب الجاهز ما عنده رد ناشئين للفريق الأول. هلا هو في السنة هاي باع لاعبين مميزين ما عرف يعوضهم نفس، يعني ما يجيب الشعيب نفس اللي راحوا. هذا اللي صار نادي الحسين. نادي الحسين بيغيب عنه لاعبين ارتكاز زي أرجع عيد لما راح من الحسين تهبه بالارتكاز، وعندك صيصة لما راح ما عوضه زيه. يعني عندك أهم شيء للنادي إنه يكون بالاستمرارية، يكون عندهم ناشئين يقدمون بالفريق الأول.
0: تمام.
2: أنا هذا اللي بشوفه.
0: تمام.
2: واليوم صار أنا بتمناها اليوم إن شاء الله الصدارة والفوز وحداتي على إخواننا نادي الزمالك السلط، وإن شاء الله الدوري هذا مستعيل، وإن شاء الله نادي الحسين نرجع كما هو كان عليه من أول، إنه إحنا بدنا نشوف النهاية دوري أردني يعني ما ينحسم من غير بالجولات الأخيرة.
0: جميل.
2: وبالنسبة للأندية الثانية أستاذ أنس، إنه صار ينافسوا، هلا صار كل نادي يجيهم داعم، اختلفت الرؤية، اختلفت النفسية، اختلف كل شيء بالرياضة الأردنية.
0: تمام.
2: بس أهم شيء لأي نادي إنه بالاستمرارية يكون عنده ناشئين يردفهم بالفريق الأول.
0: مع أنه هذه النقطة أبو طه يعني هو كلام جميل جدا ومقترح جميل جدا، لكن ولا نادي يطبق هذه النقطة في أنديتنا، لا الفيصلي لا الوحدات لا الحسين. دائما يعني لاعبو القواعد أو الناشئين أو الشباب لا يمنحوا فرصة في الفريق الأول.
2: طيب استاذ انس، اطلع انت على الانديه كامله المكتمله اللي بيلعبوا الدوري الاردني، مستحيل ما تلاقي فيهم لاعيبه من لاعبي نادي الوحدات او الفيض او الوحدات بشكل الخاص. يعني الوحدات عندهم لاعبين يعني بيعطوا للانديه الثانيه لسن ال 20، بس بجوز الكابتن انس بيعرف الحكي هذا 100%. الوحدات رادف لكل الانديه الاردنيه لاعبين.
0: اكيد طبعا اكيد
2: رادفين لهم. ورجيني نادي في الاردن ما في لاعب من الوحدات او كان من ناشئين الوحدات.
0: طيب شكرا لك ابو طه. شكرا الى ابو عبد الرحمن. السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يعطيك العافيه اخ.
0: حياك الله ابو عبد الرحمن.
3: اخ انس، عندي يعني اكثر من نقطه اذا سمحت.
0: لو نرفع الصوت لو سمحت زميلنا محمود. تفضل ابو عبد الرحمن.
3: بقول عندي اكثر من نقطه اذا
0: تفضل سيدي. تفضل.
3: النقطه الاولى، اول شيء نادي الحسين، مع احترامي لنادي الحسين، يعني صيصه كان بدناش نحكي 70% يمكن اكثر زي ما تفضل الكابتن. يعني كان الفرصة اللي لا تحسب فرصة يحاول كان يجيب منها هدف، فخروج صيصة كان له تأثير كبير على نادي الحسين كشفهم. الأمر الثاني، مع احترامي للكابتن برضو، يعني الفرق عمالها اللي بيحكي الدوري طويل أظن أنه مخطئ، لأنه إذا بتطلع أخ أنس أكثر من موسم الفرق الكبيرة بتصير تتندم على الخسارات أو التعادلات، وبصير الفارق نقطة كانت إيدهم يكون الفارق كبير كثير.
0: تمام.
3: فبتروح النقاط بهذه الطريقة. أنت اليوم هسه حكيت كلمة جوهرية وعجبتني فيها كثير كثير، يعني أنا لابد نركز عليها حتى في تحضير الفريق للمنافس القادم. تكلمت بكلمة جميلة، قلت راح 6 نقاط من فريق مش منافس، هذه المشكلة.
0: 5 نقاط صحيح.
3: يعني الوحدات تعادل مع الفيصلي، نعم، لكن هذا فريق منافس، أنا وحداتي، لكن الفريق الفيصلي فريق يحترم، لما تطلع معه بنقطة بنفسك على الدوري ماشي، أما تتعادل مع دوغرة مع احترامي لهم مش منافس على اللقب، راحت مع البقعة راحت، وهكذا عد، تعال تطلع آخر الموسم اللي أنت رايح منك أكثر من 15 نقطة بهذه الطريقة، بعدين بتصير تحكي نلعب على فرصة ونلعب على خسارة فلان والفريق الفلاني. فالأمر بده ترتيب من الآن، اللي بده دوري بده يشتغل من هلا، بده يظل يشتغل من هلا كل مباراة بطولة.
0: تمام.
3: غير هيك ما ظنيت الحسين يرجع بطريقة سهلة.
0: تمام. شكرا جزيلا ابو عبد الرحمن، حياك الله. الى الاخ راتب، الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
0: حياك الله يا اخوي راتب،
4: وتحيه للكابتن انس اللي انا بحبه فعلا، يعني
1: حبيب القلب. الله يسعدك يا رب.
4: الله يرضى عليك. انا مع الكابتن انس، انا بقول لسه الدوري باوله ودائما الاعمال بخواتيمها. يعني انا بقول صحيح انه في كبوات بتصير خلال بدايات اي بطوله، كان يعني فريق الرمسه الطيبين كانوا في منافسات كثير يكونوا دائما متصدرين في المرحله الاولى في الذهاب، في الاياب يتراجعوا. بالتالي انا حتى بقول للفرق المتقدمه ما تركنوا على تقدمكم الان. يعني انا بقول حسين، انا طبعا من المشجعين الوحدات، لكن بقول كلمه حق، انا بتوقع ان الحسين يعود بقوه هائله يصدم الجميع. يعني هاي كثير ناس لما يقعد بيوقف وبينطلق من جديد، وبالعكس هي بتكون صحوه له ممتازه. يعني مرات الخساره بتكون اداه قوه للي خسر،
0: صحيح،
4: حتى انه ينهض من جديد وما يركن على فوزه. يعني نادي الحسين ثلاث سنوات وباخذ البطوله، ما بدنا اياه يركن على انه صار وكانه البطوله بجيبته. فالان خسارته مكسب له، انا برايي الشخصي كراتب الباب. خساره الحسين هاي النقاط النزيف النقط الان اللي صار له، اتوقع انه مصلحه له زي الضربه على الراس حتى يستيقظ. فانا بتوقع راح يستيقظ وراح الدوري يكون ملتهب هذا العام، لانه في منافسين كثر. يعني تقدم البقعة، تقدم الجزيرة، أنا بحضر تقريبا معظم المباريات على التلفزيون.
0: تمام.
4: فأنا في تقدم في الدوري، راح يكون دوري ملتهب. وما بقول إنه على الحسين إنه أنتم ما انتهيتوا، وبالعكس الحالة النفسية الآن أنا دائما بحكيها كأخيانا إنه دائما الحالة النفسية لأي لاعب مهمة جدا.
0: صحيح.
4: وأنا بتوقع إنه الآن نادي الحسين راح يعود بقوة، وراح يكون الدوري ملتهب جدا، وما الفرق اللي خسرت نقاط ما تيأس، والفرق اللي كسبت ما تركن. هاي نداء لنادي الفيصلي، لبعض الأندية، للبقعة، لغيره.
0: تمام.
4: ما تركنوا على النتائج اللي انتوا جبتوها الآن، فلربما انكم يعني بدكم تنهضوا من جديد وتقوى انفسكم. والشطارة، الشطارة اخيرا اخيانا انه الانسان يحتفظ بالفوز اللي بيجيه.
0: تمام، شكرا اخي راتب على هذا الكلام الجميل، شكرا جزيلا. استمتع جدا بكلام يعني مشجعين لبقيه الانديه تحفز الحسين وتقدم له التحيه وتقدم له ايضا الدفع المعنوي ليعود، لان هذه هي المنافسه الجماعيه الجميله بين انديتنا، هي التي تزين ملاعبنا، هي التي تجمل البطوله اكثر، وهذه روح رياضيه عاليه نقدرها لدى انديتنا وجماهير انديتنا مهما كان هذا النادي. كابتن انس، اعود اليك في محور مهم تحدث به الاخ راتب، بانه الانديه الان التي حققت علامات جيدة أو نقاطا عالية في الدوري يرسلها فارق 5 نقاط مثلا عن الحسين أربد، هذا ليس سببا كافيا لنستبعد الحسين من المنافسة على بطولات هذا الموسم.
1: شوف، في بداية أنا يعني بشكر كل المشاركين في محاورتنا عن النادي الحسين. يعني هي ليس غريب على الأندية الأردنية أنه تم مشاركة وتشجيع الأندية الأخرى، وكل احترام وتقدير لهم. فأنا صراحة زي ما حكى القدرات إنه الآن الدوري بعده بأول، زي ما حكيت أنا، والمنافسة راح تكون قوية من الأندية. لكن الآن أنا ليش حكيت إنه في 25 مرحلة؟ الآن هو الأهم إشي نكتفي بالنفس الطويل من مباريات، ليس من مباراة مباراتين أو مرحلة. النفس الطويل له دور كبير إنه النادي يصل لإشي لمنصة التتويج. زي ما حكى الاخ، ليس انه انت الان في بدايه الدوري وتجلب نقاط وما يتم الفتره المقبله انه ضلك محافظ على نفس النقاط، فانت تتغاضى عن هذه الامور وتمشي على المسار الصحيح حتى تجلب نقاط وتمشي بالدوري على الصدارة. فانا مع الاخ راتب في هذا الكلام صراحه. وبالاضافه للاخ اللي حكى عن الفئات العمريه، انه احنا نركز على الفئات العمريه، وهذا شيء اساسي. الحسين، يعني نحكي احنا بعض الاغلاط اللي حكى اللي صار في الدير، وبعض الاخطاء اللي حصلت في نادي الحسين، انه ركز على اللاعبين الجاهزين في المرحله المقبله الماضيه، فهذا اثر كثير على اللاعبين على النادي. اول شيء لما ركز على تيتا وكنا متوقعين راح يخرج من النادي، ركز على رجائي وخرج من النادي، فكان في ركائز مهمه جدا كانت في نادي الحسين، واعتمد على اللاعبين الجاهزين أكثر من أولاد النادي. خلينا نكون واقعيين وواضحين،
5: الآن نادي الحسين.
0: لكن هذا عرف في دورينا كابتن أنس، هذا عرف، يعني إذا أردت أن تنافس على اللقب فأنت تشرك اللاعب الجاهز ولا تمنح الفرصة للبقية.
5: لا لا سيدي، هذا خطأ كبير، خطأ كبير، مع احترامي لك واحترام لكل المستمعين لهذه الأمور. خلينا نكون واقعين، نادي الوحدات الآن بعد قبل فترة أو قبل الموسم الماضية عندما صار يعتمد على اللاعب الجاهز وعدم اعتماد على قاعدة الفريق المعروف في الوحدات في قاعدة الفريق اللي هو الفئات العمرية،
0: تمام،
5: كان تأثر كثير كثير. الفيصل نفس الشيء، أنا عجبني صراحة نادي الجزيرة ونادي شباب الأردن اعتماد على أولاد النادي، وحتى لو كانوا في المناطق الدافئة لكن اعتمد على أولاد النادي. لكن بعد فترة بالإضافة لنادي غرمتة، غرمتة الآن أنا بحكي بعد سنة كذا سنة راح يكون منافس كبير، لأن بعض الأغلبية اللاعبين الموجودين في نادي الرمثة لاعبين صغار من الفئات العمرية، راح يكتسبوا خبرة، راح يكون منافسين قويين على على على الدوري. طيب. أنا مع الإخوان في هذه النقطة، إن الاعتماد على الفئات العمرية مهم جدا في النادي. فنادي الحسين الأخطاء اللي صح أنا تواجهنا فيه ثلاث مواسم، لكن على اللاعب الجاهز ونسينا الفئات العمرية. والآن أنا عم بلاحظ كثير في معاناة في نادي الحسين، حتى في نادي الحسين أغلبية الأندية عدم الاعتماد على الفئات العمرية، وهذا غلط كبير. فأنت توفر حالك ماديا أول شغلة، والشغلة الثانية أنت تعتمد على أولاد النادي، فهي نقطة سلبية جدا في الأندية الآن عم عدم الاتجاه لها.
0: صحيح.
5: الفيصل الآن في عنده لاعبين من أولاد النادي ولهم تأثير، خلينا واقعيين، لهم تأثير حتى في قيادة الفريق في الدعم المعنوي للاعبين اللي عم بيلعبوا من داخل الملعب، فهذا شيء إيجابي.
0: طيب أقرأ لك بعض تعليقات متابعينا كابتن أنس لو تكرمت. الزميل الإعلامي حسام الكاوي مساء النور يقول ردا على السؤال هل ينافس الحسين مع الجهاز الحالي، جوابي مع الجهاز الفني والإداري الحالي الحسين ليس منافسا وقد يكون سادس الدوري، وهذا ما ذكرته بالتسجيل يوم أمس. يعني يقول لك إذا بقي الجهاز الفني والإداري الحالي لنادي الحسين سينهي الدوري في المركز السادس، هل توافق هذا الكلام؟
5: هو النادي الحسين عنده لاعبين على سوية عالية، لكن قلت لك هي في بعض الأمور غير واضحة صراحة في من الملكات الفني وفي النادي داخل النادي. فالصح أن يدعو على الإدارة إعادة النظر في هذه الأمور، الجلوس مع الـ مع الـ مع الكادر الفني ومع اللاعبين. حتى أنا أتمنى من الإدارة أول شيء إنه عمل جلسة مع الكادر الفني وضع يعني خلينا نقول منفرد، والجلسة مع اللاعبين بشكل مفرد حتى نصل للنقطة اللي عم بيعاني منها اللاعبين. هل هو زي ما حكيت لك انه وصلني بعض المعلومات انه في هناك بعض الامور داخل النادي او داخل الفريق غير واضح، يعني غير يعني في تأثير، في تأثير،
0: يعني في خلافات بين بعض اللاعبين والمدرب كابتن؟
5: اتوقع في خلافات ما بين اللاعبين، مش اللاعبين، في المنظومة كاملة في خلافات، وخلافات قوية جدا. الأشياء اللي وصلتني عم بتأثر على اللاعبين، هل هو ضغط على اللاعبين، هل هو في تأثير نفسيا على لاعبين معينين، فهاي الأمور بتأثر. فأنا أتمنى من اللاعبين نادي الحسين، لأن الآن في بعضهم عندي أو منتخب لاعبي منتخب وطني، العودة إلى وضع الطبيعي الآن عندنا في تجهيزات في البطولة اللي هي بطولة أبطال آسيا 2. فأتمنى منهم إعادة النظر أو مراجعة نفسية لهذا اللاعب، أو خلينا نحكي اللاعب راجع نفسه هل هو الوضع الطبيعي، ما بأثر علي لا، فخلينا نكون واقعيين، لا يأثر علي لا كادر فني ولا شيء، لأن أنا كلاعب منتخب وطني مفروض أظهر المستوى يليق بسمعتي.
0: تمام.
5: وهذا هاي الأمور أنا حط من بعض اللاعبين في نادي الحسين.
0: نعم.
5: في تراجع في المستوى، هل هو إنه كان في دوري خارج أردن كان هل كان يدرس على دكة احتياط، هل كان في بعض اللاعبين خلينا نقول وصلوا الهدف اللي هم يدون إياه، حتى الآن صارت خلينا نقول بدل وضع المادي أو كذا، والآن صار في تأثير. فأنا أتمنى من اللاعبين عادة النظر بنفسه.
0: تمام.
5: حتى أرجع لوضع الطبيعي.
0: الأخ رأفت قاسم يقول بعد التحية والسلام يقول الانخفاض المفاجئ للمستوى لأنه فريق غالبا ما يكون حالة نفسية إضافة لعدم قدرة المدير الفني عموما على التعاطي مع الأمور النفسية. نحتاج دائما لأخصائي نفسي حتى للمنتخبات للتهدئة النفسية للمباريات خصوصا بعد الخسارة. الأخ حسين أنور يقول الدوري أخضر إن شاء الله. محمد الدبس أبو ياسر يقول البقعة قوي، ألف مبروك التعادل لنادي البقعة وإن شاء الله يقدم دوري مميز إن شاء الله. شكرا لياسين أيضا الذي يقول ما قيمة حياتي لم أكن وحداتي، وللأخ حسان يقول بالتوفيق للسلط والوحدات. وأنا أشكرك لاعبنا الدولي السابق والنجم السابق في نادي الحسين والمنتخب الوطني الكابتن أنس زبون، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
5: يا سيدي أنا بالنهاية أتمنى كل التوفيق لكل الأندية الأردنية صراحة، أتمنى يكون لاحظ دوري أو شوف دوري كما لعمت سنوات السابق القديم اللي كانت نافسه كل الدوري من بداية الموسم لنهاية الموسم. أتمنى التوفيق لكل الأندية الأردنية ونشوفهم بأفضل حالات وإن شاء الله نشوفهم يعني في أبطال آسيا لتمثل أحسن تمثيل
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن، شكرا
5: شكرا لك.

مرحبا بكم دائما مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وما زلنا بالحديث عن فراقنا. يجب على الجهاز الفني والإداري للنادي الفيصلي أن يذكر الجيل الحالي من اللاعبين أن الفيصلي عادة لا يذهب للمشاركات الخارجية من أجل المشاركة فقط، بل للمنافسة على الألقاب. الفيصلي أول نادي أردني توج بلقب قاري، تذكرون عندما أحرز كأس الاتحاد الآسيوي مرتين متتاليتين عامي 2005 و2006، كما وصل إلى المباراة النهائية عام 2007 وخسرها أمام شباب الأردن. اعتاد الفيصلي تحقيق أفضل النتائج في المشاركات العربية، اجتاز فرقا عربية عريقة من القارتين الآسيوية والأفريقية بحجم الأهلي والزمالك المصريين، الرجاء البيضاوي المغربي، وأندية تونسية وإماراتية وقطرية وغيرها. الآن تبدو ظروف مواتية للمنافسة على اللقب القاري إن شاء الله. البداية يوم الثلاثاء في الدوحة حين يلتقي مع فريق الريان في مستهل مشوار المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2 ضمن المجموعة التي تضم التعاون السعودي والنهضة العماني. بالتوفيق للزعيم ولممثل كرة القدم الأردنية أيضا الحسين إربد، الذي نثق أنه قادر إن شاء الله على استعادة الثقة والنتائج الجيدة. فاصل وبعده إن شاء الله سندخل أجواء كرة السلة الأردنية ومشاركة المنتخب الوطني صقور الأردن في بطولة الآسيوية أسياد التي أقيمت منها عدة مباريات مع فوز وخسارة للمنتخب الوطني، وسنتحدث عن التفاصيل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعون برنامج بروح رياضيه عبر اثير اذاعه حياه اف ام. الان نتحول الحديث عن نجمين من نجوم كره القدم الاردنيه تالقا خلال اليومين الماضيين. النجم موسى التعمري لم يحتج سوى لشوط واحد ليغير ملامح مواجهه رين مع مارسيليا بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني ليصنع الفارق ويقود فريقه رين الى فوز جديد في الدوري الفرنسي. المباراة كان قد خيم عليها التعادل السلبي قبل أن يمنح دخول التعمري مع بداية الشوط الثاني فريقه رين دفعة هجومية وكان من أفضل لاعبي المباراة بحسب موقع سوفا سكور العالمي وحصل على تقييم 7.2 درجات. صنع الهدف الوحيد في اللقاء لزميله أدريان توماسون عند الدقيقة 52 وقدم أداء ممتازا جدا في المباراة. غادر الملعب في الدقيقة 86 بتبديل اعتبره البعض غريبا نظرا لدخول اللاعب من دكة الاحتياط، لكن والد اللاعب موسى التعمري ذكر في تصريحات صحفية أن نجله شعر بدوار مفاجئ خلال اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ما جعله يطلب التبديل من مدربه مؤكدا بأنه في حالة صحية جيدة بعد نهاية اللقاء عقب التواصل معه والاطمئنان على حالته. بدوره سجل المهاجم الأردني علي علوان حضورا مميزا في الدوري القطري بعد أن سجل هدفين للسيلية في مرمى السد، لكن المباراة انتهت لمصلحة السد ب6-3 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة، ليكون المهاجم علي علوان البالغ من العمر 26 عاما أحد أبرز نجوم الأسبوع الرابع في الدوري القطري. إلى المنتخب الوطني لكرة السلة الذي حقق فوزا مهما على المنتخب القطري ب76 مقابل 65 في المباراة التي أقيمت في مدينة ناغويا اليابانية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الآسيوية. المنتخب نجح في تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب الصين تايبي بنتيجة 80-83 ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي. فجر غدا الأحد الساعة 4 يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الإيراني، وستكون مباراة مهمة جدا لحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي. يقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث. للحديث عن مشاركة منتخب صقور الأردن المنتخب الوطني الأردني في بطولة أو دورة الألعاب الآسيوية المقامة في ناغويا اليابانية ينضم إلينا واحد من ألمع نجوم كرة السلة الأردنية سابقا الكابتن زيد الخص. مساء الخير كابتن زيد.
1: مساء النور، أهلا وسهلا فيك.
0: لك كل التحية والاحترام. ما رأيك بالفوز على المنتخب القطري بعد الخسارة الأولى أمام الصين تايبي؟ ما الذي تغير أو تطور في أداء المنتخب؟
1: أول شيء مساء الخير على الجميع.
0: مساء النور.
1: اليوم الفوز كان كتير مهم بالنسبة لنا، لأنه كان إذا خسرنا لا سمح الله المباراة هاي كنا طلعنا من الدور الأول وكان مشاركتنا مخيبة للأمان كتير. بس اللي صار اليوم إنه هذا الفوز أعطانا زي جرعة نشاط عشان مباراة بكرة اللي لازم نربحها، إذا ما نربحها نطلع من الدور الأول. اللي تغير اليوم إنه شفنا اللاعبين الشباب مثل روحي، أعطى كتير، روحي الكيلاني أعطى كتير مجهود كتير بالملعب ولعب كتير ممتاز، جوز أحسن المباراة إله من أول ما انضم للمنتخب. ولاعيبة البنش اللي نزلوا من الاحتياط برضو أدوا أداء ممتاز، وطريقة اللعب كانت مختلفة جدا عن طريقة اللعب ضد تشاينيز تايبي. كان في تدوير للكرة، كان في شوتينج، نسب متحسنة بالشوتينج، والدفاع كان ممتاز برضو. فبظن هاي أحسن مباراة للمنتخب من وقت ما استلم الكوتش الإسباني. أظن هاي هي أحسن مباراة للمنتخب.
0: كابتن زيد، ما هي حظوظ منتخبنا أمام المنتخب الإيراني؟ هل شاهدت المنتخب الإيراني وهل يمكن لمنتخبنا التفوق عليه وضمان التأهل؟
1: يعني المنتخب الإيراني دائما قوي، ما في سنة إجا كان المنتخب ضعيف. دائما في إحنا بين الأردن وإيران دائما في زي منافسة المباريات. فريق صعب سريع، عنده بوينت جاردز اللي هم صانعين ألعاب سريعين كتير، عندهم أجسام طويلة، تحت السلة وبلعبوا بسيستم أوروبي كتير حلو. فإحنا بكرة مباراة كتير مهمة، لازم نكون مركزين كتير على شغلتين، أهم شيء الدفاع والريباوند اللي هي لم الكرة. إذا قدرنا نسيطر على لم الكرات بالمباراة هذه أظن نكون عندنا فرصة كتير ممتازة
0: إن شاء الله. طبعا نعلم جميعا بأن لاعب المنتخب الوطني الكابتن أحمد دويري لاعب الارتكاز تعرض لإصابة قوية، قطع كامل في الرباط الصليبي. ما هي رسالتك كابتن زيد للاعب أحمد دويري، وهل من الممكن أن يعود أقوى إن شاء الله لنستفيد من خبرته وطاقته وأدائه العالي جدا مع المنتخب الوطني؟
1: أول شيء سلامات للكابتن أحمد. أنا بعرف أحمد من كان عمره 16-17 سنة، دائما لاعب مجتهد بيشتغل على حاله وبتمرن، والإصابات أكيد جزء من اللعبة. بس أنا بتخيل إنه الإصابة هاي بالذات الرباط الصليبي أوكي مزعجة وبتخوف، بس الطب تطور كتير الأيام هذه، وبتخيل من حوالي 6 أشهر ل 8 أشهر بكون راجع بقوة. وأنا بعرف أحمد كيف شخصيته، كيف بحب يتدرب وكيف بحب يواجه كل مشكلة بشكل ممتاز، فأظن راح يتدرب ويعمل تأهيل ممتاز ويرجع أحسن من أول. ما يعني زي ما نحكي قصته ما خلصت لسه في كتير لعب لعله، وإن شاء الله يرجع كمان. أنا بحكي على الصيف بكون راجع وبكون وضعه كتير منيح
0: إن شاء الله. هل لدينا البديل بنفس مستوى أحمد الدويري برأيك خلال فترة غيابه في المنتخب كابتن؟
1: للأسف لا، ما عندنا بديل. وهذا برضو قصة كنا نحكيها من زمان، إنه لازم يصير تحليل وإبدال ونجهز البديل. لا سمح الله بلكي حدا صار عنده إصابة زي اللي صار معنا، أو حدا مريض، أو حدا طلع 5 فاول، أو حدا ما، لازم يكون في دائما بديل. أنا بتخيل هاي مشكلة كبيرة راح نواجهها بالتصفيات القادمة، لأنه إحنا السايز تبعنا كنا نعتمد كتير على أحمد دويري، بس إذا هو مش موجود راح نضطر نلعب سمول بول أو بتشكيلة مش طوال بس سريعين. وبتمنى الاتحاد إذا صح له في مجال يحاول يجنس لاعب طويل القامة يغطي فترة الغياب تبعت أحمد، لأنه شبابنا الطوال يعني أوكي ممتازين بس كبروا بالعمر، ومبارد بيقدر يعطوك 40 دقيقة أو 30 دقيقة.
0: تمام، شكرا جزيلا لك ولكلامك النابع من خبرتك الكبيرة التي نقدرها كثيرا كابتن زيد الخص، لاعب المنتخب الوطني سابقا، وأتمنى لك دائما النجاح والتوفيق في حياتك كابتن زيد.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، حياك الله.

0: سأختتم مع مواعيد أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية. اليوم يلتقي ريال مدريد مع رايو فايكانو الساعة 10 ليلا، غدا الأحد ليفانتي يستقبل برشلونة الساعة 5:15، بعد ذلك مباراة سوسيداد وأتلتيكو مدريد الساعة 10. في الدوري الألماني تقام الآن عدة مباريات، أبرزها دورتموند مع بادربون، وكذلك لقاء ماينز مع فرانكفورت، وهوفنهايم مع شتوتغارت الساعة 4:30 بدأت المباريات، بينما بايرن ميونخ سيلعب غدا مع ألبسبرغ الساعة 6:30. في الدوري الإيطالي اليوم لاتسيو مع ميلان الساعة 7، وغدا لقاء نابولي بولونيا الساعة 7، ثم ساسولو مع يوفنتوس في 9:30، ويوم الاثنين لقاء انتر ميلان مع أودينيزي في 10:45. وفي الدوري الفرنسي اليوم ستراسبورغ مع موناكو في 6:15، وباريس اف سي مع ليون، ونيس يلتقي مع أوكسير، ولوهافر مع أنجي في 10:45. غدا لقاء سان جيرمان مع مضيفي بريست في 10:45. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لضيفينا الكريمين أيضا وللزملاء فريق عمل حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي بعون الله يوم الثلاثاء القادم بعد موجز 5:00 حتى ذلك الوقت، ودائما دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: اف ام للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. المناهج ليست مجرد كتب مدرسية توزع على الطلبة مع بداية العام الدراسي، وليست صفحات تضاف وأخرى تحذف، إنها في النهاية الإجابة عن سؤال أكبر: أي طالب نريد أن نخرج؟ وأي إنسان وأي مواطن وأي مجتمع نريد أن نبني؟ ملف المناهج عاد إلى الواجهة بعد الجدل الذي أثاره تقرير مؤسسة إمباكت حول الكتب المدرسية الأردنية، وبعد تحذيرات نيابية من تغييرات وصفت بأنها طالت مضمون المناهج وهويتها مقابل تأكيد الحاجة إلى تطوير التعليم ومواكبة العصر وسوق العمل. الجدل لا يقف عند تقرير مؤسسة خارجية ولا عند كتاب أو مادة بعينها، فهناك أسئلة أعمق تتعلق بآلية صناعة المناهج. وفي الوقت نفسه تدخل الثانوية العامة مرحلة جديدة، فالمرحلة الثانوية أصبحت تمتد لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بينما يتحول الامتحان العام إلى امتحان مخصص للقبول الجامعي وليس امتحانا لمنح شهادة الثانوية، وهو تغيير يعيد فتح النقاش حول فلسفة التعليم والامتحان معا. أرحب معي هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب هدى العتوم، مرحبا بك سيدة هدى. نتحدث عن ملف مهم للغاية، دعوت النواب لقراءة تقرير إمباكت وحذرت من تجريف المناهج الأردنية. بدي أسألك، ما الذي وجدته في هذا التقرير ويستوجب هذه الدرجة من التحذير؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بلقائك واستضافتكم، شكرا.
3: سلامك الله.
4: أولا، تقرير إمباكت لم يكن لافتا بحد ذاته لما وجد فيه. الحقيقة من سنة 16 وأنا بدرس مع فريق متكامل المواد كلها المناهج الأردنية، كنا نجد الكثير من النتائج أثناء الدراسة لكن بدون تفسير. ولك أن تتخيل لما أقول لك بدون تفسير أنه إحنا نعجز عن فهم لماذا وضعت هذه ولماذا حذفت هذا. والحقيقة أنه بعدها، يعني لما صدر التقرير 25 وتحدث عن المناهج إلى ما قبل ذلك، علما أنه إحنا كنا مطلعين على 19 لكن لم نكن نتخيل أنه ممكن أن يتحقق ما ورد في تقرير 2019. ليش هو في أكثر من تقرير مثلا؟ عدة تقارير. تقرير 2019 هو تقرير شامل، علما أنها درست المناهج بال13 وبال14 وقبل ذلك أيضا، وهناك كانت التقارير ليست منشورة وإنما هي تراجع فيها الدولة. ثم بعد ذلك صدرت 19 موسع، ثم بعد ذلك صدر تقرير 25 موسع، وصدر بعد ذلك تقرير صغير بشهر واحد بهذا العام بتحدث عن الفجوة بين أن التشريعات الأردنية لا تجرم الشذوذ والمناهج الأردنية لا تستجيب للقانون، وصدر بعدها تقرير 26 بشهر 8 بتحدث عما تم إنجازه لغاية الآن من سنة 14، ويتحدث عما لم يتم إنجازه. إحنا بنحكي عن 4 تقارير مفصلية في إمباكت سي. هذه المؤسسة هي أحد المؤسسات وهي الأكثر نشاطا في هذا المجال في مراجعة المناهج، وفي معهد تونبلير، وفي مؤسسات ألمانية وهكذا وغيرهم من المؤسسات، لكن هذه أكثرها. محتويات تقرير إمباكت اللي بتقول ما الذي فيها تستغربون أو ما الذي تجدونه، الحقيقة أنك أنت بتدرس التقرير، فإذا بك تجد مجموعة شواهد. مثلا في 2025 وجدنا 107 أمثلة ذكر بعضها على أنها أمثلة إيجابية وبعضها أنها أمثلة سلبية. الفريق قام بدراستها، وكيف تكون الدراسة؟ نحن نضع التقرير ونضع الوارد في النص ونتحدث ونطالع الكتب التي صدرت بعد هذا التقرير، هل تمت أو ما تمت. يعني هذا مثلا على فرض مادة الدراسات الاجتماعية. كثير الناس وهي بتقرأ بتقول لك أن الفصل الرابع في كتاب تاريخ العرب والعالم في الصف الثاني عشر تحدث هذا الفصل عن المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، والنص طويل، وهذا في الصفحة 68-70. وأنا بقول لهم هذا النص لم يعد موجودا في الكتب،
3: شهلو.
4: طبعا احنا بنتحدث عن انه اللي بيقرأ التقرير يسر لما فيه، لكن حقيقة منفصلا عن محتوى الكتاب المدرسي الأردني ما بتستطيع تحكم. وهكذا تقرأ بصفحة التقرير بصفحة 34 بتحدث عن تاريخ الصف السادس، وبقول انه في صفحة 20 انه السبب المباشر تحريض اليهود المشركين من قريش والقبائل المجاورة، وهكذا نص عن اليهود. هذا لم يعد موجودا في الوحدة، وأصبحت الوحدة اسمها فجر الإسلام وقفزت عن الحدث التاريخي هذا. لاحظ شو الفكرة بتحدث عنها، وهذا بتكرر في العديد من المواقع. هذا إحنا بنتحدث كيف بتتبعوها. طيب تيجي بتتفرج على التقرير نفسه، التقرير فيه عوامل، فيه انه بتحدث مثلا عن انك يجب ان تتحدث على الفرض، يعني احنا بنقول عن اللي حذف واللي كان عاجبنا. اللي ما كان عاجبنا انه جيب سيرة المحرقة مثلا، واحنا كنا مبسوطين انه لم تستجب المناهج، مزبوط؟ وجابوا سيرة انه من حرق منبر المسجد الاقصى هم اليهود، وانه احنا وردت هذه في 5 مواضع في كتبنا. شو بقول التقرير الاخير اللي هو 26 صادر في شهر 5 ونشر على الموقع بعد ذلك، بيقول بصفحة 7 فيما يتعلق بتعليم المحرقة توجد عروض مختلفة عبر الكتب المدرسية، إذ يذكر كتاب التاريخ منشورا حديثا للجرائم المرتكبة بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية للمرة الأولى. تمام؟ هذا مثال. مثال آخر بيقول في صفحة 71 يجدر تنبيه إلى أن طبعة الكتاب عام 2025 عدلت. بإيش عدلت؟ أصبح اللوم موجها إلى المتطرفين من اليهود عن أعمال الاعتداء على المسجد الأقصى، وليست إلى ولم يعد يوجه الاتهام على أن اليهود الإسرائيليين هم الذين قاموا بذلك.
3: تخصيص، صار تخصص وتخصيص،
4: صار إنه مجموعة متطرفين ولهم صفة. لاحظ شو الفكرة، يعني القضية أنه 19 انبسطنا عليه وال25 موجود فيه، لا. يعني هذا الحقيقة أنه لما بقول لك في نموذج هم أعجبهم في الكتاب في قضية التعامل والتعايش والتكامل، هذا مئات الشواهد اللي بيعجبهم. ولما بقول لك ما بيعجبني هذا النموذج بيكونوا بيعدوا لك على الأصابع النموذج الأول والثاني والمثال الثالث والمثال الرابع، بيكون هذول الوحيدات الموجودات في الكتب. وهذه طريقة عرض إمباكت. ليه انت بتتفرج عليه بتحس الى اي درجة هناك سيطرة على المحتوى الفكري والشخصي والقيمي والامتداد التاريخي الى الخلف وامتداد المستقبل، وبناء هويتك المنفصلة عن الاملاءات والتدخلات الخارجية. هذا هو اللي بيخلي التقرير انك توسع افاقك. وانا بقول هذا من منبركم، هذه اول مرة احنا بنتحدث من عن هذه التفاصيل، لأن الدراسات للخمس تقارير لم تنتهي إلا يوم الخميس، لأنه الحقيقة أنه كل جملة فيها مهمة وكل فصل فيها مهم. يعني إحنا تتبعنا بنعمل هذه، بنأتي بكل جملة وردت في التقرير ما الذي ترمي إليه، وبنتفرج كيف تم معالجتها فيما بعد في كتب المدرسة. ولك أن تتخيل أنك أنت لما بدك تمر على جملة قضية أنه والله هناك مثلا عن التعايش والمساواة، بدك تتبعها في كل كتاب مدرسي، وإحنا بنحكي عن من الأول إلى الثاني عشر للغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات. الثلاث مواد اللي بتشكل فكرك وقيمك، صحيح، وشخصيتك ومستقبلك. مستقبلك.
3: يعني هنا سعادتك في سؤال، اليوم احنا الإشكالية تكمن عندنا انه في تدخل خارجي في المناهج. مؤسسة إمباكت بتقول إنها جهة بحثية تراقب المناهج عالميا وفق معايير السلام والتسامح. من وجهة نظرك اليوم، هل المشكلة في المؤسسة أم في نتائج التقرير، ولا اليوم لأنه أصبح هناك تدخل خارجي حقيقي في المناهج؟
4: لا والله، المشكلة في مستوى تحقيقهم لأهدافهم. مستوى تحقيقهم لأهدافهم رهيب. أنت بتحكي من سنة 14 وقالوا في الحرف بسنة 19 لم يعد هناك مجانا للإصلاحات ويجب أن يتم تغيير الكتب، فتم تغيير الكتب
3: وصاروا
4: كاملة بالثلاث مواد. وهنا يعني بناقشوا الكتب التي تم إنتاجها أو تأليفها وكيف أنها استجابت ولأي درجة استجابت وما الذي لم تستجب له بعد، وسترونا في السنة القادمة مرة أخرى.
3: لسه في عندهم كمان،
4: هم ما بتوقفوا أبدا. أنا بقول لك هذول من 98 بتدرسوا، من 98 كانت التقارير عادية، تحولوا إلى ذراع لليونسكو فصاروا باسمها يحاكموا مناهجنا. والعجيب في الموضوع إنه الأهل، بعض الإخوة في الأردن هم بقرأوها. طبعا على الأقل لما بتقرأ العناوين تفرج عليهم، بيحكي لك معادات السامية، السلام مع اليهود، الضفتين، الجندر والشذوذ. يعني انت هذا بصب في لمين؟ يعني في مصلحة مين؟ يعني انت شايف للمناهج الصهيونية تحسنت وتطورت في هذا المجال، ولا بس هو جاي عندي قاعد بعمل قياسات على منهاجي انا وبس؟ تنظر الى النتائج وانت بتقرأها يهولك انه من سنة 25 انتقدتني، بال 26 بديت اتحقق النتائج. 25 بعض الانتقادات عن المحرقة وعن اليهود وعدم ادراجها بدأت تتحقق نتائج. بقول لك انه لم يصرح، لكن بدأت الاشارات تظهر في الكتب المدرسية. هذا الخطوة بالاول بيحكوا لك انك اول اشي بتعمله انك انت ما تعادي، بعديها ما تذكر، بعديها جيب سيرتهم بالخير، مثل ما حكوا عن اليهود في الجزء اللي بنحكي عنه، الغدر والخيانة وتدنيس المقدسة الإسلامية وسرقة الآثار وتحريفها وحرق المسجد الأقصى، كل هاي النماذج. بعدين صارت في المقابل تطرح نماذج إيجابية من التاريخ الإسلامي وهي انتقائية. كل تاريخنا الإسلامي انتقائي صار في الكتاب المدرسي. العهد العمرية، كيف سمح للسكان القدس، النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل معاهدة بينه وبين أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف لجنازة يهودي، عمر بن الخطاب لما دفع من بيت مال المسلمين لعجوز يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر لصفية رضي الله عنها وأرضاه لأنها أصل يهودي. لاحظ الانتقائية بتصب وين؟ من اختياراتك، من اختياراتهم حول النماذج. طب هو مين بألفهم هذول؟ بيقولون ناخذ النموذج، ولا احنا اللي بنعرف النموذج وين موجود، واحنا بنجيب ما يتطابق مع تطلعاتهم مع اهدافهم. وهذه الفكره انك تبدا تحذف السلبي، بتجيب نماذج ايجابيه، وبرضه بتكمل انت على المشهد هذا كما يطلبونه.
3: الصفوف اللي طالها طال كل الصفوف
4: من الاول الى الثاني عشر في التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.
3: الثلاث كتب،
4: ثلاث مواد، ثلاث موضوعات بكتبها كلها. الدراسات الاجتماعية تعني التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا.
3: طيب اليوم في يعني يطرح سؤال، من يملك القرار النهائي في مضمون الكتاب المدرسي أو الكتب المدرسية الأردنية
4: رسميا وصوريا؟
3: عن جهتين.
4: عن جهتين. أولا معروف تماما أن المركز الوطني للمناهج هو من يؤلف المناهج،
3: مسؤولية. هذا المعروف
4: بالنظام.
3: تمام.
4: ويرسل هذه الكتب إلى مجلس التربية والتعليم. ويقر المجلس هذه الكتب. تسألني هل هناك إقرار حقيقي واقعي؟ بقول لك لما كنا نراجع الكتب نقرأ هذا الكتاب الصف الخامس أرسله المركز الوطني بسبعة خمسة 2025، أقره المجلس التعليم في 7/5/2026 حسب يعني باليوم،
3: نفس اليوم.
4: بعضها 3 أيام، بعضها 5 أيام، بعضها 7 أيام، بعضها شهر. لكن حقيقة السمة العامة إنه تدقيق من المجلس التربية والتعليم ليس حقيقيا وليس عميقا وليس واقعيا، ولا وإلا كيف مرت كل هذه الأشياء؟ احنا يعني تسألهم انتم موافقين على هذه الأشياء، يمكن يقول لك لا. طب ليش مش ما ليش مشتوها في الكتاب مثلا؟ على فرض انا بدي احكي عن مجلس التعليم. المركز الوطني للمناهج بقول لك عندنا تأليف وعندنا مؤلفين وعندنا مواصفات المؤلفين وبنجيبهم وبنراجع وبندقق. طب السؤال يعني إذا أنت مسؤول ومقتنع باللي أنت بتعمله، والتقارير هذه التقارير هذه التي جاءت كشفت لنا ما يتم من إملاءات عليك، طب إلى أي درجة قرارك إذا كان كل شيء عم بتغير؟ وقالوا في هذا التقرير إشي جميل جدا، أنا كنت أحد المعترضين، وإذا بتراجع الخطابات الموازنة السنة الماضية واللي قبلها كنت أحد المعترضين على، وهذه ذكرتها بالنص، إنه كل سنة بيتم طباعة كتب جديدة. يعني كنا نطبع الكتب 18 مليون صارت نطبع ب 43 مليون. بعض الأخوة بيعلقوا بيقولوا آه إحنا الطباعة اختلفت أجورها عدد صفحات، يعني كأنه هذا إشي يعني بدو غيب عن بالي يعني مثلا، ولا إنه هالإشي المهم جدا. لا، هي الحقيقة إنه طلباتهم سنوية والتغيير سنوي، ولذلك يتم طبعا سنويا بتم. هلا هذا احنا بال 25 26 تم الحديث عن الكتب. تقرير 26 اللي صدر بناء عليه لما تمت الدراسة، الان احنا متفرج عن كتب 26 27 طبعت، وباغلبها طبعت طباعة جديدة، واحنا متفرج عليها لحق التغيير الكثير من المفردات والجمل وتخفيف المحتوى وتخفيف الاداء وهكذا. هذه إذا هي القضية، بدي أحكي حقيقة. إحنا المركز الوطني المنهج يؤلف والمجلس التعليمي يقر، لكن
3: في حلقة
4: هناك مفروض. تحكم. طب كيف بيتم التحكم؟ طبعا يعني المؤلفين إحنا جايبينهم من وين؟ لهذول أولاد بلد وأصيليين وأردنيين
3: جي.
4: وأنا بدي أقول لك واحدة من الملحوظات اللي كان بعض المؤلفين يقولها، يقول إحنا بنألف بس فعليا لما بشوف الكتاب بعد طباعته ونزل المدارس مش هذا اللي ألفناه. يعني هذه قالها العديد، والبعض قال إني أنا
3: من الناس اللي ألفت،
4: من المؤلفين
3: قالوا إنه مش
4: هذا مش اللي إحنا اللي ألفنا. يعني هذا إحنا شاركنا في تأليفه بس ليس بهذه الصورة ومش بهذا، مش بهذا يعني حذفا وإضافة مش شغلنا. طب السؤال لما هذول بيقولوا هذا الكلام، وين الحلقة اللي بتمر عليها الكتب بعد التأليف في المركز الوطني؟ ولا في بالمركز الوطني المناهج نفسه في غرف أخرى جانبية وخلفية؟ ولا هذا الكتاب من المركز الوطني يذهب إلى مؤسسات أخرى بتدقق عليه؟ ولا إحنا بنعرضه عليهم؟ ولا إحنا بعد ما نعمله بجينا التقرير فإحنا بنستجيب للتقرير؟
3: سئلت هذه الأسئلة؟
4: هذه الأسئلة سئلت،
3: هل كان هناك إجابات؟
4: وسألت 33 سؤال في المناهج، ولك أن تتخيل أني أنا بسأل في أحد الأسئلة النيابية بقول لماذا خلت كتب الدراسات الاجتماعية من شواهد القرآن الكريم والحديث الشريف؟ ماذا أجابوني؟ هناك بالتأكيد اهتمام بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وقد ورد في الكتب العديد من الشواهد. جيت طلعت لهم أنا الدراسة أنه من أول إلى الثاني عشر لا يوجد إلا جزء من آية لا إكراه في الدين، هاي الآية. وطلع في الصف السادس والسابع عن العهد العمرية ونص عن الحضارة الإسلامية، نصين ذات صبغة إسلامية، يعني فيش بكل كتابك لا آية ولا حديث. وبالأخير بتقول لي فيه هذا، هاي هي الأسئلة اللي أنا سألتها وهذه الإجابات اللي أنا جبت عليها.
3: طيب أنا
4: ولك أن تتخيل بقية الباقية.
3: يعني أنا هنا يعني يمكن هذا مش سؤالي، سؤال يطرح من قبل الكل. اليوم سعادتك هدى العتوم اليوم هي التي يعني تتصدر المشهد، لم نرى يعني شخصيات تتصدر في هذا الملف المهم اللي اليوم أنا ابني لما يروح بده يصير يتعلم تفاصيل معينة فرضت علي أنا غصب عني، سواء اللي كاتبها أردني أو وصلت إلى هذه المؤسسة. لماذا لا يثار الجدل الحقيقي؟ لماذا لا يتم الحديث عن هذا الملف المهم؟
4: يمكن دخل لك أخي محمد إني أنا تفاجأت. أول اجتماع للجنة التربية والتعليم بعد انتخابنا وبعد نزولي لعضوية لجنة التربية، وأول ما دخلنا على الطاولة لاجتماع اللجنة وجلست ولسه الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا ونتشرف فيكم ومن هذا الكلام الطيب، يعني بنحكي لنا هيك استهلالية، وأنا لم تقل هذه الاستهلالية بعد. قيل أيها الإخوة إحنا هون في لجنة التربية بدنا نأكد أمر، لن نتدخل في المناهج، شو رأيك؟
3: من البداية
4: شو رأيك؟ إنه هذا أول هذا، وأنا لم أتحدث بعد فيما يجب أن يفعل أو لا يفعل. في الدورة الثانية تم التأكيد أنه أنا هذا اللي أول طلبته، قلت أنه لرئيس اللجنة قبل الانتخابات، قلت له من المهم جدا وإذا إحنا رايحين على الانتخابات وحضرتك تطلب الدعم أنه إحنا نتحدث في المناهج. قالوا هذا عادي يفتح، هذا ملف وطني الأصل أن نفتحه، وبعدها نفتحه.
3: لم يفتح.
4: والمرة الماضية لما يعني أنا آسفة بيخرجوا الإنسان عن يعني نمطه في الحديث والحوار، لما أنت بتكون مقهور من الداخل على إشي مهم جدا وخطير ومصير البلد ومصير أولاد البلد، وبالأخير يستخف به يعني أنه إجا وما إجاش وأنا على خلاف معه وما بديش أجيبه، يعني هذا بيت الشعب ومسألة وطن وبيت البلد كلها والكل بيجي عليه وما فيش إله دخل في خلافك ولا مش خلافك، عاجبك ولا مش عاجبك، لكن الحقيقة التغطية على الموضوع نفسه أنا لا أدري من خلفها وما معنى، هل إحنا كنوابنا نخلي الحكومة من هذه المسؤولية، بنبرئ المركز الوطني، بنضيع الطاسة، والله بتزهق بتمل بتبطل، لا هو يعني أنا ذاكرتي قصيرة وعمري قصير، لكن الشعب ذاكرته طويلة وعمر طويل بإذن الله تعالى.
3: في اتهامات كانت توجه لك انه اليوم يعني ربما يعني يمكن بتدقي على اشياء او تفاصيل،
4: نعم.
3: لا تريدي التوازن، لا تريدي انه يكون
4: صحيح، من
3: صح
4: هيك بقولي لي صحيح.
3: وجهت لك هذه الاتهامات، شو هي وجهة النظر الاخرى؟
4: وجهة النظر الاخرى بقول لك هل ضروري الايات والاحاديث؟ طب يعني هو انا قايل لك ان الايات الحديث كل سطر بعد سطر حط ايه وحديث، ولا بقول لك لما بتحكي عن في كتاب دراسات الاجتماعية لا تفصل الدين عن المعلومة، وبقول لك حط لما بتحكي عن الوالدين حط آية في البر، ليه؟ لأنه الحقيقة بر الوالدين مش سلوك،
3: صحيح،
4: هو عبارة عن خلق متأصل وعقيدة. بقول لك لما تحكي عن حب الوطن لا تقول هذا البلد اللي أنا أكلت فيه ولدت فيه وشربت فيه وبتواعين فيه وبأخذ راتبي منه، مش هاي الفكرة. حب الوطن عقيدة، اشتغلت فيه، صار لك منصب فيه، ما صار لكش منصب فيه، هذا عقيدة ما فيك تتخلى. فرق هائل جدا بين نظرتين. أنا مش بشتغل عشان أنا أكسب وأصير بجيبتي مصاري وأصير عندي تنمية بشرية واقتصاد دولة، لا، أنا بشتغل استخلاف الأرض. فرق هائل بيني بشتغل لأني بتعبد في شغلي، بين إني أنا بشتغل إذا دبروا لي الشغل، ما دبروا لي الشغل أنا بتضل قاعدة بين الحكومة بتدبر لي وظيفة. فرق هائل في المنظور،
3: صحيح.
4: والمنظور الآخر بتروح فيه باللغة العربية، أعطيني وين النص الذي يجعلك تحب العربية، يجعلك تتقن العربية، يجعل سليقتك عربي، إذا ما كان قرآن كريم وحديث شريف. بدك تظل تسولف لي عن نصوص كلها منحاها علمي، النص العلمي لا يمكن أن تجد فيه روح اللغة وحبها وجماليتها وإبداعها وتصويرها إلا في قليل من النماذج، يعني هذه هي الفكرة. وقضية إنها هي لا تركز إلا على هو، أنا المشكلة لو يتابع ما أقول، أنا تحدثت عن كثرة الكودات من الأول إلى الرابع، المربع هذا اللي ابنك كل ما يفتح كتاب وصفحتين ثلاث بيفتح التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات والموسيقى، كل ما يفتح الكتاب بيحط التليفون بيفتح موقع إلكتروني، 450 كل ما ابنك يفتح بده يحط على الكيو آر كود ويفتح عشان يتفرج على النت، يعني إدمان نت،
3: صحيح.
4: تتجه الأطفال، يعني أنا ما بسلمهوش التليفون أصلاً، أنت قاعد بتقول لي سلمه ورسمي وغصب عنك. وفي في بعض الدروس إذا ما كان الطالب فاتح ومحضر حاله ضاعت عليه المعلومة.
3: يا سلام.
4: طيب حكينا عن الشخصيات والنماذج، جابوا سيرة الملك عبد الله الله يطول عمره، الملك عبد الله الأول الله يرحمه، الملك حسين رحمة الله عليه، جابوا كم شخصية لهم شخصيات وازنة في تاريخنا الإسلامي والوطني، 6-7 شخصيات، بتجيب في المقابل 39 شخصية موسيقى وفنان وطرب من الأول إلى الثالث، ليه؟
3: في من الأول للثالث ما في شخصيات،
4: هيا بحكي لك عن،
3: لا لا يعني هذه الشخصيات موجودة غير هذه الشخصيات،
4: أنا بحكي قاعد عن 7 شخصيات فقط.
3: فقط أنا بدي وطني
4: والمقابل
3: أردني.
4: أنا بدي في تاريخك الإسلامي تحس شو عظمة العلماء والأدباء والشعراء. بعدين إحنا في عنا في الحضارة الإسلامية بسموها النماذج الشاملة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم نموذج شامل في كل شيء. بتيجي بتطرح شخص، هلا الأطفال شو بحبوا؟ لعيبة كرة القدم، وبحبوا الناس اللي عاملين إشي كبير هيك بيملأ نفسك. طب حدثهم عن البطولات، حدثهم عن الشخصيات،
3: هذا كله روح، هذا
4: ما مش موجود. القضية مش هدى بتقول لك بس قرآن وحديث وسنة، أنا بقول لك ما بدي أقول لك شيء عن محتوى، أنا بقول لك عن تدخل سافر في المناهج. فهمني شو بدك إياها.
3: هذه وحدها نقطة.
4: يعني أنا إذا بتقول لي، أنا بقول لك قاعد اليهود وتصيغوا مناهجنا، أنت بتقول لي موافق؟ بقول لك بحذفوا الآيات والأحاديث وبختاروا بنتقوا التاريخ الإسلامي وبركزوا على، تخيل أنت في التقرير شو بقوله، بقوله إنه النماذج في هذا، يعني أنا للأسف إني بدي أضل ألجأ لك لهون، بيقولوا عن النموذج اللي بتحدث عن المرأة، بقولوا إنه النماذج في المرأة أصبحت تستند كثيرا إلى تستند كثيرا إلى الإسلام وتستشهد في عن المرأة حيث يلزم. شوف شو هذا اللي عجبهم، بنتقوا وبحطوا. إلا أنه ما زال هناك تخلفا في المناهج وفيها يعني شيء يعني لا يجو لا مش قابلينه، إنه أن تتبع المرأة الرجل. يعني لا أبدا مش عاجبتهم يعني هاي. وعد كثير من هذه الإدراكات، يعني أنا بدأ أقرأ لك عشرات النماذج هنا، يعني هناك كشف عن نقص حاد في تعليم السلام فيما يخص إسرائيل. إيش رأيك؟ عاجبني هذا النموذج؟ يعني عاجبك هذا النموذج؟ بقول لك إنه سلط التقرير بتاع 25 على الجهود الرائدة، اسمعنيها، الرائدة التي بذلها المربون الأردنيون في تقديم نهج تعليمي اجتماعي وديني ودي وإنساني حول المواطنة الصالحة واحترام الذات واحترام الآخر وقبول الآخر. هذا هو اللي أنا بدي إياه. طب ونموذج الآخر، الحضارة الإسلامية والأمة، حتى هون بقولوا أنه في المناهج هم كانوا بينتقدوا مفهوم وجود مفهوم الأمة لأنه هذا إسلام سياسي، والأصل نتخلص من هذا المفهوم. وإذا كتبنا ما شاء الله، يعني أي إشي بقوله ستجد أنه هذا طبق، ظل مثلين وجاي الطريق أنه كمان يحذف هذه الأمثلة.
3: إحنا لازم نطلع لفاصل، إشكاليات كبيرة ربما نتحدث فيها ومن المهم أن نسمعها جميعا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأكارم، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-378. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع عضو مجلس النواب هدى العتوم. حياك الله مرة أخرى أستاذة هدى.
3: حياكم.
2: هناك جزئية مهمة اليوم أن نسأل عن ما هو المطلوب. تحدثنا عن الإشكاليات الكبيرة اليوم وعن الحلقات المفقودة مع الأسف الشديد، يعني التي يعني حتى هذه اللحظة لم نجد إجابة شافية عنها. ما هو المطلوب اليوم فيما يخص المناهج؟
3: أولا أن تعود المناهج إلى وزارة التربية والتعليم، لأنه حقيقة هذا راح أربط لك إياها بعد قليل في النتائج الدولية في الامتحانات. حقيقة كانت المناهج بخير، وإذا كنت بدك تعدل فيها أي جزء الأصل أو تغير أو تطور، الأصل أن تطور ضمن منظومة تراعي أصالتك وتذهب فيها إلى الحداثة،

0: أن ترجع تبنى المناهج على أساس فلسفة التربية والتعليم بشكل حقيقي وليس صوري.
1: طيب خلينا نتطرق لموضوع نتائج بيتزا الرسمية. نعم. الصادرة عن منظمة التعاون.
0: هذا أنا بدي أحكي. هلا هذا الامتحان بيتزا بيتم عنا لعمر 15 سنة. بيكون الامتحان للرياضيات والعلوم والقراءة.
1: جيد.
0: لما تتفرج على الامتحان طبعا كانت هناك يعني انه هناك تحسن عن سنة 22 عفوا اللي هي ما بعد الكورونا وانه واضح التعافي. الحقيقة اللي بده يقارن احنا الان مستقرين
1: صح
0: وبنعطي كتبنا بشكل جيد واعطينا لردم الفجوات في اكثر من سنة لاستدراك الفاقد التعليمي. الاصل انه احنا نرجع الى ما قبل الكورونا. هل رجعنا؟ لا حقيقة احنا ما رجعنا. وإذا بدك تقارن بتقارن بالثمنتاش وكمان برضو بما قبلها. إحنا بندخل هذا الامتحان من 2006.
1: تمام.
0: هل تتخيل أنه امتحان القراءة أنه منذ 20 سنة لم تصل مستوى امتحاننا إلى ما وصلت إليه حاليا؟
1: كم النسب؟
0: إحنا بنحكي عن نقاط بحدود 363 نسبة نقطة، وهذا يعني أنك أنت حتى في 2006 ما كان عندك هذا. إحنا في 2006 لعائلة 2018 كنا نتحدث عن 400 410 420 422
1: نقطة.
0: نعم الآن إحنا نتحدث عن 363 نقطة تقريبا على ذاكرتي. طب السؤال، إحنا من 2006 ل 2018 وين كانت المناهج أكثرها تؤلف؟
1: وزارة التربية.
0: وزارة التعليم. يعني أنا بقول قاعد للمركز الوطني، أنت مستلم من 2019 لحد الآن مستلمني، أعطيني تحسن واحد يفوق تحسن في وزارة التربية والتعليم، إذا مناهجك لا تلبي الحاجة. طب أنت ما لبيتش الحاجة في المحتوى الأكاديمي ولم تلبي الحاجة في المستوى القيمي والبعد الفكري ولا البعد القيمي والديني. أنت بتخيل امتحان قرائي لعمر 15 سنة ولا يتقنون القراءة، شو بدهم يتقنوا بعد ذلك؟
1: مشكلة.
0: إيش بدي يدرس؟ إيش بدي يتعلم؟ هذه الحقيقة. وأرجو أن يكون واعين لما بنطرح ويقول لك إنه تحسننا عن سنة الكورونا. ليش وإحنا بعدنا في الكورونا؟ إحنا عبرناها ب22 23 24 25 أربع سنوات وإنت بعد الكورونا بتدرس وبتعمل فاقد تعليمي ولم يتحسن مستواك حتى تصل واحدة من الدورات الامتحانية اللي كانت قبل الكورونا. هذه الجزئية أنا بتمنى الناس ينتبهوا لها.
1: يعني هذه جزئية ربما هي خطيرة اليوم، لأنه الحديث عن أنه 26% من الطلبة بلغوا المستوى الثاني فأعلى في موضوع القراءة مقابل 69% لم يصلوا. هذا
0: شوف العمر، أي عمر؟
1: 15
0: سنة.
1: وهذا مصيبة.
0: يعني هذا طول السنوات شو كان يتعلم؟
1: احنا بنحكي عن قراءة بس.
0: بس قراءة شو كان يتعلم؟ ما كان يتعلم إشي.
1: يعني
0: انت عادة هلا تقول لي انت هل هناك في عندنا ملامح واضحة لهذا الخلل؟ انا بقول لك واحدة من المعالم الخلل الواضح. لما تم تأليف الكتب الجديدة تفاجأنا في العلوم والرياضيات وحتى في اللغة العربية انه يبنى الصف الاول على اساس ان التعليم هناك سنة قبل البريسكول يعني قبل المدرسة سنة واحدة تمهيدي بيخضع لها الطلاب كمنظومة إلزامية. يعني إحنا عندنا 13 سنة دراسة، هيك الأصل، هيك بنية منظومة المناهج. بتفرج على الكتاب الصف الأول، وهذا كل معلمين الأردن يصلحوني إذا كنت أنا غلطانة، تتفرج على الكتب فإذا بها تبني معرفتها على هذا الأساس. يعني بيجي الصف الأول الطالب لازم خلال الفصل الأول الشهر الأول يكون متقن قراءة وكتابة من 1 إلى 100. كيف هذا بده يصير لولا أنك أنت ما أعطيتهوش في التمهيدي؟ واللغة العربية بتعرف وبكتب وبقرأ 22 حرف، كيف هذا بده يصير الفصل الأول؟
1: صحيح.
0: الآن بتقول لي طب شو الإشكالي في هذا؟ إشكالي في هذا أنك أنت أحدثت فجوة هائلة جداً عنده مش عند الطالب اللي راح على التمهيدي. هو راح يمشي ممتاز، راح يكون وضعه. المشكلة أنت الطالب اللي ما راح تمهيدي وما عنده قدرة يروح، وإحنا 30% يقال يعني هذا على الإحصاءات، إحنا 30% من الطلاب لا يذهبون إلى رياض الأطفال مطلقاً. هذول هم أساس الفجوة التعليمية عندنا وأساس الضعف القرائي في أغلب الأحيان. أضف إلى ذلك اللي ما تمكن في الصفوف المدرسية عندنا.
1: هذه إشكالية أخرى. خليني أروح معك في الوقت المتبقي سيدة هدى إلى ما يخص التوجيه النظام الجديد. هل أنت مع فلسفة النظام الجديد؟
0: هو النظام الجديد مطبق
1: أم ضدها؟ اليوم يعني بعيدا عن التفاصيل، اليوم

0: ما هي المشكلة اليوم اللي ترينها في هذا النظام؟
1: إحنا نظام الثانوية العامة أصبحت وزارة التربية للثانوية العامة، بطلنا نشوف أي وزير يتحدث عن المنظومة بشكل كلي
0: إلا التوجيه،
1: دائما التوجيه القاسم المشترك بين كل الوزراء، وإذا أحد منهم الله رحمنا فيه بتحدث عن جزئية أخرى مختلفة، علما أنه المشروع الواحد بمر عبر عدد كبير جدا من الوزراء حتى أنك بالأخير يقر. يعني بعض المشروعات اللي طرحها بعض الوزراء كانت أصلا متداولة عند أكثر من وزير، وما كان عنده يعني ما بعرف إحداثيات أنه يطرحها. ثانوية عامة ليست جديدة، هي المرحلة الأخيرة اللي احنا صارنا 3 سنوات بنطبقها.
0: صحيح.
1: شو اللي صار عليها؟ انه الطالب بالصف التاسع يجب ان يقرر اين يذهب. ابنك بالصف التاسع لازم يقول لي وين رايح، هندسة؟ بده يمشي في المسار. طب؟ بده يمشي في المسار. طب بلكي تغيرت انا بعد 3 سنوات. صحيح. طب بلكي ما قدرت. طب بلكي انا مش قدها. هذا اول خلل. الخلل الثاني بدخل عاشر بيمشي في المسار، انت اخذت الاكاديمي او التقني وبتبدا تشتغل عليه. بعدين وصلت على اول ثانوي والثاني ثانوي. بالاكاديمي انت بتاخذ مواد في الاول ثانوي والثاني ثانوي، اشي مدرسي واشي بتمتحن فيه وزاري. ما اخذته كله هاي المواد، سواء الاربعه اللي بتاخذها التربيه الاسلاميه واللغه العربيه والتاريخ والماده الحره، اذا اخذتهم مع المواد الاخرى بالاول ثانوي والثاني ثانوي، سواء كيمياء واحياء بالنسبه للتعليم الصحي او حسب الحقل، هذا كله لازم تنجح فيه مدرسيا. تعطى في اخر المده اسمها الشهاده المدرسيه. يعني انت كملت مدرسه. طب هذا منين اجا؟ اصلا تذكر الكرتون زمان اسمها الشهاده الثانويه العامه.
0: صحيح.
1: يعني هو النظام بس باسم جديد؟ لا، هو الحقيقه، هذا الواقع تاعنا. هلا انت تيجي على المواد الاربعه في الاول ثانوي والخمس مواد في الثاني ثانوي تمتحن فيها وزاري، هاي اسمها امتحان لغايات الجامعات. ما في شيء جديد،
0: ما في شيء تغير،
1: ما في جديد. هذا هو اللي بس هو تفسير للمنظومه كيف صارت في الاخير. هلا تقول لي هل فيها اشكالات؟ السنتين قالوا لنا انه عشان يريحوا الناس، طلعت متعب الناس. ثقافتنا المجتمعيه لا تحتمل انك تفكر انك رخيت اعصابي لما اعطيتني سنتين. انت ذبحت البيت ومصروفه وامكاناته والبطاقات والضخ باتجاه التوجيه، وان التوجيه لا تحكوش، وان التوجيه اعطوه غرفه، وان التوجيه ما بدناش نستضيف حدا. هاي ثقافه المجتمع ما بتقدر تغيرها، لانك انت غيرت نظام الثانويه العامه. واللي عنده 4-5 طلاب في او 4-5 اولاد في هالبيت ما مدهوش يدخل الاول توجيهي لدخل الثاني. يعني انت قاعده بتقول كل سنتين توجيهي، 10 و12 سنه بعض البيوت. واحده بتقول لي انا على هذا النظام 17 سنه بضل ماشي في معهد الثانوي العام، وهم متزامنات او بعد ورا بعضهم. هذه فكره
0: اليوم. هل تعتقدي انه انهاء ارتباط مستقبل الطالب بامتحان واحد يمكن انه يخفف الضغط النفسي والاجتماعي عن الطالب؟
1: لا طبعا، يعني حتى أخ محمد كثير في تفاصيل، حتى فكرة روح الامتحان ومعك ورقة امتحانية واحدة للرياضيات على ضخامة المادة ترى فيها إشكالية. أنت بتحكي عن تقني، طب في إشكالية أنا لحد الآن سألت فيها الوزير وكادر الوزارة لم يجبني أحد عليها. أنت بتحكي أنك عندك في الحقل الأكاديمي، في الحقول الأكاديمية مسار الأكاديمي، أنت عندك تخصص هندسي وعندك تخصص أعمال، هذه بيمتحن فيها الطالب ب9 مواد، ب4 ب5 ب9 مواد بروح فيها على الجامعة، تمام؟ امتحان وزاري. نفس التخصص الهندسي والأعمال موجود في بيتك، تمام؟ بيتك تعرف شو كيف تروح على الجامعة؟ بيعطوك 70% من علامة المدرسة و30% من امتحان الوزارة بتروح فيه على الجامعة. طب هم نفس التخصصات.
0: عجيب.
1: أنا قاعد بتنافس وبتعطيني 9 مواد بالأكاديمي بتوديني على الهندسة وبنحت نحت بالفيزياء والرياضيات، وبتيجي طالب آخر بينافسني على الهندسة بالمسار بتك ناجح مدرسيا ب70%، أكيد رح ينعطى 70%، خاصة بعض المدارس بتقول لك يعني آجر فيهم. وباجي على امتحان الثانوي العام باخذ منه 30% وبروح على الهندسة زيه وبجيب معدل أعلى مني وبنافسني على الهندسات، وهذا بتكرر فيه برضو في الأعمال. هذه إجابة، هذا موضوع لم يجبني عليه أحد مثلا.
0: اليوم كم يعني كم مرة احنا اليوم راح نغير هذا النظام قبل انه ان يصبح الاستقرار نفسه جزءا من المشكلة؟
1: إذا بتتذكروا وبتذكر كل المشاهدين، احنا يمكن انت درست في المنظومة التعليمية خلال تعليمك مريت في 3-4 مفاصل طول 12 سنة. احنا صرنا كل سنة في عنا مفصل. وهذا خطير جدا، من 6 حقول لأربع حقول، فيش رياضيات، في رياضيات. هلا عندنا مشكلة في القبول الجامعي خارج الأردن، ممكن فيزا، ممكن نحتاج رياضيات. إحنا البيتكس 14 مسار والأكاديمي 4، فأنت عندك 18 تخصص بدخل في الطلاب. إحنا وين رايحين؟ ما بتعرف، وبتعرفش متى كيف ممكن تتغير، وإذا وجه وزير يمكن يغير كل هذه المنظومة عن بكرة أبيها، ما بتعرف.
0: يعني اليوم الأمر يتعلق بشخص الوزير صار.
1: أنا هيك بظن، أنا بظن إنه إحنا من مدة طويلة جدا بتتعلق بشخص الوزير وين رايح وقناعة الوزير، وإذا الوزير مش أنا من الناس اللي أنا قابلت مجموعة وزراء أكارم محترمين خلال الفترة الماضية، وبعضهم أشار إلى إنه بتك كمنظومة تليق بمستوى بعد المدرسة، فالأصل ما ندخلش عليه ونغامرش فيه، وبعضهم أشار إلى إنه التوجيه سنتين في إشكالات وما قدري. يعني كل واحد بيحكي لك عن عن عن فكرته الخاصة. أنت بتتحدث مش عن مؤسسة تصنع القرار، عن أشخاص يصنعون القرار.
0: طيب أنا يعني أنت تقريبا انتهى وقتي، باقي لي دقيقة تقريبا، إذا في عندك كلمة أو رسالة
1: أنا بدي أقول إنه إحنا الأصل فينا الارتباك في المنظومة التعليمية أن تنتهي. الأصل أن يكون هناك تنضيج للقرارات، الأصل أن تطلع الناس على الإحداثيات كلها كاملة شاملة، نعرف وين إحنا رايحين، والأصل أن تكون المناهج الأولوية الأولى في إصلاحها، لأنها الحقيقة إذا بقيت على هذه الفجوات سيكون هناك كوارث تعليمية كثيرة جدا في فكر وبناء وقيم الإنسان اللي إحنا بننتجه في المدارس.
0: بدي أشكرك على حضورك، شكرا لك عضو مجلس النواب سعادة هدى العتوم، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبة وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومدخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20 516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب كالعادة أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والصوت عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. بنلاحظ بين الفترة والثانية مديرية الأمن العام من خلال إداراتها المختصة بتنزل بعض التحذيرات الأمنية للناس. طبعا هو التحذير أو البيان البزر عن الأمن العام بالعادة خلص بصبح متاح لكل مواقع خلينا نحكي الإخبارية ولمواقع التواصل إنه تنزلها. البعض أحيانا بيعتبر إنه هذا الإشي روتين وعادي، الأمن العام بينزل تحذيرات وإنه يعني عادي بقرأه عادي. لكن أنا هون بوضح نقطة مهمة. على فكرة ما بنزل تحذير إلا بعد مشكلات أو ارتفاع عدد قضايا وأصبحت خلينا نحكي ظاهرة ملاحظة في نفس الموضوع اللي السياسة الإعلامية تبعهم اقتضت انه لا هاي خلاص بكفي هيك، يعني ليش الناس مش راضية تنتبه. واحيانا بتكرر التحذيرات. من التحذيرات اللي لفت نظري ننتبه إلها كان تحذير نزلته إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام. انا ما بدي احكي التحذير من البيان كقراءة، لكن هو بقول لك يا اخي بدك تستأجر مزرعة بما معناه، او بدك انت تشتري سيارة، ليش بتدفع عربون؟ لمين بتدفع العربون؟ انت قاعد بتحول كليك اعلان نازل لمزرعة، والاعلان فيه اسم، والاعلان فيه صور حلوة للمزرعة وبتجنن، واعلان فيه لوكيشن وعجبتك المزرعة، بتلاقي سيدة جامعة 10 سيدات وماخذة مصاريهم وبتحول. انا بدي اقول لك ليش حولت. انت خايف. من شو خايف؟ خايف تضيع عليك الفرصة صح؟ لأنه حطها بسعر مغري وقال لك في ناس غيرك قاعد بيحكي تلفونات إذا بدك المزرعة احسم أمرك الآن، أو لعائلة أو لشباب أصحاب، بصير تشاور وبقول له حول له إذا نهاية أسبوع هالقد حول له. ليش خايف؟ خليها تروح الفرصة. شو هالفرصة اللي بدها تروح عليك؟ أنا مش قادر أفهم. فبالتالي أنا بدي أحكي لك شغلة، لا تحول نهائيا إلا لناس موثوقين، يا أما أنت بتعرفهم يا أما غيرك من الأقارب بعرفهم وراح عندهم وتعامل معهم وعطاك الرقم، يا أما بتكون خلينا نحكي مزرعة أو شاليهات لمؤسسة مشهورة ومعروفة والكل بتعامل معها. غير هيك لا تحول. يمكن أنت هلا بدك تقول لي طب يا خانس يعني أنت برأيك أنه أنا أروح على آخر الدنيا أشوف المزرعة وجاهي وأفوت عنده وبعدين أحول له؟ نعم قل له هيك، حتى لو كانت بأقصى الشمال أو أقصى الجنوب. أقول لك ليش قل له هيك. أنت مجرد ما تقول له بعث لي اللوكيشن انا جاي اتفرج، هو بنسحب بصير يقول لك والله تأجرت. وقتها لا تزعل وترجع تحول له على وقت ثاني اذا قال لك تأجرت، بقول لانه هون بوقعك مزبوط. راح يقول لك والله ما في مجال ومش عارف ايش وخلص راحت وانت تأخرت. اعرف انه هذا نصاب. يعني احد الاشخاص والله اليوم بقول لي احنا وصلنا لمكان المزرعة اللي كنا دافعين النص، وإذ هناك 4، قلت له 4 إيش؟ قال لي 4 ناسات، إشي مجموعة شباب، إشي عيلة، إشي نادي صيفي. قلت له طيب، قال كلهم حاجين بنفس الوقت. لما وصلنا ولا ما في مزرعة ولا إشي، المزرعة لقيناها أصلا خاصة لناس ما بيأجروها، حكولنا إحنا ما تواصلنا، احكوا مع الرقم لما بنعرف عنكم نهائيا، الله يسهل عليكم. واللي دافع كامل واللي مش عارف إيش. أيضا موضوع السيارات نفس الشيء، لا تحول. أغراك بالسعر، بدك تعربن بسرعة وخايف تروح عليك، خليها تروح، اطلع عليه وشوفه. فبالتالي أنا بعتقد أنه أمور مثل هاي، يعني موضوع الثقة، لا تعتقد أنه الدنيا كلها ثقة، لا تعتقد أنه الدنيا كلها ثقة، ولا تنبهر ولا تتسرع. هذا التحذير يعني للأمانة أنا لفت نظري وحبيت أحكيه للناس، وبدنا نكون عارفين شغلة ما بنطبق بس على مزرعة ولا بنطبق على سيارة، على كل سلعة. لا تحولش قروش يا ابن الناس، الله يوفقك يا أختي، الله يرضى عليك. حتى معظم القضايا ضحاياها من النساء أكثر من الرجال. بتلاقيها 6 بيت قاعدة بالبيت محوشت لها شوية مصاري بدها تشتري شغلة وانبهرت فيها وفكرتهم محترمين. والأبناء اللي عندكم اللي عمره 18 و19 و20 بده يشتري شغله وطالب جامعة ما صدق يحوشها واخذها منك. هذاك اليوم صاحبي بقول لي ما شفت اللي ابني فات علي، بقول لي والله يابا حولت له 50. قلت له لمين؟ قال له تبع اللابتوب. قلت له الله لا يعوض لك، اي لابتوب اللي حولت له 50؟ محل بتعرفه؟ قال لا ما بعرفهوش، انا منزل اعلان لابتوب مرتب عالمي ومكفول. طب
رن عليه خلينا نروح. أعطانا حظر تحولش يا أخوي يا أختي الله يرضى عليكم. ابنك اللي أنت أعطيته حق اللابتوب وبدي يجيبه أقساط وأعطيته 50 ويبحث عن اللابتوب ها هو أبدا فيهن وأنت أبدا فيهن. يمكن في ناس بيقول مش محرز، لا محرز ونص، لما يودي 4 عائلات على مزرعة محرز ونص حرام. هذول اتجمعوا وساووا أغراضهم وساووا طبخاتهم وساووا أكلهم وأخذوا أوائل السباحة وأخذوا أمورهم ورتبوا، يمكن ما ظل إلا يحضروا جواز سفر يروحوا كيف يطشوا شو ما هو، وصلوا تعبانين هناك كمان. لما هذا ولا لا في مزرعة ولا إيش ولقوا ناس غيرهم نفس الإشي وانكسفوا وزموا حالهم ورجعوا. تحولوش قروش بالمرة اللي لناس تعرفوهم. فأنا لفت نظري هذا التحذير لازم نحكي فيه. أيضا موضوع ثاني أنا شفت فيه تحذير، هذا الموضوع أحد المكاتب أنا شفته على مواقع التواصل وتأكدت من الحادثة. المكتب موجود بعمان، مساوي حاله مكتب تسهيلات تبع قروض للسيارات، هاي السيارة بالهوية وسيارة بألف ليرة وسيارة بخمسمية ليرة. بديش أحكي عن الموضوع هذا، مش اختصاصي أحكي عنه قديش الشباب تورط فيه أو كذا، لكن بدي أحكي عن هاي النقطة. وبديش أحكي عن الجانب الشرعي فيه، أصحاب الاختصاص أخبر مني بالجانب الشرعي. هذا المكتب بحط لك تسهيلات ممتازة، بتروح وإذ فعلا في مكتب موظفين موجودين وأهلا وسهلا ومش عارف إيش وأهوة ومش أهوة وبرتبوا لك الأمور، بس بالله يعبي الطلب، بتعبي الطلب بالله ادفع 40 دينار لو سمحت. ليش 40 دينار؟ والله هي رسوم الطلب، انت عارف خلال 48 ساعة ان شاء الله مرد لك خبر ان شاء الله انها امورك بتمشي وهيصور هويتك وامورك اهلين استاذ توكل على الله. كل احترام كل احترام، برجعوا الكيش بعد 48 ساعة بصير انت ترن السيد فلان بس اعطيني ربع ساعة وبرجع لك. بعد ربع ساعة والله شفت طلبك وتم رفضه. ليش؟ والله في بعض الشروط ما انطبقت عليك، احنا بنعتذر. انا لما قراته على موقع تواصل واذ واحد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل عملوها معي، حسبي الله ونعم الوكيل عملوها، عند الله تلتقى الخصوم، الله لا يوفقهم، الله لا ولا ايه ولا بالصفحات كلها. هلا انت ممكن تقول لي وين البحث الجنائي عنهم او الامن. هلا انت اذا اشتكيت راح يتم استقبال الشكوى، لكن انا بدي اقول لك قضائيا هو بدي يقول لك ان انت عبيت طلب ورفضت المعامله واحنا لغيرك بنعطي، معاملتك كانت مخالفة للشروط، هاي رسوم طلب. بدي يقول لك أنا مش نصاب ولا محتال، هو راح يصير يجاوبك هيك بالقانون. يمكن محامي تكون له وجهة نظر بتختلف عني الآن، لكن أنا برأيي أنت أكبر نصاب وأكبر محتال اللي استدرجت الناس وعملت فيهم هيك. فبالتالي سواء كانت سيارة أو غيرها أو إيش ما كان، بدك تحصل على شغلة ورحت عبيت طلب، لا تدفع ولا قرش، لا تدفع ولا قرش. خايف يروح عليك القرض؟ خليه يروح، كذابين. فبالتالي والله العظيم يعني بتحس انه هالناس اللي بتعاملوا معك ما عندهم هم نهائيا الا قروشك. اللي بدي يسحب محفظتك، اللي انا بديش اكون سوداوي ومجتمعنا محترم وفيه خير، لكن انا قاعد بقول عن اللي بيمارس السلوكات هاي، اللي بدي يسحب محفظتك، اللي بدي يفضي مش عارف ايش، اللي بدي يدعي كذا، اللي بده يستدرجك. فموضوع الدفع دائما وقف عنده، اضرب 1000 بريك ودير بالك، ترى في ناس بخجل يا حرام، لا ما قصدتش وخلص هاي الاربعين ومش عارف ايش وانا اسف ومش انا اسف ومش قصدي اشكك فيكو. خليك عليها انا اسف ومش انا اسف، لانك انا بعرف انك مؤدب وطالع من بيت محترم، بس خليك عليها. يعني في تحذيرات، لا والله ننتبه، قرشك لا يطلعش بالسهل. اسمع، لو كان دينار إذا أخذ منك غصب عنك ترى بقهرك، يمكن بنفس اللحظة تكون مطلع 10 دنانير وانت مارق لواحد مسكين ومبسوط انت قد الدنيا لفرحته، بس الدينار قهرك لأنه طلع منك غصب عنك. تقول ليش مش غصب عنك؟ غصب عنك ونص، وعطاك بلوكا دينار وجمعت عنده مصاري الناس. فبس حبيت أحكي هذا الإشي. دائما في أمور كثيرة بالحياة بدي أقول لك عنها بموضوع الاحتيال، سلم واستلم. يم مش عاجبه الله يسهل عليه، أنت مش مكسور إله،
خذ سلعتك بالكامل وتفقدها ورتب أمورها وشوفها وشوف المواصفات وسلمه قروشه، لأنه حتى يعني يدوب خدمة ما بعد البيع عندنا زيرو. حاب أقول لك نشف دمك إذا رد على التلفون، فأتأكد منها تماما تماما. طيب بدنا نرجع، حكينا إحنا عن قضايا الاحتيال والنصب، حكينا عن واحد بدأ أنه مكتب تسهيلات بيعمل بالناس هيك، وحكينا عن موضوع الاستئجار والشراء والتحويل. بدي أظل أقول طول الحلقة هاي، بالله عليك لا تحول ولا قرش إلا لموثوق أو تروح له. طيب في رسالة إجتني على المسنجر الخاص بالحلقة بالبرنامج قبل كم يوم من شاب. الشاب بيقول بالرسالة أنه أنا والله نفسي أحكي معك، بس هو لما حكيت معه وسلمت عليه بطل يطلع على الهواء، يمكن لاعتبارات اجتماعية. قال لي خلاص اللي أنا بعثته بالرسالة اقرأه على الهواء عن لساني، وأنا نفسيتي تعبانة. وإحنا بنقول له نسأل الله أن يهدي بالك. طيب خلينا نبدأ بالرسالة، هي بدها تنعرض الآن أمامنا الرسالة، خلينا نبدأ فيها. الشاب أول إشي، هي الرسالة موجودة أمامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من زمان بتابعك بدي أقرأها بلغته، وياريت أنه من زمان تعلمت واعتبرت من كلامك. أنا فلان، طبعا اسمه، من محافظة كذا وسكان حاليا كذا، وبسبب التعاطي تعرضت لمشاكل كثير وصارت معي ظروف كثير الله بعلم فيها، وتعالجت بمركز العلاج بمركز علاج الإدمان وتعافيت ورجعت انتكست قبل فترة. ها ركزوا، وتعالج تعاطى تعالج انتكس، بعد ما انتكس بقول بعد ما انتكست نزل علي أول قيد مخدرات بحياتي، يعني إنه انمسك في قضية. انسجنت 28 يوم، سجنت 28 يوم امبارح تحديدا، طلعت من السجن وأنا خاطب. هون بدأت المشكلات، عشان تعرفوا يا شباب يا حبايبي، الله يوفقكم ويرضى عليكم، وأنا خاطب وعندي سيارة، بس للأسف طلعت من السجن أهل خطيبتي بدهم يفسخوا وأنا مشطب، يعني معناها بدي البنت، وإذا بخسرها حياتي بتتدمر، وأبوي أخذ السيارة مني، ويعني أنا حاليا بوضع صافن مش قادر أعمل إشي، حاس حياتي خلاص انتهت. ومع العلم أنا 28 يوم بالسجن ما قطعت فرض صلاة، وتبت توبة نصوحة لوجه الله تعالى، ومستحيل أرجع للتعاطي، مستحيل أرجع للتعاطي لو حتى خسرت كل إشي، بس تعبان كثير لدرجة إنه بحكي مع حالي من امبارح لحد اللحظة هاي، بحكي مع حالي حاس حالي رح أنجن، حاس حالي راح أنجن أو يصيبني إشي بعقلي. تخيل بحكي من إنسان معه سيارة وبيشتغل عليها وخاطب ومتوفر لي كل إشي، لإنسان أقسم بالله أقسم بربي حاليا، طبعا هو بحكي سكارة أدخن ما معي على حد تعبيره، أنا بدي منك تحكي لي شو أعمل، وين أروح، شو حل مشكلتي، والله تعبان تعب ربنا بعلم فيه، نسايبي بدهم يفسخوا وأنا بدي البنت، وأبوي مبارح روحت من السجن ما قبل يسلم علي. طيب الآن نسايبي ما قدر يسلم علي وواقف مع نسايبي، بدك يوقف معي؟ يعني هو بقول أبوي واقف على نسايبي، بدك يوقف معي؟ وكيف بده يرجع لي السيارة؟ تصوروا ونشغل الآن بالخطيبة ونشغل بالسيارة، كل حياته انقلبت، كيف بدي أرجع للسيارة وأشتغل عليها زي أول وأتزوج وأعيش بني آدم مبسوط وأنا تايب لوجه الله، وربنا بعلم توبتي هاي توبة نصوحة ما بعدها توبة، بس يا رب بتمنى ألاقي حل لمشكلتي. أنا حكيت لك باختصار كثير، ما حكيت لك تفاصيل، يا ريت يا ريت لو أقدر أحكي معك مكالمة، والله أنا بحاجة، والله أنا بحاجة إنسان يوقف جنبي ويكون فاهم حالتي اللي أنا كنت فيها، وأنا الآن تعافيت وتعالجت بالسجن والحمد لله تبت، بس أنا بدي حدا يفهم
عفوا أنا بدي حدا يفهم أبوي ويفهم أهل خطيبتي إنه أنا ضحية، والله العظيم ضحية، ودليل إنه أنا فعليا حاب أطلع من حياة المخدرات. أنا طلبت أتعالج من أهلي بالمرة الأولى، ورجعت هاي المرة طلبت أتعالج بس وقعت ونزلت على السجن قبل ما أتعالج. يعني أنا إنسان جواتي نظيف، بكرة بكره المخدرات كره شديد، وأول قيد بحياتي هذا بدي حدا يوقف معي. أنتم متصورين كيف عم بكرر وكيف عم بيحكي وكيف عم بلح؟ أنا ترى متصوره وهو قاعد بكتب. هذا بدي حدا يوقف جنبي يساعدني. أنا أهلي وأبوي يفهموني ويفهموا أنه أنا كنت مثلي مثل الإنسان اللي بكون مريض وبتعالج، وأنا الآن تعالجت وعالجت نفسي ومستعد أرجع كمان مرة على مركز العلاج وأتابع مع الدكتور كل أسبوع من هون لعشرين سنة. بس إنه ما أخسر كل شيء، والله أنا أول مرة أنسجن هيك، وشفت ناس بالسجن صايرة معهم قصص أنا ولا إشي بالنسبة لهم، ولسه أهلهم واقفين جنبهم. شوفوا أنت تعبيره، بقول لك يعني ناس أنا ولا إشي ولسه أهلهم واقفين جنبهم. يا ريت يا ريت أنا ترد علي وتساعدني. أنا من امبارح بحكي مع حالي ورايح جاي بغرفتي بالدار، بدي أنجن بدي أنقهر أنا. طيب رجع شو بحكي، ما عرف بحاله بالبداية. أنا عمري 27 سنة، درست بجامعة كذا، أمي موظفة بوزارة كذا، أبوي موظف بوزارة كذا. طبعا هم واضح أنهم أسرة ملتزمة وما عندهم أصحاب سوابق، آسف بهالكلمة، وما عندهم مشاكل ودواوين وزعرانة اللي ردت فعلهم كانت هيك، بس احنا لا مش هيك بتنحل الأمور. أنا أكبر واحد بإخواني، خاطب البنت اللي من أيام الجامعة وهي بدها إياني، واقفة جنبي، بس أبوها خلاص ما بده إياني، وأبوي زعلان مني، وقف معي ورجعت. عمي أبو خطيبتي كمان بعرف أنه رحت تعالجت بالمرة الأولى وكمان خلاص ما بده إياني، ما بده إياني لأنه رجعت انتكست. طبعا تحت أنا بجاوبه قبل ما أرن عليه، أسأل الله الشفاء التام والثبات. يعني والله أقولكم شغلة، المشكلة الأمور بتحير. أنا بقولكم الأمور بتحير، لأنه أنت لما بتحكي إنه أنت لما بتحكي كنت مع الشباب بالجاليري، كنا نحكي بموضوعه فبنتناقش نقاش عادي، وقبل هيك تناقشت مع أحد أصدقائي بالموضوع، وجهات النظر مختلفة. بعض بقول لك يا أخي أفرض أنها بنتك ولا بنتي ولا أختي، أنا شو بضمن لي إنه ما يرجع؟ طبعا هو بيحكي هيك، لكن انت بامكانك تحط الضمانات المناسبه، وبعد ما يطلع مركز العلاج تاخذ تقرير وتشطبه عن الشله القديمه وتغير ارقام تلفوناته ومواقع تواصله وتوديه عمره، وكمان الرعايه اللاحقه طبعا مش توديه عمره قبل ما يتعالج، كارثه، هو مدمن، توديه عمره بالرعايه اللاحقه وتتابع اموره بطريقه معينه، وتعطيه مده زمنيه بفتره الخطوبه باطالتها بدل 6 شهور سنه، ومش شرط تبقى سنة، انت فيما بعد بتقرر مع اهله ومع المجموعة كلها اذا ابدو حسن النية. ممكن، نعم ممكن، لكن مش ممكن اعطيها بالطريقة هاي للبنت اللي هو بعتقدها وبالسهولة هاي، وبنفس الوقت مش ممكن انا اوديها على الاكتئاب، وانتو بتعرفوا الدرجة الشديدة من الاكتئاب لايش لشو بتأدي. اذا ما ادت للانتحار قد تؤدي الى انه الشخص يدخل بحالة ذهانية، ممكن يصاب بثنائي القطب، ممكن يصاب ب فبالتالي أنا هون أمر مهم جدا بدي أحكي. يا جماعة بالله عليكم خلينا إحنا ناس نحتوي الناس، يا عمي احتوي الناس، يا عمي هذا الشاب الآن أنا بديش يكون بسمعني، احتمال بسمعني، بديش أحكي بعض الأمور أصير أنا سلبي يروح يسمعها مني، لكن أنا يعني من خلال تواصلي معه شفت فيه بذرة الخير وشفت أنه رجل، لكن بتعرفوا أنه الانتكاسة من جديد قد تؤدي للأوفردوز، للجرعة الزائدة.
بالآن أخذنا منه السيارة، أخذنا منه البنت. بعض بقول لي أنا استنطاوي، ظلك تفلسف، ظلك تفلسف بس، ظلك احكي بس عن هاي المواضيع وعزز السلوك الغير مرغوب. لا والله يا رجل، أنا من الناس الشديد جدا على السلوك الغير مرغوب والله. لكن وين نروح في هذا الآن؟ أخذنا منه السيارة، أخذنا في منه البنت، عدلنا سلوكه. أنت يلي سمعتوني، سمعتوا طريقته بالكتابة، عفوا قال سمعتوا طريقته، سمعتوا طريقته اللي أنا برويها عن الكتاب اللي هو قاعد بكتبها. فبالتالي في أمور كثيرة صحيح أنه إحنا يعني لازم نوقف عندها، ولازم نعزز الإيجابيات. لما توجد إيجابيات زي اللي أنا شرحتها قبل شوي أنه هو ممكن يعملها، لازم نعزز الإيجابيات، والسلبيات نضع لها ألف بريك. أما مش نقطع عنه الماء والهواء بهي الطريقة. وأنا يعني بتمنى من والده العزيز، وبتمنى من أبو زوجته، أنه رسالة لكم بالله عليكم، وإن قدرتوا إصلاح ذات البين بالطريقة اللي تحموا فيها البنت وترتبوا أموره، إنكم تفعلوا ذلك. طب بشروا لي الشباب لانتهاء الحلقة اليوم. أنا بشكر الشباب الصحيح اللي كانوا معي بالاستوديو، واللي دائما رائعين ودائما ما بيقصروا في العطاء. كل الشكر أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش، وأيضا الزميل كريم. هذه تحية مني أنا أنس الطنطاي، ودائما نقول الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أدوى. انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-352-42-182، عمان، الأردن.

0: الحياة أف أم. نحبك يا رسول الله.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: بحمدي
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الصوت ما في
1: صوت شباب. تفضل دكتور، تفضل ابدأ سيدي ولا يصل الصوت ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آية أفتتح بها هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى، قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أقول ما أشد انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق الرسول وصدق به الصديق، ويسمي الصديق. أقول ما أشد انطباقها على هذين الصديقين، الرسول الكريم وأول من أسلم بعد الرسول طبعا الصديق.
1: نعم.
2: هذا افتتاح الحديث، ثم نفتتح بآية أخرى أو الدار الآخرة، وردت حوالي 30 مرة، وورد دار الآخرة فيما أعلم وأحصيت مرة واحدة. الدار الآخرة
1: أكثر من 30 مرة
2: هي دار الآخرة.
1: نعم.
2: ولدار الآخرة لفت نظري أنها جاءت في سورة يوسف، من هنا مفتاح الفهم. ولدار الآخرة، يوسف كان عزيز مصر.
1: نعم.
2: لأنه ما كان من السجن إلى أصبح هو من يستلم إدارة مصر. يبقى إيه؟ ولدار الآخرة، دار القصر الجمهوري ولا إيه؟ الآن عند الله مد بصره يوسف إلى ما عند الله، ولدار الآخرة، مو دار الحكم ودار الملك ودار الإدارة.
1: جميل.
2: لا، ولدار الآخرة، لكن دائما في القرآن الدار الآخرة. إلا هذا يعني رؤيتي قبل أن آتي بدقائق، قلت هذا هو المخرج، ولدار الآخرة على لسان يوسف.
1: يا سلام.
2: في سورة يوسف هكذا رأيت، وإن شاء الله نكون موفقين. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بشتغل فيها، أقول الذين، ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم 20 مرة، الذين إلى آخره، و24 مرة تردد لفظ الجلالة في سورة محمد صلى الله على محمد. أقول أيضا في افتتاح الحديث إفلات إسرائيل. للأسف أنا نتكلم لأنه ما فيش مجال إلا نتكلم، لأنه قهر، هذا جريمة، ما لها إفلات، جريمة من العقاب، يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر. ولماذا هذه الدولة دون العالم هي من تتمرد على كل القوانين والتشريعات؟ الاحتضان أمريكا، ومن قبلها أمها بريطانيا، أم أمريكا اللي خلفتنا الموجودة دلوقتي اللي هي أمريكا، بس الأمية بريطانيا. هل احتضان أمريكا ومن قبلها أمها بريطانيا جعلت إسرائيل تدوس كل القوانين والضوابط الأخلاقية والإنسانية، فجعلها مثل الولد اللي يعني دلوع أمه، وهذا إسرائيل دلوع الماما، ولذلك لا بتستند إلا قانون ولا أخلاق، وإنما بلطجة. وقديما قال الحكماء: من أمن العقوبة أساء الأدب. رئيس نادي اتحاد الصحفيين الأمريكيين بيقول: أنس الشريف واحد من 200 اغتالتهم إسرائيل. هذا صحفي أمريكي اللي بيقول.
1: نعم.
2: من 200 والحقيقة 238 مش 200 وبس، ولا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا الله عفوك، يا الله عفوك. اتفق نتنياهو يعني وكوشنر على استمرار سياسات الاغتيالات في غزة، ولا يتم أي ترميم لما تهدم قبل أن تجمع جميع الأسلحة إلى آخره. ولماذا لا تجمع أسلحتكم أنتم؟ يعني إيش معنى تجمع أسلحة غزة دون أسلحة النتن مثلا؟ قال أنا معي أمريكا وإحنا معنا العرب. الله أكبر، يعني والعرب في قوة أمريكا طبعا، الحمد لله. منطق إسرائيل المتبجح الوقح إذ تقول قصفنا سوريا لأن كنا نظن أن هناك حشد تركي، قلت هذا عذر أقبح من ذنب. إذا كان حشد تركي لما قصفوا سوريا هم يقولوا فكرنا ضربنا حشد تركي، عذر أقبح من ذنب كما يقول المثل العربي. هذا هو العدو الذي سالمته الأعاريب وعرفات بالذات، يعني ماذا نسميه؟ المستوطنون يحرقون زروع المواطنين ويحاصرون القرى ويمنعون وصول الماء والغذاء والدواء إليهم. هل هؤلاء بشر؟ هل هؤلاء مسالمون أو يسالمون؟ لا والله مش مسالمين، ولا ينبغي أن يسالموا ويعترف بدولتهم. احنا نعترف بهم ليش يا عرفات؟ انت ومجموعتك يعني. كوشنر يحاور ويجادل أهل غزة فكأن إسرائيل هي من تفاوض غزة، مش كوشنر، إسرائيل يعني بتجادل عن إسرائيل، بتجادل غزة. فكوشنر يعني يحمل حقدهم لأنه منهم. مختصر الكلام، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين. هل يستغني الإنسان عن الأكسجين دقيقة واحدة؟ لا والله. وإخواننا والأخوات، الدين الدين الدين، حياة بلا دين غابة وحوش. شوفت عينك، يعني بلطجت أمريكا وبلطجت بريطانيا لما كانت بريطانيا دولة قوية، والآن بلطجت إسرائيل وبلطجت المجرمين. يعني ما الذي يجعلهم بهذه الوحشية؟ غياب الدين. وما الذي جعل ابن الخطاب رضي الله عنه والصديق من قبله نماذج إنسانية فذة، شمس سطعت في سماء الدنيا، ما الذي جعلهم بهذه المثابة؟ إنه الدين، إنه الدين أيها الناس، بارك الله بكم. ولذلك عم بيحاولوا شوه صورة الدين ويسموا إرهاب، ومش إرهاب ديني، أما كل هذا تصنع وكذب أرتفيشل صناعي. الدين بيعلم السماحة، الدين بيعلم السعة والخلق الرفيع. وأي نموذج آخر بيكون مصطنع مفتعل أيها الناس، لا يخموكم، بيخلقوا. والله من فضل كنا نقول من أول ما تظهر ظاهرة وهذه مصنعة تصنيع، دون ما نسميهم ظاهرة كيت وكيت وكيت، مفهومين لا. مفهومين معروفين، نقولهم هذا مفتعل artificial، ويبدو أنه متشنج وشيخ ومدري مين، وهو ليس كذلك، وصنيعة صنعت من أجل أن تشوه صورة الإسلام. نختصر،
1: أكرمكم الله دكتور، نواصل بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان. ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. نواصل دكتور في تفسير آيات سورة آل عمران عند الآية 49 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، ما أجمل هذا النداء من مولانا العظيم سبحانه بأعلى أسمائنا وأحب أسمائنا، يا عرب. لا لا لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا، نصار الآن لنا هوية جديدة، يا عرب، يا قوميين، يا اشتراكيين، يا لا لا لا. يا أيها الذين آمنوا، أصبح لنا هوية، الله حددها لنا أننا مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا نعم، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نسمع نصائح أمريكا، نسمع نصائح بريطانيا، نسمع نصائح الاتحاد السوفيتي. لما كان الاتحاد السوفيتي كان الشيوعيين العرب يعني يكادوا يكونوا عبيدا لهذا الاشتراكيين. والخلاصة إذن، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، بطلعوكم من دينكم، وإذا خرجتم من دينكم انهالت عليكم المصائب والهزائم والوهن والعجز والضعف كما ترى عينك. ما أحد قادر ينجد غزة. ليه؟ لأنه تفككت الروابط الإيمانية والدينية، وصارت قال كل واحد ماخذ له زاوية والآخره، وأنا بحمي بلدي. لن تستطيع أنت وحدك، لأنه أمريكا في ظهر هؤلاء المجرمين، سيغلبونكم، لكن بإسلامكم لا يقر هذا الذي احتمى بإسلامه بإيمانه بصلاته بربه. لا يمكن. من فتح الأندلس، من فتح المشارق والمغرب، احنا وصلنا الصين عمو بإيه؟ بهذا الدين. بلا هذا الدين مثل ما شايف ما احنا قادرين نصد مع إخواننا في غزة. يا رب عفوك. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني مين بيحب يرجع من عمله ولا من دكانه ولا غيره خسران؟ ما حدش. وهذا واقع للحال، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم، بل إضراب إبطالي. أن تستعين بغير الله عز وجل، بل شطبته. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا أشد من الله؟ من؟ لا أحد. لا أمريكا ولا الصهيونية العالمية ولا أموالنا ولا ما فيش إلا الله عز وجل. بل الله مولاكم، ومن تولاه الله من يغلبه؟ من يقهره؟ لا أحد. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ينصرنا؟ الله. وما النصر إلا من عند الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ ما قالش سألقي، سنلقي بنون العظمة عشان يزيدك ثقة وطمأنينة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظ الكلمة الرعب،
0: مرعب الكلمة.
1: السلام. الرعب. لما كانت الجيوش تتحرك نحو أوروبا ونحو غيرها، أول ما يطلع الجيش أوروبا ترتعد، مش لأننا نبطش ونقتل وننسف، لا لا لا لا، أن نفتح القلوب والعقول قبل ما نفتح الأوطان والديار. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعتمد على أصنامه.
0: نعم.
1: والأصنام لا تنجد، وذلك لما توقع الواقعة أصنامهم لا، هو عارف أنه الصنم قاعد محله،
0: نعم.
1: يعني حينجدك، لكن أنت يا رب وأنت

0: للقلب لأنه اعتمد على صنم، اعتمد على شرك، اعتمد على روسيا، اعتمد على الصين، اعتمد على مش عارف ايه ولا ايه، كله كلام بلا رصيد. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، نهايتهم أسوأ نهاية، وبئس مثوى الظالمين.
1: جميل،
0: ولقد صدقكم الله وعده.
1: بدي استأذنك، عندي اتصال دكتور، ثم نواصل ان شاء الله. مع الاخ عمر، تفضل اخي عمر.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طولنا عليك سامحنا.
2: لا يا سيد، الله يكرمك، الله يعطيكم الصحه والعافيه انت ومولانا فضيله الدكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا.
2: الله يكرمك يا سيد. سيدي، ممكن تفسرون قول الله عز وجل في سوره الطارق في نهايتها؟ الله عز وجل قال فمهل الكافرين، او انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا.
1: نعم.
2: ممكن سيدي يعني شو المقصود من يعني الامهال، ويعني معنى رويدا يعني؟
1: طيب،
2: الله يجزيكم الخير،
1: ستسمع الاجابه ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
1: الله يكرمك ويبارك فيك. مع اتصال اخر من الاخ عبد السلام، تفضل اخي عبد السلام.
3: السلام عليكم، والله يجزيكم خير.
1: عليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا، حياكم الله.
3: في هذا المحترمين امبارح ترنم على صلاه العشاء خلف امام ما شاء الله قراءته جميله، والسماء بيناها بعيد واننا موسعون.
1: نعم.
3: في نهايه تفروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، وبرد رب سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله الها اخر
1: اني لكم منه نذير مبين.
3: التفكر فيها فعلا سرحت فيها كثير، انه ربنا سبحانه وتعالى كرهها مرتين.
1: نعم.
3: حاب نسمع توجيهات للدكتور احمد، الله يجزيكم.
1: ابشر ابشر ولا يهمك اخي عبد السلام، يا مرحبا. الاخ عمر دكتور بيسال عن خواتيم سوره الطارق.
0: نعم.
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد
1: كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بده يعني المعنى العام لهذه الآيات، وهو وقف عند كلمة رويدا، يعني يريد أن يفهم معناها، ولعل في ذهنه شيئا يعني أو إشكالا معينا يريد أن يعني يسمع منك.
0: رويد في اللغة العربية يعني مهل. مهل. مولانا سبحانه لا يحتاج وقت.
1: نعم.
0: سبحانه، لكن حكمته أنه بيعطي فرصة لمن أراد أن يتوب إلى رشده، أن يتوب عن غيه. ولذلك فمهل الكافرين، مولانا ليس في عجلة من أمره، لأنه ملحق يخسف بهم الأرض. يعني
1: نعم.
0: أمريكا جايها الدور، لكن رب العالمين تاركها حتى تضمحل من داخلها وتتفتت من داخلها، وحين تشوف المنظر يعني بهذا.
1: إذا الموضوع رويدا دكتور ليست بمعنى أنه والله قليلا، لأنه البعض يفسرها بأنه رويدا يعني شوي، وبالتالي إذا قليلا يعني قديش قليلا؟ يعني هاي الكافرون يعني يتمتعون ويسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين ويفعلون ما يشاءون دون
0: هو. إحنا الآن لم نقم بدورنا.
1: نعم.
0: فنريد أن يقوم القدر أو الأقدار.
1: نعم.
0: بالدور عنا.
1: نعم. نعم.
0: ما بيليق. ولولا دفع الله الناس
1: بعضهم
0: ببعض، اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك، هذا الكلام غير وارد، غير وارد. الله قدير بدون لا جبريل ولا غيره.
1: نعم.
0: يخسف بهم الأرض بكلمة. لكن أنتم بتعملوا إيه؟ قلنا بناكل تمن، بناكل تمن، بناكل هوا قاعدين، بناكل صفعات على أم رأسنا.
1: لكن هذا لا ينفي دكتور أن الكفار يخططون ويكيدون، والله عز وجل يكيد أيضا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن المسألة بالنسبة لنا ربما تحتاج إلى وقت، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أنه إحنا بدنا نصبر. يعني
0: إخواننا يعني مين قال إنه غزة الشريط اللي أدي كده محاصر مجوع معطش مبرأ من إخوانه العرب يتفرجون عليه وهو يشوى بنار الحريق من هؤلاء المجرمين؟ كوعهم ولا ما كوعهمش؟ والله من فضل الله أذلهم.
1: لا.
0: والعالم كله منبهر من شجاعة غزة. صح، أمريكا مع الصهاينة بقضها وقضيدها بكلها وكليلها بكل طاقتها، نازل أمريكا مش يعني بجهد بسيط، لا، الدعم السياسي والدعم الاقتصادي والدعم العسكري والذخائر تأتيهم بالمئات آلاف الطلقات من المدفعية ولا غيره.

0: الطيران إلى آخره. ومن يدفع لغزة رغيف خبز أو جلن ماء؟ ولا واحد. إذن ما الذي جعلها تصمد يعني السنة الرابعة؟ الحروب السابقة 5 minutes war مليون مرة 5 minutes war ما يخمكمش حرب الأيام الستة، لا لا لا يا حبة عيني، حرب الدقائق الخمسة 5 minutes war خمس دقائق. غزة 4 سنين، وغزة مش يعني قد مصر ولا قد سوريا، لا مش قدهم، غزة شريط قد كده. ومع هذا من فضل الله استطاعت أن تذل إسرائيل وأبهرت العالم، فالعالم كله أنا معجب بغزة. تطلع مظاهرات في ألمانيا، في إيطاليا، في بلجيكا، في السويد، في النمسا، في كل مكان مظاهرات تأييدا لغزة.
1: جميل جميل.
0: وتصطدم الآن الشعوب بأنظمتها
1: بحكوماتها. نعم صحيح،
0: الحمد لله.
1: سؤال الأخ دكتور الأخ عبد السلام يسأل عن الآية الكريمة في سورة الذاريات في خواتيمها: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين. لماذا التكرار في آيتين متلاحقتين معا؟ يعني
0: تركيز المعنى.
1: نعم.
0: تأكيد على المعنى. نعيد الآية:
1: ففروا إلى الله.
0: تمام.
1: إني لكم منه نذير مبين.
0: تمام.
1: ولا تجعلوا مع الله.
0: احنا بنفر من، لكن أعوذ بالله أن نفر إلا إلى الله.
1: إلا إلى الله. نعم صحيح.
0: من الله ما في مفر، لأن هذا الكون في قبضته سبحانه، فتفر من الله لوين؟ من الله إلى الله، فرار من الله. إذن ففروا إلى الله.
1: جميل.
0: مش من الله، لأنه وين بدك تخرج من الكون؟ وين؟
1: وحتى لو خرجت من الكون
0: فيش كل ما في الوجود في قبضة الله.
1: إني لكم منه نذير مبين، يعني التكرار دكتور مرتين.
0: أحذركم.
1: أيوه.
0: أحذركم أن تتحدوا ربكم، أن جميل. تعصوا ربكم. جميل. أن تخالفوا أوامر ربكم. أحذركم.
1: جميل.
0: ولذلك دائما خليك في طاعة الله عز وجل.
1: جميل.
0: تسلم وتنتصر.
1: التكرير للتحذير.
0: طبعا.
1: جميل جميل، أكرمكم الله. مع الأخ معن. تفضل أخي معن محافظة. تفضل. تمام. راح الاتصال.
2: ألو موجود؟ السلام عليكم.
1: موجود. تفضل. عليكم السلام. ورحمة الله.
2: دكتور معن محافظة. برحب.
1: أهلين دكتور، حياك الله. تفضل.
2: أهلا بيك، وأجمل تحياتي للدكتور بشار والدكتور أحمد نوفل صاحب سان، وكلام جميل
1: الله
2: يعني
1: يكرمك.
2: كلام جوهري، بشبه طبقي من أطباق العسل، وأنتم كالعسل.
1: الله يحفظك.
2: حلو الجميل.
1: بوركت بوركت. تفضل سيدي.
2: والله ينصر أهل غزة يا ربي العالمين، وينصر كل بلاد المسلمين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أنا سؤالي لطيف. السؤال الأول إنه يعني ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية سواء كان حي أو ميت؟ يعني في ناس بتبرع بأعضاء البشرية، مثلا في ناس بتبرع بقرنية، قرنية العين، كبد، مثلا كلى إلى آخره. يعني حكمها، ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية؟ سؤالي واضح، وكان حيا أو ميتا. للدكتور أحمد كفن جزاك الله خيرا، وبارك الله فيك.
1: الله يكرمك. طيب دكتور، هو هذا السؤال فتوى، يعني يسأل عن موضوع التبرع بالأعضاء بعد يعني حيا أو ميتا، يسأل عن حكمها، وهو يعلم أنه سؤال فتاة، ولكن يريد أن يسمع يعني منك في هذا.
0: الله يحييك.
1: الله يكرمك.
0: أنا أعتقد أنه ما في شك أنه هذا يجوز.
1: نعم.
0: لأنه أنا ماضٍ إلى التراب.
1: نعم.
0: والتراب سيأكل من هذا البدن، فإذا استطعت أن يؤخذ عضو مني لينقذ به إنسان، ولم لا؟
1: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا،
0: ولم لا؟
1: لكن في حالة الحياة دكتور، أحيانا الإنسان وهو حي يتبرع مثلا بكلية على سبيل المثال أو كذا، في حال حياته دكتور، يعني هل ترى أن الموضوع
0: دون أن يؤثر على
1: صحته
0: هو؟
1: نعم. نعم.
0: بصير نوع من الانتحار.
1: نعم.
0: لكن إذا استطاع أن يأخذ مني مثلا يعني دم لا بأس.
1: نعم.
0: إذا عضو ما بيقودنيش إلى الموت.
1: نعم.
0: لأنه أنا مش الحياة مش ملكي.
1: صحيح.
0: إذا نزع هذا العضو قد يقود إلى الموت.
1: نعم.
0: لا، أتبرع بجزء من الرئة مثلا.
1: نعم.
0: جزء من الكلى مثلا، أما أخرب جسمي أنا وعمر جسمي لا.
1: نعم جميل لا. جميل أكرمك الله.
0: يكون في عندنا قانون منضبط.
1: جميل، وهذا يعني ما أفتت به يعني حتى هنا دائرة الإفتاء العام يعني أفتت بذلك. نعم صحيح.
0: أي عاقل بقول نفس الكلام. نعم.
1: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام،
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
1: ولو
0: نشاء.
1: نشاء.
0: نعم.
1: سبحانه.
0: نعم. فبقول سؤالي: منكم ملائكة، ما تفسير هذا الجزء الكريم من الآية الكريمة؟ وهل يمكن أن يتحول الإنسان إلى ملاك؟
1: الله الخلاق سبحانه.
0: نعم.
1: إما أن يصبح ملاكا حقيقة، وإما أن يكون ملاك بأخلاق الملائكة.
0: نعم.
1: يعني الصحابة الكرام ومعلمهم صلى الله عليه وسلم ملائكة تمشي على الأرض.
0: نعم.
1: دون أن يتحول البشر إلى ملاك
0: من أصل خلقته. نعم. نعم.
1: لكن الخلق السلوك كأنه ملاك نزل من السماء.
0: نعم.
1: يعني الصحابة رضي الله عنهم فتحوا القلوب والعقول بهذه الأخلاق.
0: نعم.
1: لا بالسيف ولا بغيره، إنما فتحنا البلاد بالأخلاق، والناس مش عمي شايفين سلوك الأخلاق عند دولهم شتان.
0: نعم.
1: بين مشرق ومغرب. يعني وين كان ظلم الرومان وظلم الفرس.
0: نعم.
1: وعدالة الإسلام.
0: جميل.
1: ولذلك بهذه الأخلاق العالية والعظيمة فتحنا القلوب قبل البلاد، فتحنا العقول قبل الأوطان. تيجى هاي تحصيل حاصل، بدل ما كانت تقاد بالفساد وتقاد بالكلام اللي صارت تقاد بالعدل والسماحة والمحبة والأخوة. احنا مو استعمار ابويا، احنا تعمير القلوب والعقول.
0: جميل.
1: والعقول والاستعمار الإسلام يخسأ. احنا كنا نشرنا العدل مو ظلم مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نشروا الإجرام. بريطانيا ما خلت في بلادنا شيء، ومثلها روسيا.
0: نعم.
1: ومثلها أمريكا، ومثلها متعدش ولا تكمل. نعم. الصهيوني العالمي. تفضل.
0: جميل. الأخ محمود أبو رجب دكتور يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في سورة ياسين يقول تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وفي نهاية القصة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. بداية القصة قرية، وآخر القصة مدينة. وكذلك في سورة الكهف قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح: أتيا أهل قرية، وفي النهاية صارت مدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. السؤال: الفرق بين المدينة والقرية في هذه القصص؟
1: القرية يبدو أنها قبل أن تتحضر.
0: نعم.
1: مش تتحضر بالثياب والأحذية، لا تتحضر عقلا وأخلاقا وفكرا.
0: نعم.
1: ومبادئ وعلاقات إنسانية، هذا التحضر. إخواني مش كل واحد عنده سيارة صرنا متحضرين؟ لا يا أبويا، ولا لأننا لابس سموكينج. وش هذا؟ المهم يعني صرنا متحضرين. يعني أمريكا همج، اللي قتلوا 100 مليون هندي أحمر.
0: دكتور.
1: 100 مليون. ويقولك احنا امريكا جينا لقيناها فراغ. كذب. انتم قتلتم 110 مليون. لا تعملوا حالكم انسانية. ترمبة وغير ترمبة. امو نحن نشرنا الاسلام بالسماحة والعدل.
0: اذا دكتور، المظاهر المادية المتطورة هي مظاهر مدنية وليست مظاهر حضارية. يعني الفرق بين الحضارة والمدنية دكتور، الحضارة أخلاق.
1: بالزبط.
0: والمدنية مادة. يعني
1: صحيح.
0: فلذلك الناس تخلط أحيانا بين هذه وتلك. يعني
1: لا، هذا هو الفارق ما بين المصطلحين.
0: نعم. جميل.
1: يعني الآن حضارة غربية هي الحقيقة حقارة.
0: نعم.
1: إلا ما رحم ربي بعض الحالات يعني القليلة.
0: نعم.
1: لكن إن جنرال بالعموم خربوا بيتنا. يعني
0: نعم.
1: فرنسا عملت إيه بالجزائر وتونس والمغرب وغيرها من دول؟
0: لا.
1: مصائب.
0: لا.
1: الجزائر عمو 10 مليون. 10 مليون يا أبوي. لا إله إلا الله.
0: أيضا يسأل دكتور الأخ محمود في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما معنى الكتاب يسأل؟
1: الكتاب الذي كان هو كل زمن الله تعالى يرسل رسول وكتاب.
0: نعم.
1: احنا مش بس قراننا
0: اذا الكتاب هو كتاب يحيى، يعني كتاب الهدايه اللي مع جميل جميل. الأخت أسماء صبح بتقول السلام عليكم. عليكم دكتور، في سورة الكهف قصة فتية أهل الكهف، كيف نفسر ونحلل أنه أيهما أفضل، الخروج فرارا بالدين أم الصبر والاحتساب وانتظار الفرج؟
1: الفرار بالدين أو
0: الصبر والاحتساب، يعني من خلال سورة الكهف إذا أردنا دكتور أن يعني نسقط أحداث قصة أهل الكهف أو فتية الكهف على الواقع.
1: أصلح الرقم، الجزائر مليون
0: شهداء، مليون شهيد. نعم صحيح،
1: العشرة الهنود الحمر.
0: نعم
1: أنا اللي يعني طلعت مني سهوا فأصلح غلطي أولا.
0: نعم أكرمكم الله. فبتقول الأخت أسماء إذا بدنا ننزل قصة فتية أهل الكهف بأنهم فروا بدينهم وذهبوا إلى الكهف، إذا بدنا نسقطها على الواقع، والواقع اليوم الناس يعني يتعرضون للظلم للاحتلال إلى آخره، طب ليش ما يفروا بدينهم كما فروا؟ يعني كيف نوازن دكتور، متى نتكلم عن الصبر والثبات ومتى نتكلم عن الفرار بالدين، كأنها هكذا تريد أن تقول؟
1: أولا يعني فتية الكهف اجتهاد شخصي، 5 6 7 8 7 وثامنهم كلبهم. نعم. فروا بدينهم لأنه هم أقلية.
0: نعم.
1: ويبدو أنه ما فيش من يساعدهم على دينهم
0: أو يقف معهم. نعم.
1: فهم فروا بدينهم، فروا بشرفهم إلى آخره.
0: نعم جميل.
1: لينجوا جميل. بقيمهم.
0: إذن هو المعيار دكتور الأقلية، بينما اليوم حينما يكون أصحاب الأرض وهم الأكثرية يتعرضون للظلم أو كذا، فيكون حتى من الصعب أن يفروا جميعا من أرضهم بدينهم. هذا
1: المقاومة هي الحل.
0: نعم نعم،
1: المقاومة هي الحل. يعني غزة قاومت مثلا. نعم. وباقي الأمة الإسلامية أيضا ينبغي أن تقاوم.
0: نعم.
1: يعني أي بلد تعرض أهلها لظلم يجب أن يقاوموا.
0: نعم. جميل.
1: خاصة صحيح. من مستعمر خارجي.
0: صحيح.
1: قد يكون في ظلم داخلي، بدكش تعمل مشكلات ما بين الداخل، ممكن الصبر والاحتمال.
0: نعم.
1: لكن عدو خارجي يريد أن يحتل بلدك، ما في إلا المقاومة.
0: جميل. الأخ أحمد عطية كل التحية لك، الله يكرمك. عمر العوامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم توضيح أثر الربا على المجتمع. هذا بده محاضرة دكتور. لكن يعني بإيجاز. نعم
1: مختصر الكلام إخواني، الله تعالى ماذا قال عن الربا؟ يمحق الله
0: يا الله يا الله.
1: هل في حد بيعدل بعد الله عز وجل؟
0: لا.
1: مصيبة. لا طبعا لا طبعا. الربا وخراب الدنيا، إلا لو تقرأ هذا الكتاب.
0: نعم.
1: الربا وخراب الدنيا إخواني، البنوك العالمية أكلت العالم واستعمرت الدول الكبرى
0: اقتصادية.
1: أها. نعم. أنا بدي أعطيكم 100 مليون يا بلد فلان، ابني بلدك تدفع ليهم 150 مليون مثلا.
0: وأحيانا بيكون هنالك شروط لا علاقة لها بالمال.
1: صحيح.
0: يعني أحيانا بيكون في شروط تتعلق بالمناهج، أحيانا
1: المناهج.
0: بالقوانين أحيانا
1: يلغى كذا صار هم المسيطرين عليك.
0: هو استعمار اقتصادي يعني
1: تحت عنوان انه يعني انا اقرضتك.
0: نعم.
1: انت اقرضتني. يعني مش اقرضتني. فالحقيقه يعني ينبغي نكون
0: اذا من الاثار الاجتماعيه المحق دكتور، محق البركه.
1: صحيح.
0: والاثار الاخرى دكتور في الايه يعني تحضرني الان، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني احنا في حاله حرب، يعني
1: مصيبه مصيبه. ولذلك لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا توقف هذا الشيء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: سبحان الله
1: أخوانا، هذا كلام الله، ما حد يتفلسف علينا. شو بتحكي؟ أنا كلام ربنا هذا أبوي.
0: نعم.
1: مو من عندي ولا حرف، لكن أنا بقول الكلام مقتنع به 100%. هذا كلام الله ما في تعديل. يمحق الله الربا. يعني احنا استدلنا من فرنسا ومن بريطانيا ومن امريكا ومن الى اخره، وكيف بنسدد؟ دبل.
0: نعم.
1: مضاعفة، بدل ما 6 مليون ما 6 مليون ونص مثلا
0: واكثر احيانا.
1: معروف.
0: اكرمكم الله دكتورنا الفاضل، احنا وصلنا الى نهاية الحلقة، نسأل الله ان يتقبل
1: كل امر النهاية.
0: الله يحفظكم، وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. وحتى ذلك الحين مستمعينا ومشاهدينا، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما بالقرآن ومع القرآن لأجل الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقات التي تأتيكم دائما على أثير إذاعة حياة FM وأيضا على تلفزيون حياة، يمكنكم أن تشاهدوننا في هذا الوقت في كل يوم سبت من الساعة 3 حتى 4 على الهواء مباشرة. نتواصل معكم ونتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى، وتعاد الحلقة في حدود الساعة 9 مساء أيضا من نفس اليوم. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، سعداء أن نكون معكم وأن نصحبكم في هذه الساعة القرآنية، الساعة الإيمانية الأخلاقية القيمية التدبرية، سموها ما شئتم، هذه مساحة لكم كما عودناكم، مساحة خاصة بكم، لا نفرض عليكم فيها شيئا ولا نريد أن نملي عليكم فيها شيئا، نريد فقط أن نبسط المكان والزمان والفهم والوعي بيننا وبينكم لأجل أن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سور القرآن الكريم، ولكن من زاوية محددة واضحة، وهي زاوية القيم والأخلاق التي ينبغي أن نعكسها في واقع حياتنا. بمعنى أنه اليوم إحنا عندنا تحدي في كل وقت وفي كل حين، كيف نتدبر القرآن الكريم، كيف نجعله مشروعنا الخاص الذي نعيش ونحيا من خلاله، كيف نصبغ حياتنا، كيف نصبغ أخلاقنا، كيف نصبغ قيمنا، كيف نصبغ واقعنا من خلال القرآن الكريم. هذه هي القيمة الحقيقية التي نمزج فيها ما بين حياتنا وما بين القرآن، بل الأساس أن القرآن هو الذي يصنع حياتنا، القرآن هو الذي يصنع وجودنا، القرآن هو الذي يوجهنا، القرآن هو الذي يرشدنا، القرآن هو الذي يأخذ بيدنا، القرآن هو الذي يدلنا على الخير وعلى النفع، كيف نتعامل مع المواقف التي تعرض في حياتنا. وأنا أعتقد اليوم لو أن أي واحد منا كان مقبلا على مشروع خاص به، ممكن إنسان أنهى من الجامعة ويريد أن يتوجه إلى سوق العمل، أو أن طالبا أنهى مرحلة الثانوية ويريد أن يتوجه إلى الدراسة الجامعية، أو أن إنسانا أنهى متطلبات الاستعداد للزواج نفترض، ويريد أن يذهب الآن باتجاه البحث عن فتاة تناسبه وكيف يعد العدة ويستعد، أو أن إنسانا آخر عنده مسألة طبية صحية يريد أن يحلها في واقع حياته، يبدأ يجهز لها ويعد لها ويسأل من الذي يمكن أن يدله وأن يرشده في هذا الطريق الذي هو فيه، إذا كان يريد أن يدخل الجامعة ما التخصص، إذا كان يريد أن يأخذ ويسجل الفصل ما هي المواد التي يسجلها ومن هم الأساتذة الذين يسجلون عندهم إلى غير ذلك. فأنت ترجع إلى المرشد، إلى الذي يدلك، إلى الذي يهديك إلى الطريق المستقيم والأمر الذي يحقق لك النجاح والسعادة والتوفق أو التفوق والنجاح. طيب، في واقع حياتنا اليوم يا أحبابنا يا كرام، في واقع حياتنا اليوم المسألة أخطر والمسألة أكبر والمسألة أهم. اليوم نحن نبحث عن من يأخذ بأيدينا لينجينا في الدنيا وينجينا في الآخرة، نبحث اليوم عن من يأخذ بأيدينا ليسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة، اليوم نبحث من يأخذ بأيدينا ويرشدنا في الدنيا والآخرة لما هو أقوم في حياتنا، لما هو أحسن، لما هو أفضل، ما يحقق لنا الطمأنينة والراحة والرضا والسعادة. بالله عليكم، هل شيء غير القرآن الكريم يمكن أن يرشدنا وأن يدلنا على هذا الطريق؟ فيبقى السؤال إذن، لماذا نحن نزهد، لماذا نحن لا نقبل على القرآن الكريم؟ هذا الذي نريد دائما أن نجيب فيه على أنفسنا إجابات صادقة وواضحة، وأن نكون صادقين مع أنفسنا. هذه الحلقات وهذه المساحات ما هي إن شاء الله تعالى إلا عون لنا ولكم، كيف نعيش مع القرآن، كيف نحيا مع القرآن، نبحث في سور القرآن عما يصبغ حياتنا وعما يقودها وعما يوجهها وعما يحدد مسارها وعما يرسم لنا فيها الطريق القويم بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نرحب بكم أحبابنا ونسعد برفقتكم وصحبتكم في هذه الساعة، كما نقول دائما مساحة حرة هي لكم، تتفاعلون معها ونتفاعل معكم من خلالها إن شاء الله تعالى في السورة التي اخترناها لنا لهذا اليوم. والذي يتابع معنا وقد انتهينا في لقائنا السابق من سورة الشعراء، اليوم نقف مع سورة النمل. هذه السورة التي نعجب من هذه التسمية التي سميت بها، لماذا سميت بهذا الاسم؟ عن أي شيء تتحدث؟ ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية والواقعية التي يمكن أن نعيشها من خلال فهمنا لسورة النمل؟ يا ترى الذي يقرأها والذي حفظها، ما هي أكثر آية توجهه في هذه السورة؟ ما هي أكثر المعاني التي ترشده في هذه السورة؟ كل واحد منكم أكيد له تجربته الخاصة، كل واحد منكم له موقفه الخاص مع هذه السورة، بلا تكلف وبلا تزيين، بلا مجاملات. مباشرة تذكر عندما كنت تقرأ هذه السورة، لعله لفت انتباهك قول الله سبحانه وتعالى فيها فيما ذكره عن النمل وهي تنادي في صاحباتها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لعله لفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى في حديثه عن سليمان لما قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لعله لفت انتباهك قول ملكة سبأ وهي تقول: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ولعله يلفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لعله يلفت انتباهك فيها قوله سبحانه وتعالى: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لاحظتم كم حجم الآيات والمواقف والمعاني والدلالات التي يمكن أن تلفت انتباهنا وتوجه مسارنا في تدبرنا لهذه السورة، بل توجه مسارنا في حياتنا. كيف نستطيع مرة أخرى أن نصبغ حياتنا ومواقفنا بالقرآن الكريم بالآيات الكريمة؟ وقفتنا اليوم أيها الأحباب مع سورة النمل. تعالوا نتأمل، نتدبر، نتفكر، نتحاور نحن وإياكم إن شاء الله تعالى، وتشاركونا مواقفكم وآراءكم وأقوالكم أيضا وتأملاتكم من خلال الاتصال المباشر على 06-516-4020 06-516-2020 و516-2060 و516-5020 هذه أرقام التليفونات للتواصل معنا، نستمع فيها إلى ما تقدمون، إلى ما يعني نقول، لا أريد أن أقول جربتموه، إلى ما عشتموه، هكذا المصطلح أفضل، إلى ما عشتموه مع هذه السورة الكريمة، لما أثرت فيه في حياتكم في مواقف خاصة. كم من أشخاص منا قد تكون له مواقف خاصة أثرت فيه هذه السورة أو آيات هذه السورة فغيرت في حياتي. عنواننا الرئيس دائما: كيف نستطيع أن نحيا مع آيات السورة التي بين أيدينا. وناخذ أول اتصال معنا من الأخت سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
0: السلام ورحمة الله، أعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إيه، ترفعين صوتك شوي سوزان.
0: يلا إن شاء الله.
1: تمام هيك. إيه،
0: بداية سورة النمل بداية افتتحت بذكر فضل القرآن الكريم. صحيح. فهي يعني ذكرت بشارة المؤمنين بقوله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين.
1: جميل،
0: واضح الصوت؟
1: تمام، واضح جدا،
0: واضح. طيب، ختمت السورة برسائل قصيرة يعني موجهة هي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لنا كمان: قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، واحد، اثنين، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يعني بدأت في فضل القرآن بأول آية.
1: جميل.
0: وفي آخرها وأن أتلو القرآن، يعني أنه أمر يعني.
1: جميل، يعني بيّنت لي في البداية إيش هي رسالة القرآن، أنه هدى كما هي وظيفة القرآن، لكن في آخر السورة أرشدتني إلى الطريق والعنوان الذي أستطيع من خلاله أن أحقق هذا المعنى في حياتي، تلاوة القرآن، أي اتباع القرآن والانتفاع بهدي القرآن. جميل، هذا معنى جميل.
0: الوقفة الثانية لقيمة العلم والحكمة.
1: أوه، رائع.
0: بذكر يعني بالآية قال تعالى:
1: هذه أول ملحوظة أنا سجلتها عندي والله يا سوزان، أنا أول ملحوظة كنت سأبدأ فيها هي سبحان الله قيمة العلم، لأنه من البداية السورة رفعت هذا الشعار. جميل جدا، تفضلي.
0: ولقد آتينا داود وسليمان علما، ركز على العلم.
1: صحيح.
0: بعدين يا أيها الناس علمنا منطقة الطير، يعني كله علم. يعني حتى في الصفحة اللي بعدها إنه تبعت الجن الذي عنده العلم والكتاب.
1: نعم قال الذي عنده علم من الكتاب.
0: قال أي علم الكتاب كمان صحيح. شوف أن العلم
1: ونفس يعني الهدد لما قالوا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني ثقة مطلقة في المعلومات والعلم الذي عنده صحيح؟
0: إيه كمان عنا هنا يعني أنا بلاحظ هذه الآيات أمام نحن أمام مشهد سياسي يعني بتحس قائد وجنود ورعية صحيح. وعرش وملكة
1: صحيح جميل
0: فهذا يعني كله مشهد سياسي وتفقد القائد للرعية والقائد
1: هذه معاني ترى مهمة جدا يعني نقدر ناخذ منها نقطة ثانية أنا سجلتها عندي في يعني اللي أريد أن أركز عليها مسألة المسؤولية يعني العلم لكن برضو في عندنا مسؤولية وحنشوف هذه المسؤولية من الموظف العادي، مسؤولية من القائد، مسؤولية من الموظف الكبير، مسؤولية المرأة وقيادتها ودورها حنجيله هذا بالتفصيل. كل الشكر سوزان كثير رائع.
0: كمان آية إنه فرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صغيرون. هاي تذكرني بواقعنا المعاصر اللي هي أحداث غزة اللي حكاها سنوار.
1: جميل يعني الفكرة دائما لما تكون الأمة قوية وجاهزة ومستعدة تستطيع أن تدافع عن قرارها وأن تدافع عن موقفها. كلام جميل الحقيقة سوزان، تطلعنا على ما تشملت أو اشتملت عليه السورة من مسائل ليست فقط فردية وإنما أيضا حضارية. ترى السورة فيها معاني عميقة حضارية، يمكن إحنا لأننا بنخصص هون حديثنا للجوانب الفردية والسلوكية اللي إحنا بنعيشها، لكن الأبعاد الحضارية أنا شخصيا على المستوى العلمي كتبت فيها كتابا كاملا متعلقا بهذه الأبعاد الوجودية الحضارية، كيف تنهض الأمة من جديد من خلال ما ورد في سورة النمل من قصص، يعني فيها أبعاد عميقة جدا جدا جدا. لكن سبحان الله نحن بنحاول قدر الاستطاعة أن نعيش في السلوك التي اليوم تلزمنا لنطبقها مباشرة حتى إذا كنا يعني وصلنا إلى المرحلة القادمة تكون أبعاد الحضارية والتمكين حاضرة في أذهاننا. بارك الله فيك يا سوزان. روح لعمر. السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله لين أخوي عمر.
2: حيّنا دكتورنا الحبيب الفاضل.
1: سورة النمل أيوة، شو موقفك معها؟
2: والله يا دكتور سورة النمل أنا يعني هي سبحان الله كلها رسائل وكلها عبر وكلها حكم وكلها صحيح. يعني سبحان الله يعني توجيه إلنا، وزي ما تفضلت في بداية حديثك في بداية البرنامج أن القرآن الكريم هو المرشد إلنا، هو الدليل، هو اللي بقول يعني اللي بعطينا كل آفاق الدنيا أو خلينا نقول الحياة اللي نعيشها، حياة إحنا بحاجة إلها نتلمس هذه الأمور ونعيشها مع بعض. جميل. يعني أنا بدي أخذ ثلاث رسائل بس من سورة النمل.
1: تفضل.
2: بعد إذنك دكتورنا.
1: تفضل.
2: اللي هي يعني إحنا كأمة بدناش نقول ما كان مثلاً بدناش مش شرط تكون إعلامي أو تكون صحفي أو تكون مذيع، هذا إحنا كأمة نتلقى أخبار نتلقى إشاعات قاعدين إنه نتحرى الأخبار قبل ما ننشرها.
1: يا سلام عليك. بدك توقفنا مع قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين صح؟
2: لا أنا موجود في آية أخرى، اذهب بكتابي هذا. فألقيه إليهم
1: ثم انظر
2: فانظر ماذا يرجعون.
1: جميل جميل.
2: يعني هاي
1: هو هذه القيمة رائعة ترى يا شيخ عمر، هذه القيمة اللي تفضلت فيها قيمة مهمة جدا جدا جدا. تعرف أنه كثير من الباحثين والكاتبين اليوم بل في علم الصحافة يؤسسون من خلال هذه القصة الخبر والتأكد منه ونشره والتثبت منه وتحمل المسؤولية ونقله كله من خلال هذه الأحداث اللي تفضلت فيها. جميل.
2: وهذا مهم جدا.
1: صحيح
2: مهم جدا. هذا الكتاب اللي أرسله مع الهدهد لبلقيس وقومها.
1: جميل.
2: والرسالة الثانية دكتور بعد إذنك، الرسالة الثانية إنه برضو أهمية الشورى عندنا في مجتمع الشورى لما جميل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
1: جميل.
2: يعني بلقيس شاف قومها.
1: صحيح. والشورى ترى أخ عمر يعني مشان نستفيد أنا وإياك واللي بيستمع لنا، ما يعتقد البعض أنه فقط وكأننا نتكلم عن يعني شورى في مجلس الحكم العالي. جميل، هذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نصل إليه وأنه يمكن عند الدول وفي الدول وعند الشعوب، لكن ترى هاي تبدأ من مسؤولية فردية بيني أنا وزوجتي، بيني أنا وأولادي، في أي قرارات بسيطة إذا تدربنا على هذه المهارة قطعا ستنتشر وستشيع حتى في أعلى مستويات الأنظمة عندنا.
2: هي دكتور زي ما تفضلت في حياتنا عادية أي أمر في أمنا لازم فيه شورى، ما لا أحد يركب راسه ويتخذ إجراء زي ما بده.
1: جميل.
2: بلقيس شاور قومها.
1: نعم.
2: الرسالة الثالثة الأخيرة اللي هي الآية الكريمة اللي بتقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أبدا كلمة وهم لا يشعرون هنا يعني كان بتقول لك يعني صحيح حفاظ على قومها من خطر يعني انذار، كان انذار لهم، لكن هنا بعطينا رسالة مهمة جدا دكتور لو سمحت لي، رسالة مهمة جدا انه وهم لا يشعرون بتقول لك انه المسلم او المؤمن مستحيل يكون ظالم.
1: جميل. مستحيل. يعني هي كما ذكر العلماء، احسنت يا شيخ عمر، هي تعذرت عنهم، يعني هي كأنها بتقول إنه قد يقع منهم هذا الإيذاء أو هذا الشيء لا لأنهم يقصدون، قد يقع منهم خطأ بغير قصد، فلا تكونوا يعني سندا لهم في ذلك.
2: ريقارد وهم لا يشعرون، يعني بدون ما يشعروا.
1: صحيح.
2: بدون ما يشعروا. هنا عاد سبحان سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قوله.
1: جميل جميل، هذه معاني رائعة، وأنا يعني أعدك أني راح أوسع فيها لأنه فيها يعني استشعار لسلوكيات وأخلاقيات وقيم لازم نعيشها اليوم حتى في أعمالنا العادية. كل الشكر يا عمر، بارك الله فيك. أخوي عامر، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا مرحبا.
3: الله يفتح عليك يا دكتور.
1: علينا وعليك يا رب.
3: والله الأخت والأخ أبو أنس حبيبنا عمر الصيدون يعني سبقونا بال
1: ما شاء الله. لا وأنت ما شاء الله عنك دائما يعني
3: كلامنا واحد. الله يحفظك.
1: ملحوظاتك رائعة والله دائما يا شيخ عامر.
3: الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ.
1: تفضل.
3: أنا استوقفتني أول شيء بدي أقول لك إنه هذه الصورة بتعرف لو طبقت في حياتنا إحنا يعني أو يعني يقول كدولة كامل أفضل بكل أطيافها، والله غير نكون من أسعد الناس، وتكون حياتنا يعني رائعة جدا. صحيح. وحياتنا لله.
1: صدقت والله.
3: يعني هي أحكام الحياة كاملة من رأس الحكومة على أصغر.
1: صحيح. لأنها بتتكلم، والله يا شيخ عامر كلامك صحيح ودقيق، هي بتتكلم عن نظام الحكم، هي بتتكلم عن النظام الإعلامي، هي بتتكلم عن النظام الاستخباراتي، بتتكلم عن النظام الاقتصادي، بتتكلم عن النظام الاجتماعي، سبحان الله في كل الجوانب
3: حياة مكتملة. حياة مكتملة.
1: صحيح والله.
3: استوقفتني الآية وقالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم، يعني النملة يعني كيف إنه الإنسان بدي يعني ما برضى لوطنه أو لمكانه، يعني أنا شفت خطر ببلغ عنه، مش والله أنا ومن بعد الطوفان زي ما بحكوها
1: الله. هذه لفتة رائعة يا شيخ عامر، يعني شوفوا نركز يعني من جديد بس مشان أعيد الفكرة اللي تحكيت حتى ما أضيع. رائعة إنه شوف إحنا ممكن ننظر لموقف النملة على إنه مسؤولية، إنه يعني والله من باب المسؤولية قالت هذا الكلام، لكن كيف أنا أعكسها بإنه اليوم هذه مسؤولية تجاه مسكني، يعني مسؤولية تجاه بلدي، يعني مسؤولية تجاه وطني.
3: صحيح صحيح صحيح. هاي بدها هاي يعني هاي رسالة لكل يعني مع احترامي لكل جاسوس وكل عميل وكل واحد بتواطى على وطنه وعلى بلده في سبيل العدو وفي سبيل هاي الرسالة إله. يعني هاي نملة بسيطة، يعني كائن حي بسيط جدا بده يحافظ على مكانه وبده يحافظ على وطنه اللي هو بيعتبر وطنه يحافظ عليه،
1: مع انها غير مكلفة ترى اخ عامر، يعني هي مسخرة. صحيح
3: صح بالضبط.
1: جميل. الله يرضى عنك. تسلم تسلم يا عامر، تسلم بوركت. يعني شوفوا قديش المعاني جميلة، لذلك أنا والله حريص دائما يا إخوة ويا أخواتنا إنه هذه تكون مساحتنا المطلقة. خلينا نتأمل ونتدبر، إحنا يعني متعودين كل نمط معين هيك نفكر فيه، وبنظن دائما إحنا لما نسمع إنه خلاص والله من يتكلم هو الذي يملك المعلومة. إحنا في المرة السابقة كنا تكلمنا عن لا تؤجر عقلك لأحد، بعض الإخوة الأفاضل الكرام راجعنا بيقول يا دكتور كيف يعني لا تسلم عقلك لأحد؟ طب الناس بحاجة إلى العلماء الذين يوجهونهم، بحاجة إلى العلماء الكبار الذين يثقون بهم ويثقون بآرائهم في فهم القرآن فهم السنة. فأنا قلت له ليس هذا هو المقصود، يعني أنا لما قلت لا نسلم عقولنا لأحد أنا أتكلم عن الناس العاديين اللي بيطلعوا هذولا مشاهير اليوتيوبر واليوتيوب وغيره والوسائل التواصل الاجتماعي اللي بده يتكلم في أي حاجة مشان يطلع ترند. بنقول لشبابنا نعم لا تؤجروا عقولكم لهؤلاء، ارجعوا في كلامهم إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الصادقين، إلى العلماء المنهجيين الذين فهموا القرآن الكريم وفهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم نحن هذه المعاني ونعيشها وندقق فيها. ولذلك أول رسالة زي ما ذكرت أختنا سوزان، أول رسالة جاءتنا في هذه السورة هي رسالة العلم، مشان تقولنا هذه سورة النمل. تخيل هذا مخلوق بسيط جدا وفي أذهاننا حقير جدا ولا قيمة له، ويمكن لو وجدناه في البيت، وبعض النساء اليوم بخافوا منه، البيت طلع فيه نمل ومش عارفه، وإذا راحوا على منطقة بدهم يجلسوا على الأرض وشافوا بيت نمل بيهربوا منه. طب ممتاز، هذا الذي لا نقيمه له وزنا، انظروا كيف عبوديته لله، كيف حرصه، نملة واحدة تستطيع أن تقدم هذه النصيحة وتقدم هذا الاعتذار وتقدم هذا البيان والواضح ينقله لنا رب العالمين، لأنه علمه لسيدنا سليمان ثم نقله لنا. لأجل لماذا؟ لأجل أن نتعلم منها. ومعاني كثيرة مثل ما ذكر أخونا عامر، أنا اليوم لما بتكلم في حرصي على بلدي، لما أنا بشوف الشارع الوسخ وأشيل الوساخة عن الشارع وأحرص على نظافته، هذا جزء من ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تماما، خذها كمعنى دلالي. وليش القرآن يسوق لنا إياها فقط كحدث، ولا بده يبين لنا قديش المسؤولية عند هذه النملة في المحافظة على بيتها والمحافظة على صاحباتها وعلى نسميهم إيش، زميلاتها ولا أخواتها، بعرفش إيش العلاقة اللي بين النمل الواحد بعرفش، لكن المقصود مثيلاتها، نقول مثيلاتها. فاليوم لما أنت بتحافظ على نظافة شارعك هو كذلك، لما أنت اليوم بتحافظ على نظافة بيئتك هو كذلك، لما اليوم أنت بتحافظ معنويا وماديا على نظافة بلدك، لما أنت تكون في مطعم ماذا تقدم داخل المطعم، ماذا تقدم في في في المأكولات، ماذا تقدم في المشروبات، كل هذه قضايا تدخل في هذا الأمر. لكن المنطلق فيها كما قالت السورة الكريمة وكما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولقد آتينا داود وسليمان علما. اليوم طلابنا اللي رايحين على الجامعات، والله أنا يعني بشفق في الفترة الأخيرة خصوصا مع هالتعديلات والتبديلات والأسئلة اللي بيسألونا إياها الطلاب. زمان ما كان حد يتواصل معنا، الفترة هاي بدون مبالغة عشرات الشباب اللي بتواصلوا معي من خلال صفحة الفيسبوك أو اللي بيعرفوا أرقام، دكتور أنا بدي أدخل الجامعة في التخصص الفلاني، طب بزبط هيك ما بزبط، في أسئلة كثيرة، وهذا بدل على حيرة شبابنا. يا شبابنا، أنا أوجه لكم نصيحة الآن، ويمكن أنتوا قلقالين وأهلكوا عندهم قلق وعندهم تفكير زايد اليوم أنه طب أنا ابني بده يدرس في الجامعة، شو التخصص المناسب؟ طيب يعني شو بده بس يخلص تخصص يدرس؟ طبعا متى؟ بعد 4 سنوات لما يخلص، حقه طبعا يفكر هذا التفكير. اليوم اللي ابنه في المرحلة الثانوية، طب أنا ابني بده يدخل على المرحلة الثانوية، شو بده يصير معه من هون ل3 سنوات؟ طب أنا ابني خلص توجيهي السنة الأولى، الآن في السنة الثانية توجيهي، شو حيصير معه؟ أنا بعرف وبقدر أنه إحنا عندنا قلق كبير جدا جدا في هذا الجانب. أخذها من زاوية واحدة، أولا ارمي حملك فيها على الله سبحانه وتعالى، واخذ بالأسباب وفق تخطيطك، لكن خلينا نعزز عند أولادنا قيمة أكبر، قيمة العلم التي تسند الإنسان وتقوي شخصيته ذاته. خلينا نعلم أولادنا كيف لما تدخل الجامعة تكون شخصيتك العلمية، كيف لما يختلط مع أصحابه يكون عنده وجوده وحضوره العلمي. معليش أخوي أحمد، بس ثاني أخذ منك وقته لأنه حقك في الاتصال، لكن أقول اليوم وطلابنا مقبلين على هذه المراحل الجامعية، البكالوريوس وغيره، لا تنظر على أني أنا أبحث عن وظيفة، ابحث عن دور. الدور أنت اللي بتصنعه، الوظيفة رزق ربنا تكفل فيه، لكن الدور أنت اللي بتصنعه من وعيك وثقافتك وفهمك وانتباهك وبناء شخصيتك. فرصتك اليوم في الجامعة أن تجعل العلم طريقا لأن تحمد الله سبحانه وتعالى، وقال الحمد لله، بدك تحمد رب العالمين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه القيمة الحقيقية التي نحتاجها. أخوي أحمد طولت عليك، السلام عليكم أحمد.
4: السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية.
1: الله يرضى عنك حبيبي أخوي أحمد.
4: والله أنا سبحان الله فتحت على البرنامج يعني تقريبا من شوي وفهمت الموضوع، فسبحان الله يعني الإخوة اللي حكوه ما شاء الله عنهم كفوا وفوا. بس أنا بدي أزيد شيء، هل والله هالآية هاي الصغيرة يعني منهج حياة كامل متكامل؟ يعني أنا لما بدي أعطي الفقير صدقة ما أحسسه يعني إنه من ما أحسسه بشيء، المعلم نفس الشيء لما أعطي بصدق على أساس المعلومة توصل، التعجب مع الله مع الناس بالكلمة الحلوة. يعني في عندك مثلا اللهم صل على سيدنا محمد سورة الكهف لما قال ذكرني فيها الآية لما طلع قال له لك لم تستمع معي صبرا،
1: تمام لما قالوا كيف يعني تصبر على ما لم تحط به. نعم
4: نعم
1: تمام.
4: يعني اصبر على الاوضاع، اذا كنت تصنع معي صبره كيف بالتقدم مع الاسئله واعتذر له، يعني منهج
1: صحيح.
4: حياه كامل شامل ومتكامل.
1: صحيح، الله يكرمك اخوي احمد، يعني مشاركتك طيبه ورائعه. وفعلا شوفوا انت اي زاويه تنظر فيها للقران الكريم هي زاويه تشرق فيها حياتك، زاويه يعني يسطع فيها نور القران في حياتك. لكن دائما خلي طريقك ومنهجك انني انا اقرا الايات القرانيه لاتحرك بها في واقع حياتي. على كل، اذا احنا اخر معلومه ركزناها وقلنا ان السوره تقدم لنا العلم وأهمية العلم ودور العلم في بناء الإنسان وجهد الإنسان، لكن يحمد الله عز وجل عليه ويستثمره في بناء دوره. ما الدور الذي تحتاجه أنت في مستقبل حياتك؟ ليس للبحث عن الرزق، فالرزق تكفل الله به، ولكن تبحث كيف تبني نفسك، كيف تبني أسرتك، كيف تبني مجتمعك، كيف تبني وطنك. هذا هو العلم الحقيقي الذي يوجهنا إليه القرآن الكريم. أعزائنا نستكمل معكم موضوع حلقتنا، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.

حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا ومتابعينا على تلفزيون حياة، عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في موضوع سورة النمل. هذه المساحة التي دائما نتعاهد أن تكون بيننا وبينكم مساحة مشتركة في النظر والتأمل والتدبر، نريد أن نعكس من واقع كل سورة نعيش معها كيف نصبغ حياتنا وكيف نسترشد بتوجيهات القرآن وقيم القرآن في سلوكياتنا وأعمالنا وأخلاقنا. تكلمنا في معاني رائعة جدا من قبل من شاركنا، نذكر بأرقام الهواتف أيضا لمن يرغب بالتواصل معنا في موضوع حلقتنا على 516-40-20 و516-20-20 516-20-60 و516-50-20. تكلمنا قبل الفاصل في مجموعة من المعاني الرائعة، نستكمل إن شاء الله تعالى في نقطة غاية في الأهمية. اليوم كثير من الناس بيتكلموا في مسائل مثل النجاح مثلا، بيقول لك يا أخي أنا والله ابني نجح وأنا بدي ابني ينجح وأنا إنسان ناجح وأنا إنسان مش ناجح، شو المعايير اللي احنا على أساسها بنقيس هذا المعنى؟ يعني لو سألنا أنفسنا اليوم سؤالا، عندما نطلب النجاح ما النجاح الذي نقصده وكيف نحقق هذا النجاح؟ نعم، مطلوب من الإنسان أن يسعى لأن يحقق في حياته نجاحات كثيرة، كيف يبني مستقبله، كيف يحقق ذاته، كيف يبني أسرته، عمله، شخصيته، هذه كلها من عوامل النجاح، لكن المعيار الحقيقي فيها كيف ترتبط وتربط ذلك بالله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا لما قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني كل واحد له مهمته التي يكون فيها. هذا اليوم هو التحدي لكل واحد منا، تريد أن تنجح فعل قدراتك وإمكاناتك التي أعطاك الله إياها، ستكون قادرا على أن تحقق النجاح. لذلك مطلوب منا أولا أن نعرف ما هي الأشياء التي آتانا الله إياها، ما هي القدرات والإمكانات، ما هي الإيجابيات اللي في حياتنا، ما نبحثش عن السلبيات فحسب، ماشي ممكن تعرف السلبيات ونقاط الضعف مشان تتخلص منها، لكن معرفتك بنقاط قوتك والقدرة على استثمارها وتفعيلها هذا هو العامل الأساسي في النجاح، لكن تربطه بتوفيق من الله وتيسير من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. السورة الكريمة نعم أعطتنا كيف استطاع سليمان عليه السلام وكيف استطاع الأنبياء، كيف داود عليه السلام يعني أيضا حقق هذا النجاح، هذه كلها معاني في تحقيق ما هو مطلوب منك. أكبر مهمة مهمة الأنبياء وقد نجحوا فيها، ما هي مهامنا قياسا مع مهام الأنبياء؟ ولا شيء، لا لا لا مقارنة يا جماعة، لا مقارنة. فاليوم أنت تندب حظك واليوم أنت فقط تجلد ذاتك على إيه؟ على أنك أنت يمكن ما نجحتش في التوجيه، طيب يا سيدي عندك فرصة ثانية، على أنه أنت مادي وأخفقت فيها، إذا أخذت بالأسباب طبعا لأنه أنت مطلوب أن تبذل جهد، لكن أن تكون مهملا غير جاد غير مجتهد غير مجد فيما تقوم به وتحقق الفشل، هذه مشكلة. ما تجينش وتقول لي لا يتحقق النجاح إلا من الفشل، وكم من أناس حاولوا ففشلوا ثم نجحوا. يا بوي هؤلاء الذين كانوا يملكون أدوات النجاح وحاولوا وكانت الأمور صعبة عليهم وصقلوا شخصياتهم وصقلوا قدراتهم وإمكاناتهم فحققوا النجاح. تقول لي أديسون حاول 1000 محاولة حتى صنع المصباح، نعم هو اكتشف كما قال 999 محاولة وطريقة لا يصلح أن يصنع من خلالها المصباح، فحتى محاولات الفشل اللي احنا بنسميها محاولات فشل هي في حقيقتها نجاح. إذا كنا بهذا الشكل نعم فهذا هو النجاح الحقيقي. فاليوم يا شبابنا نجاحنا ليس في أن ننجح في مرحلة معينة ولا أن ننجح في امتحان معين، أكبر امتحان ينبغي أن ننجح فيه امتحان الحياة هو امتحان الثبات والإيمان، إنك أنت تثبت على أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر تحدي وأكبر نجاح. ولا يمنع هذا من سعينا للنجاحات الأخرى، أن تنجح في دراستك، أن تنجح في علاقتك في أسرتك، أن تنجح في اختيارك الزوجية أنت كفتاة وأنت كشاب، أن تنجح في تربية أبنائك، أن تنجح في علاقاتك مع من هم حولك، هذه مسارات من النجاح مهمة، والنجاح الأكبر نجاحك في أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا اكتشف قدراتك وإمكاناتك، نقاط القوة عندك، نقاط الضعف، قوي نقاط الضعف ومكن نقاط القوة حتى تكون قادرا على أن تحقق هذا النجاح. طيب هذا من المعاني اللي ركزت عليها السورة الكريمة. في نقطة مهمة جدا اليوم بحاجة نحن نفهمها والسورة بتوجهنا إلها، النعم اللي احنا غارقين فيها يا جماعة
كيف نتعامل معها؟ السؤال اللي بنطرحه على أولادنا وعلى أنفسنا. هناك تحدي كبير تجاه النعم التي نراها في حياتنا. أولا يجب أن تستشعر أنك في نعم كثيرة وتدرك هذه النعم. الحمد لله الذي بدك تنظر إلى أنه أنت في عندك نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فلازم إذا تستشعر وجود هذه النعمة. ثم ثانيا أن تحمد الله عليها. هذه النعم تدوم بالشكر والحمد دائما يا جماعة، إنك أنت تحس بهذا الامتنان إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك هذه النعم وهو اللي رزقك فيها، وأنت تبادر لأن تشكر رب العالمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لأن النعمة تحتاج إلى معرفتها، تقديرها، حمد الله عز وجل عليها وشكر عليها، ثم أن تعمل صالحا تقديرا لهذه النعم. إذا عشت هذه الحياة من الامتنان، والله مهما كانت مصائبك وابتلاءاتك ومشاكلك وظروفك بتقدر تتجاوزها، وما رح تكون ضعيف أمامها، رح تكون قوي متماسك أمام هذه المصائب والابتلاءات، لأنك تستقوي عليها بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذه نقطة مهمة تعلمنا إياها السورة. المسؤولية اللي ذكروها الإخوة قبل قليل وذكرناها في موضوع النعمة، ترى لازم نستشعرها. والمسؤولية هنا ما كانت فقط في موقف النملة، المسؤولية كانت في موقف سليمان لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ولما الهدهد نفسه حس بهذه المسؤولية

0: شون عظيم وجدتها وقومها. شوف المسؤولية الإيمانية، شوفوا إحساسه بأهمية بناء القيم الأخلاقية داخل المجتمع. هذا هدهد ومع ذلك يحرص على البناء الإيماني في المجتمع والواقع. يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طب ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ تلاحظين مقدار المسؤولية. وانتقل إلى ملكة سبأ لما عرض عليها الأمر وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كل هذه الأحداث تدلنا على أهمية استشعار اليوم المسؤولية. يا شبابنا يا أبناءنا، المسؤولية اليوم تجاه أنفسكم، تجاه أسركم، تجاه مجتمعكم مهمة وغاية في الأهمية. كم نتألم والله اليوم، نتألم كثيرا عندما ننظر في شبابنا وإذا هو يمضي يومه منذ يفيق الصباح حتى المساء إما بلعب على البلاي ستيشن أو على التليفون أو بتنقل على الريلزات أو يعني أين يمكن أن تسقل مواهبك وقدراتك؟ أين يمكن أن تحس بالمسؤولية تجاه أبوك يا أخي، تجاه أمك، تجاه أمك، تجاه أبوك، تجاه زوجك، تجاه زوجتك، تجاه أولادك؟ مسؤولية كلها مشتركة، تجاه مجتمعك، تجاه بيئتك، أنت المسؤول. حط نفسك محل سليمان عليه السلام. هل تتفقد الموظفين اللي عندك؟ هل تتفقد المهام والوظائف؟ أنت كموظف ضع نفسك محل الهدهد. هل تستطيع أن تقوم بدورك والمطلوب منك وأن تحقق الواجب الذي يناط بك؟ هذه المسؤولية الحقيقية التي فعلا إذا استشعرناها قمنا بما هو مطلوب منا وحققنا الأمن والأمان والاستقرار في مجتمعاتنا. طيب أم داود، السلام عليكم يا أم داود.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآية بتدل على أنه عاقبة الظلم ستكون في الدنيا قبل الآخرة.
0: يا الله.
1: وفي عبر في الحياة الواحد يتعلم منها.
0: جميل.
1: ثاني آية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في نقطتين في هاي الآية.
0: تفضل.
1: أول إشي دعاء المضطر، إن دعاء المضطر مستجاب.
0: صحيح.
1: ويكون في موضع الإجابة حينما الإنسان يكون مضطر يلجأ إلى ربه بالدعاء فسيكون مستجاب بإذن الله. ثاني نقطة قليلا ما تذكرون، إنه هذه طبيعة الناس
0: بنسى كثير.
1: دائما صحيح؟ أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، وقليلا ما تذكرون. لذلك ندعو ربنا أن نكون من القلة الشكور.
0: الله يزيك الخير، الله يزيك الخير يا أم داود. معاني إيمانية جميلة. شكرا شكرا. تخيلوا قديش نحن ممكن نتمثل هذه الأحاسيس والدلالات في واقع حياتنا. وبدأت إن بمعنى ترى مهم، معليش بدي أنا أركز عليه بعدين أعود لتتابع الأفكار اللي كنت أقولها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليوم حالة العناد والتعالي والتكبر على الحق اللي بتصيب كثير منا فقط ثأرا لأنفسنا أو انتصارا لذاتنا، قديش هل إحنا بنحرص على أن نعتذر؟ هل إحنا بنحرص على أن نرجع إلى الحق؟ هل نحرص على أن نعود للحقيقة والحق؟ هذه فضيلة يا جماعة. لكن ربنا بيقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مشكلتهم دائما مع الحق ومع مشروع الحق، ولكن في حقيقة أنفسهم وقرارة أنفسهم يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ. محمد، السلام عليكم محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك.
2: الله يحييك. أنا والله بدي أزيد على مشاركات الإخوان بالنسبة
0: خير وبركة يا رب.
2: نقطة من مقاصد النبي اللي هي صوت النبي اللي هو العلم.
0: نعم.
2: وأهمية العلم. وذلك بينت ذلك آتينا داود وسليمان علما فضلناه على العالمين. وفي برضو موقف النملة كيف تميزت بعلمها إنه إن سليمان ممكن يحط
0: نعم
2: لا يجهلون. وموقف الهدهد انه كيف تميز بي
0: جميل
2: جئتك من سبب نبأ يقين. يعني
0: أهمية
2: العلم في حياتنا وكيف
0: صحيح. السورة أخوي محمد ترى السورة كما تفضلت كلها محفوفة بموضوع العلم. وإحنا اليوم نتكلم اليوم عن العلم يعني فهم، يعني وعي، يعني إدراك، معرفة الأشياء المحيطة بك وكيف تتصرف فيها. صحيح.
2: نعم صحيح.
0: الله يجزيك الخير. بوركت أخوي محمد. شوف هذه معاني كلها غاية في الروعة. لذلك لما احنا اليوم يعني مش بنبالغ واحنا بنتكلم عن أهمية الحديث السورة عن العلم وعن كيف نوجه أولادنا.

وحتى يعني رسالة اليوم للمدرسين للمدرسات يا أخواننا، وإحنا مع بداية الفصل أخواننا بدنا بناء شخصية أولادنا، أرجوكم والله المعلومات اللي بتنحشر في المخ بتطير وبتذوب، لكن المبادئ والقيم اللي بتترسخ في نفوس أولادنا وبناتنا هي اللي بتبقى. أرجوكم مدرسينا مدرساتنا بالله عليكم احرصوا على بناء عقول أبنائنا، قلوب أبنائنا، خذوهم بالرأفة، خذوهم بالرحمة. أنا بعرف أنه تحديات كبيرة، أنا متأكد بسمع عنا من المدرسين، أنا 10 سنوات تتخافوش يعني كنت قبل الجامعة في المدارس 10 سنوات، فبعرف المعاناة وبعرف الألم وبعرف اليوم إنها بتزيد، وبعرف الأعباء اللي على المدرسين والمدرسات والآباء والأمهات والطلاب والتحديات اللي بتواجههم وعدم الاهتمام والإهمال والضعف اللي بيصير، كل هذا التحدي والله شايفينه وعايشينه وعارفينه. طب ما البديل؟ يعني نهمل نترك المطلوب منا؟ ما مسؤوليتنا، خلاص هذا قدرنا أن نكون نحن في هذا الجو وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت، بدنا نتحمل هذا التحدي ونبني إن شاء الله تعالى نفوس أولادنا وبناتنا. طيب أنا حتى ما أضيع علينا الوقت، خلينا نأخذ هذه الرسائل السلوكية العملية اللي بتتعلق فينا. إذن قلنا المسؤولية ومهمة جدا كيف ظهرت في موقف سليمان عليه السلام وغيره، في نقطة غاية في الأهمية اليوم بتهمنا يا جماعة، استمع، تحقق، اعذر، وبعدين إذا احتاج الأمر إنك تتكلم وتحكم على الناس احكم. منين أخذناها هذه؟ أخذناها من قصة سليمان لما قال وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هو ما حكم مباشرة، قال أنا عندي الخيارات التالية لكن سأستمع إليه لأنظر بما سيأتيني ثم بعد ذلك سأقرر. يا إخوة ويا أخوات، كم نحتاج اليوم إلى مثل هذا المنهج فيما نسمع إليه وفيما يردنا. اليوم بات عندنا الشك هو المقدم، لما بنسمع لفيديو ولا بنسمع لمقالة ولا بنسمع لكلمة أو بنشوف صورة صرنا نسأل مباشرة هل هذه AI ولا لا، يعني هل هذه ذكاء صناعي ولا مو ذكاء صناعي. حق لنا أن نفعل هذا لأن حجم الفبركات وحجم الذي ينشر غير الحقيقي شيء فوق التصور. واليوم مسلسلات صارت تبث بصور بشرية على AI وأفلام وغير ذلك، فحقنا أو بديش أقول حق، الواجب اليوم أن تبدأ بالشك فيما تسمع ثم تتحقق منه. يعني لا تبادر مباشرة إلا انظر في الشيخ الفلاني شوف شو بيحكي ولا العالم الفلاني ولا الداعية العلاني، لا لا، ابدأ أنك أنت تقول لعل هذا الكلام غير حقيقي واعرضه على الوسائل المتاحة حتى نعرف أنه هذا من وسائل الذكاء الصناعي وتطبيقاته ولا لا، ثم بعد ذلك احكم يا أخي، ثم بعد ذلك انشر، ثم بعد ذلك علق. لكن اللي بيحصل اليوم انه اول ما بنسمع او بنشوف مباشرة جلد واتهام وذم وقدح. طب ليه؟ هذا الشيء بيوتر، هذا الشيء بيخلي الجو عندنا مشحون بالسلبية واللا أخلاقية واللا قيم في واقع حياتنا. فانظر الصورة كيف تعلمنا المنهج الصحيح في التثبت من الأحكام والنظر إليها. حتى ما أطيل أيضا، المرأة ودورها، المرأة العاملة اللي بتحمل المسؤولية، المرأة العاقلة اليوم يا جماعة، شوفوا هذه في سدة الحكم مشان نبين لكم انه ديننا ما بيمنع المرأة انها تستلم المهام، لكن كيف تدير، اول نجاح لها ان تدير بيتها. ايتها الفتاة، ايتها المرأة، نجاحك الحقيقي اليوم كيف تبدأين بإدارة ما هو موكل بك، ولا يمنعك ذلك من ان تصلي الى اعلى مستوى يمكن ان تصلي اليه، لكن نجاحك هنا هو الذي يوصلك الى النجاح في المكان الآخر. فالمرأة العاقلة التي تعرف دورها وتعرف كيف تؤدي واجبها أولا في بيتها تجاه زوجها وأبنائها وغير ذلك. السورة ترشدنا إلى أن المبادئ لا تشترى بالمصالح وأن الدين لا يباع بالمال. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قديش اليوم نحن بحاجة نحافظ على طهارة نفوسنا وطهارة مبادئنا. وأختم بهذه القيمة التي ركزت عليها السورة لما أخبرتنا عن قوم صالح، قال وكان في المدينة
تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا جماعة اللي كانوا يفسدوا في قصة صالح تسعة، بتعرفوا كلمة صالح في القرآن قديش وردت؟ تسع مرات، مشان تعطينا رسالة إنه كل واحد مفسد بده على الأقل 10 أضعاف حتى تصلح محله. الإفساد خطير، حالة الفساد والإفساد اللي بتنتشر بين الناس أخلاقيا وقيميا وماليا وسلوكيا مو سهلة. إذا حالة فساد واحدة بتخرب، بدك 10 محاولات من الإعمار حتى تقف في وجه هذا الفساد، لأنه إذا شاع الفساد سيكون البديل أن تنتشر الرذيلة. لذلك في قصة لوط ماذا قالوا؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا سلام، أناس يتطهرون لازم إيه؟ نحافظ عليهم يا جماعة. اليوم في ظل الفساد في المجتمعات وتغير المبادئ والمفاهيم والمواقف، صارت الفضيلة رذيلة والرذيلة صارت فضيلة، فصار الشعار عند الناس أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيبة، متى نستطيع أن نعكس هذه المعادلة؟ لما المجتمع كله يكون مجتمع حي بالإيمان بالقرآن، لا، حينها سنرسخ الفضيلة وسنبعد الرذيلة. إلى أن نصل إلى هذه المرحلة نحتاج أن نقرأ سورة النمل مرات ومرات ونعززها في واقع حياتنا. كنت سعيدا باللقاء معكم والتواصل معكم في هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اللقاء بكم في حلقات قادمة. كل الشكر والتقدير لكم، وهذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وهذه تحيات محدثكم سليمان الدقور. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 425. نحن معكم في الجزء 22 من كتاب الله تعالى في سورة الأحزاب، سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 425، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 425. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. دعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات، بعد ما أخينا القارئ أبا عوني. تفضل يا أبا عوني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله.
1: لا لا لا.
2: واتقين الله.
1: أيوة.
2: واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: أحسنت يا أبو عوني، ما شاء الله لك تلاوة حسنة. أخي القارئ محمد، تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة
1: السلام
3: الله.
1: السلام ورحمة الله.
3: السلام
1: ورحمة
3: الله.
1: يلا تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
1: إذن هذه ساقطة وصلا ووقفا.
3: نعم تبسط وقفا
1: طيب.
3: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: أحسن الله عليك أخي محمد، ما شاء الله تلاوة حسنة برواية السوسي عن أبي عمرو. شكرا لك يا سيدي. أبو السعيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله لنا أبو السعيد، حفظك الله يا سيدي. أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم

0: الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
1: أحسن الله لك يا أبا السعيد، شكرا لك يا سيدي. أخي القارئ أبا حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا، تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ورد عليك، تفضل.
2: سأقرأ عن رواية حفصة ناصر إن شاء الله دكتور.
1: ممتاز ممتاز، تفضل. تفضل إن شاء الله بصير تقرأ معنا بالروايات
2: بإذن الله تعالى. بإذن
1: تفضل.
2: الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به
1: بس نجيب الإخفاء أم به جنة.
2: نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا
1: فضلا
2: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تكمل أم حسام.
3: السلام عليكم.
1: السلام حيك الله يا سيدتي، أهلا وسهلا أم حسام، تفضل.
3: الله يرضى عنك
1: يا دكتور. وأنتم يا ستي تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.
1: شو حكم الراء يا أم؟
3: الراء هون في حال الوصل ترقق، أما في حال الوقف فلها وجهان،
1: صحيح صحيح.
3: إما التفخيم وإما الترقيق، والترقيق أولى.
1: أحسنت، عكسها مصر، عكس مصر التفخيم أولى.
3: دائما مفخمة. أينما وردت دائما مفخمة.
1: صحيح، تفضلي.
3: الله يكرمك على هذا السؤال يا دكتور لو سمحت.
1: تفضل.
3: كلمة ونذر وأن أسري ويسري.
1: لا لا لا، الراجح في نذر التفخيم قولا واحدا، هذا الأصح
3: اتباعا للقاعدة الأصلية.
1: نعم. هذا الصحيح. نعم. نعم.
3: الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان.
1: ومن الجن.
3: تمام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: أحسنتما، بارك الله فيكم وشكرا لكم. أخي محمد القارئ، محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هنا يا محمد تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله رب
1: كما مرة كما مرة كلوا كما مرة كلوا
4: كلوا من رزق الله ربكم
1: لا فيش الله فيش الله كلوا من رزق ربكم يلا
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها
1: رقق الباء التي با باركنا با
4: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
1: أحسنت يا محمد ما شاء الله عليك شكرا لك. الأخت هيا تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول

0: لا تستأخرون عنه، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: جزاك الله خير ما شاء الله، تلاوة ممتازة، شكرا لك أخت هيا. الأخت القارئة أم محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا سيدتي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف.
1: المد لهم جزاء الضعف.
2: نعم. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: أحسنت يا محمد، جزاك الله خير، شكرا. الأخت قارئة دعاء تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
1: نجيب الغنن بالله، الإخفاء الشفوي ثم الإدغام الشفوي. أكثرهم بهم مؤمنون، نجيبها بالله.
3: أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر

0: إلا رجل رجلي يريد أن يصدكم عما كان يعبد
1: كما آدم. كما مرة ما هذا إلا رجل؟ قالوا ما هذا؟
0: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد.
1: هنا ما في ألف بعد النون. يصدكم عما كان يعبد. كان نسي نضيف الألف إذا سمحت.
0: يلا. أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما

0: الكتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من
1: لا وما أرسلنا القرآن ينفي هنا وما أرسلنا نبدأ بالنفي
0: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
1: أحسنت يا دعاء ما شاء الله تلاوة ممتازة ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.
2: كيف نقرأ القرآن؟

0: عدنا عليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع أخينا القارئ سراج. تفضل يا سراج.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل يا سيدي. السلام عليكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى.
0: لا لا لا لا لا فبما يوحي. شوف في كسرة تحت الحاء. يلا.
1: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
0: أحسنت ما شاء الله عليك. أنا قراءتك حسنة وتابعنا. بارك الله فيك. موفق إن شاء الله. أختي القارئة فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. حياك الله. تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: يا
1: سيدي. السلام عليكم، ما شاء الله تلا ممتاز اخت فاتن، شكرا لك. الاخت القارئه ام سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا.
1: الاخفاء لحما طريا.
2: لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: يعني الإخفاءات شوي. بخلق جديد.
2: بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: بارك الله فيك يا أم سليمان. خاتمة التلاوات مع القارئة أم سامح، تفضل يا أم سامح.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به

0: بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
1: أحسنتي.
0: أدي
1: صعبة. عيديها. إنه غفور شكور.
0: إنه غفور.
1: لا شد. لا جيب الغنة ما دام بدك تعدي عيدها صح. جيب الغنة.
0: إنه غفور شكور.
1: شكر الله لك ما شاء الله يا مسامح. ممتازة تلاوات ممتازة الكرام، وهذه الآيات الأخيرات فيها مدح وثناء لأهل القرآن. كونوا من هؤلاء، احرصوا على الدراسة الدائمة. مشروع العمر، أعيدوا الاستماع للاستفادة. شكر لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطب الآن جلل، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا نقضت صلح الحديبية، وأبو سفيان حاول حل المشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له المجال لذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فعليا أن تستعد قريش لأي شيء وأن تتجهز إطلاقا. زيادة في تعمية الأمر، أرسل سرية كأنها تتجه إلى غطفان، كأنهم رايحين باتجاه غطفان ناحية الشرق، وأمرهم أنه قال لهم بعد فترة بتلفوا وتلحقون بي على طريق مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يأخذ العيون عن قريش. حدث حدث كاد أن يعني يودي بهذه القصة كلها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من رجال بدر وشارك في غزوة بدر، لما عرف الخبر أرسل كتابا، كتب كتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليفتحها، فخذوا حذركم، وأرسله مع امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه جبريل ويخبره بالحدث، إن حاطب فعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا علي رضي الله

0: عنه المقداد رضي الله عنه وقال: انطلق حتى تأتي روضة خخ، منطقة اسمها روضة خخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب. ضعينة يعني امرأة، يعني شابة صغيرة معها كتاب، ائتياني بالكتاب، بيجيبوا الكتاب. ففورا ركضوا باتجاه هذا المكان فوجدوا هذه المرأة في هذه البقعة، فقال لها: معك كتاب، انزلي معك كتاب. قالت: ما معي شيء. فقالوا: انزلي حتى خلينا نفتش. فبدأوا يفتشون المتاع فلم يجدوا شيئا. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. يعني يا إما بنفتشك تفتيش شخصي أو تخرجين الكتاب. الموضوع مش مزح يا إخواننا، فيش فيه مزح. فبالتالي قالت: أعرضة ديروا وجهكم. يعني لاحظوا حالة الطوارئ هنا، ما بدنا يعني ما بيجي واحد بيصير يقول كيف لا يصح، لا ما في منه هذا الكلام، الآن حالة طوارئ. فقالت أعرضة، أعرضة فحلت قرون شعرها، يعني ربطته في شعرها نفسه، وأخرجت كتابا وأعطته إياه. هي لا تعلم أصلا ما الكتاب ماذا فيه، لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب أصلا. فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن في تلك اللحظة أنه يتهم حاطب مباشرة بالخيانة العظمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا اسمه التثبت من كل شيء، اسمع وجهة النظر الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وأمام عدد بسيط من الصحابة، يعني علي موجود، أبو بكر موجود، عمر موجود، المقداد موجود. قرئ الكتاب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا حاطب، ما هذا، أعطيني وجهة نظرك، ما رأي، لماذا تفعل ذلك؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش. يعني أنا أصلا مش من قريش، أنا حليف وعندي أهل هناك وعشيرة ولد، يعني ضعفاء، ليس لي فيهم قرابة يحمونهم، ليس مثل باقي المهاجرين. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني فقط حتى أحمي أهلي الموجودين هناك. يعني العاطفة هي التي جعلته يتحرك بهذا التحرك الخاطئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستمع إلى ذلك، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، هذه يعني خيانة عظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما فهم أن القضية بحسن نية، ولكن حسن النية أحيانا ممكن يودي في داهية، يعني فعليا لو أنه كان فقط محكوما بالعاطفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى قال: دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني إيش بدك أحسن من هذا الكلام؟ فطبعا عمر نفسه شهد بدرا، فقال: الله ورسوله أعلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في العاشر من رمضان من المدينة متجها إلى مكة، بعد أن تجمع معه 10,000 جندي، 10,000. أثناء الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بعيد جاي، هيك هو وعيله هيك صغار عيلته، إذا به العباس ابن عبد المطلب آخر المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال بعد ذلك؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. فبدأت الهجرة فعليا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس ابن عبد المطلب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة رآه فسر به سرورا عظيما، فحاز العباس رضي الله عنه شرف الهجرة وانضم إلى الجيش ليحوز مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قبله مباشرة وسار في طريقه حتى وصل منطقة قريبة من مكة، ومكة لا تدري أبدا إيش اللي صاير. هذه المنطقة منطقة مر الظهران، قريبة جدا من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابد أن يكتشف الأمر، يعني سيكتشف طبعا عندما يقترب من مكة، يعني لن يجد مباشرة نفسه مباشرة في داخل مكة، وإنما سيكتشف على الأقل في الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يكتشفوا وجوده بطريقته الخاصة، بالطريقة التي هو يريدهم أن يعرفوا أنه هناك بها. فلذلك بمجرد ما نزل في مر الظهران عند المساء قال للصحابة: عددكم كم؟ 10,000. عادة كل 5 تقريبا، يعني نقول 5، بيجلسوا حوالين شعلة من النار، بولعوا شعلة من النار ويعني يجلسون حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واحد يشعل شعلة واحدة من النار. يعني على الأرض من ينظر لن يرى العشرة آلاف إذا أشعلوا شعلة، يعني كل واحد كل خمسة تقريبا شعلة، سنجد يعني 2000 شعلة على الأرض. لكن عندما يشعل كل واحد منهم شعلة من النار فعليا كأنه حواليها خمسة، فسترى 10,000 شعلة من النار على الأرض. ولو واحد هيك بيقدر تقديرا أنه كل شعلة من هاي الشعلات في حواليها خمسة، فسيظن أن جيش المسلمين عدده 50,000، مش راح يتخيل العدد. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجعلهم لا يفكرون حتى في مقاومة هذا الجيش لكي يدخل مكة دون دماء. هذه النقطة الأساسية التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأت هذه المشاهد، النار طبعا 10,000 شعلة على الأرض، كأن النجوم منطبقة على الأرض وإضاءتها تملأ الدنيا. فقريش تشعر وترى أن هناك في إضاءة عالية جدا من منطقة معينة من جهة مر الظهران، فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام باتجاه ذلك المكان ليستطلعوا الأخبار، يعني شوفوا من هؤلاء. في نفس تلك اللحظة كان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف حول المعسكر، فطبعا حول المعسكر يعني مش مباشرة، يعني يبتعد قليلا عن المعسكر حتى يطمئن للأوضاع. نحن الآن في يعني تقريبا في أواسط شهر رمضان ونهايات شهر رمضان، فعند ذلك ينظر إلى هذا المشهد العظيم أبو سفيان، والعباس يقترب منه ولا يدري كل واحد منهما أن الآخر عنده. فالعباس سمع أبا سفيان يتكلم فعرفه من صوته، يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، من هذه؟ فهذا يقول، يعني حكيم يقول له: غطفان. فقال أبو سفيان: غطفان أذل من أن تكون هذه نارها. خزاعة؟ قال: خزاعة هذه أذل من أن تكون هذه نارها. وين هذول 50,000 إنسان؟ هذول يعني واضح أنه العدد ضخم جدا. فالعباس قال: أبا سفيان. فأبو سفيان عرف صوت العباس، كان صوته جهوري معروف، قال له: أبا الفضل، فداك أبي وأمي. فقال له العباس رضي الله عنه: يا أبا سفيان، هذا رسول الله قد أقبل في الناس، يعني خلاص انتهى الأمر، فاركب خلفي لعلي أستأمن لك منه. فركب وراءه على بغلته بده يدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن صلح الحديبية منتهي، وبالتالي أبو سفيان ليس في أمان فعليا، هناك حالة حرب. فأدخله وهو وراءه على البغلة، فكلما مر عند نار ينظرون فيقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله، وبالتالي مش منتبهين أنه واحد وراء. لكن رئيس الحراسة في تلك الليلة بالذات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر عندما نظر لاحظ أنه في رجل جالس خلف العباس، فنظر إليه وإذا به أبو سفيان، فقال: أبو سفيان عدو الله، الله الله، ما شاء الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير يعني عهد ولا ذمة أخيرا. وركض يجلب سيفه، وبالمقابل العباس صار يركض البغلة باتجاه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة هيك، مشهد فيه نوع من الطرافة. على فكرة البغلة بتركض، وطبعا أبو سفيان أكيد نشف من الخوف في تلك اللحظة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأمسك برأسه وقال: يا رسول الله، إني قد أجرت أبا سفيان، والله لا يكلمه أحد دوني. فعمر يقول له: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، دعني أضرب عنقه. فقال عمر رضي الله عنه يقول له: هذا أبو سفيان يا رسول الله عدو الله. والعباس يقول: أجرته يا رسول الله، لا تكلم، يعني لا لا لا تقتلوه. وفي المقابل أبو عمر لما أكثر قال له العباس، قال: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي يعني من قبيلتك ما قلت مثل هذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص توقفوا جميعا، يا عباس اذهب بي أبي سفيان إلى رحلك أنت، واجلس معه بجيب لي الصبح. فأبو سفيان أمن. في اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب أبو سفيان، فجلس إليه فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، يعني أما بعد كل هالوقت هذا؟ فقال له أبو سفيان: بأبي وأنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لقد أغنت عني، أنا أعرف لا إله إلا الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك. أما هذه فإن في نفسي منها شيئا حتى الآن، يعني مش مقتنع 100%. فالعباس يقول له: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كل هذا لا تسلم؟ بعد كل ما رأيت لا تسلم؟ في ناس إخواننا يحتاجون يوما، في ناس بيحتاجوا سنة، في ناس بيحتاجوا لحظة، في ناس بيحتاجوا 10 سنين، في ناس بيحتاجوا 20 سنة كي يعرفوا الحق. ولكن في النهاية كل إنسان يجب أن نرفق به حتى يصل إلى الحق. فعند ذلك شهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به، علما أنه يعني إسلامه كان لسه مش مقتنع 100% بموضوع النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه معه بصير، مثل ما بيقولوا أهلنا في سوريا، معه بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. فالعباس قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صارت هذه الكلمة مثلا اليوم. ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واذهب يا أبا سفيان وقل لقومك ذلك. لكن قبل أن تذهب يجب أن تقف مع العباس لتنظر إلى استعراض عسكري لكل الجنود. فأمره أن يقف عند خطم الجمل على طرف الجبل ويسمع ويرى بعينيه. فكلما مرت قبيلة يسأل العباس: من هذه؟ فيقول: هذه مزينة. ما لي ومزينة؟ بنو سليم. وما لي ولسليم؟ فلما مرت الكتيبة الخضراء التي كان فيها رسول الله والمهاجرون والأنصار كلهم حديد، قال: من هؤلاء كلهم حديد في حديد؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فأبو سفيان قال للعباس: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم كبيرا عظيم، إيش هالملك هذا؟ فالعباس قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة يا رجل، اقتنع، إنها النبوة. قال: نعم. إذن أبو سفيان احتاج وقتا حتى يقتنع بقضية النبوة، وهكذا طبيعة البشر. وعند ذلك خرج أبو سفيان لينذر مكة لكي تستسلم لرسول الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور،
2: من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال

0: إنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي،

0: ارحمنا. حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جداً بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبداً. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جداً بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكي سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقربنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل إلى مرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودات، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الله علينا العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فرض علينا أن نغض أبصارنا، أن نضبط ألسنتنا. ما دامت هناك معاصي من نوع الإثم، في القرآن الكريم مصطلحان دقيقان، الإثم والعدوان. العدوان أن تعتدي على أخيك، على حياته أو على ماله أو على سمعته. الإثم ما فعلت، واحد شرب الخمر فيما بينه وبين الله، دخل إلى غرفة وشرب الخمر، نعم، نظر إلى امرأة لا تحل له في الطريق فرضا، تكلم كلاما لا يرضي الله عز وجل. يعني المعاصي التي لا تتعلق بحقوق العباد تتعلق بحقوق الله عز وجل. حتى في حديث أنا مؤمن أن معناه كما قال بعض العلماء عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أوسع معاني هذا الحديث: حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. فنحن مبدئيا العدوان أن تعتدي على حق إنسان كائنا من كان، ولو كان هذا الإنسان غير مسلم. بل إن الإنسان غير المسلم العدوان عليه أشد من عدوان على مسلم. والدليل أن مسلما اعتدى على مسلم يقال فلان اعتدى عليه، أما مسلما اعتدى على غير مسلم يتهم الإسلام كله بهذا العدوان، وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. المسلم سفير هذا الدين، تصرفاته وحركاته وسكناته ومواقفه وعقوده وبيعه وشراؤه، هذا كله تحت منظار مكبر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من هو الخصم الأول للمؤمن؟ الكافر. ومع ذلك لا يحملنكم كراهيتكم لهذا الكافر أن تظلموه، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، لا بأهلية الداعي بل بعدل الله عز وجل. يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا، ويستجيب للمضطر ولو كان غير مؤهل للدعاء. المظلوم يستجيب له باسم العدل، والمضطر يستجيب له باسم الرحمة. فالعدوان على أي مخلوق هذا اسم لا يغفر، تابع للحلقة السابقة. أما الاسم، إنسان دخل غرفته وعصى الله فيما بينه وبين الله، فحينما يقع الإنسان في الإثم لابد من أن يستغفر الله عز وجل. الذنب المتعلق بحق الله، الصلاة حق لله عز وجل، الصيام حق لله، الزكاة حق لله، الحج حق لله. فهذه الذنوب إذا وقعت وعلم الله من العبد صدق توبته وإخلاصه في توبته وإصراره على توبته غفر الله هذه الذنوب مهما كانت كثيرة. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى، وهي أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن وأنيبوا إلى ربكم. أنا نقطة متأثر بها كثيرا، أن معظم المسلمين يأخذون أشطار الآيات قسمها الأول، مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، طيب أتمم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم، طيب إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، طيب أتمم الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل معاني التوبة وكل وعود الله عز وجل بالمغفرة وكل رحمة الله منوطة برجوع العبد إلى الله، أما أن لا يرجع مستحيل أن ينال شيئا من هذه الرحمات. رحمة الله متوقفة على أن تعود إليه. يعني هناك شاب له شيخ قال له: يا بني إن لكل سيئة عقابا. فهذا الشاب زلت قدمه في معصية فيما بينه وبين الله، وقع في الحجاب. بالمناسبة الإنسان الذي له صلة بالله عز وجل أكبر عقاب له أن يحجبه الله. الابن المربى تربية عالية جدا، أكبر عقاب له من أبيه أن يعرض عنه. فالذي على مستوى راقي جدا عقابه دقيق جدا. فهذا الشاب الذي عصى الله عز وجل فيما بينه وبين الله فحجب عن الله، شعر بضيق لا يحتمل، والجفوة مع الله شيء لا يحتمل لمؤمن. فمرة ناجى ربه قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، ما عاقب عقاب مادي. قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدري. وقع في قلبه كما يقول بعض علماء القلوب، وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني فيما بينك وبين الله في أنواع من العقابات يعرفها المؤمنون يحجبك. لو فرض إنسان له دعوة وأخطأ فيما بينه وبين الله كيف يعاقب؟ الله حكيم، لا يعاقبه عقابا يفضحه به، يعاقبه بالحجاب يحجبه. لذلك قال الحسن البصري: من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، فهو في حجاب مع الله. والحجاب أكبر عقاب للمؤمنين، بل إنه العقاب الأكبر يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بالمقابل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤمن حينما يسلك إلى الله عز وجل في الدنيا أكبر عقاب يعاقبه الله به أن يحجبه عنه. هو أمام الناس سليم، معافى، محترم، موق، لكن إذا أراد أن يصلي الطريق مسدود. فهذا عقاب المؤمنين الراقين، يعاقبون بالحجاب. فحينما يكون الذنب بينك وبين الله، الله عز وجل بحكمته الرائعة يختار لك يعني طريقة للتأديب، منها الحجاب، منها أن تقاسي، منها الهم، منها الخوف. هذا كله من عقابات الله لما كان بينك وبين الله. بالمناسبة ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عسرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وكلما فهمت على الله وكلما ألم بالمؤمن شيء فسأل نفسه: لماذا جاء هذا الشيء؟ ماذا فعلت حتى جاءني هذا الشيء؟ يكون على الطريق الصحيح. أنت حينما تتهم نفسك دائما أنت على الطريق الصحيح، وقد أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك أنا أقول دائما في نهاية كل خطبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله. ومن أبرز هذه الذنوب التقصير في العبادة، لكن كل رحمة الله وكل مغفرة الله وكل قبول الله وكل ما عند الله من عطاء لا يناله المؤمن إلا إذا أناب إلى الله وعاد تائبا مستغفرا. الحقيقة النقطة الدقيقة الأولى أن سيدنا بلال رضي الله عنه له كلمة رائعة، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأ. فكلما ارتقى إيمان الإنسان بربه وكلما كان إيمانه يعني متعلق بالإحساس أنه مع الله، ألم يقل النبي الكريم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو معكم أينما كنتم. فكلما شعرت أن الله معك تستحي منه، وكلما شعرت أن الله عظيم ترى الذنب الصغير بحقه عظيم. والقاعدة الأساسية قالها العلماء: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله. بل إن المؤمن ذنبه كالجبل جاثم على صدره، وإن المنافق ذنبه كذبابة دفعها. فأنا أعرف المؤمن من المنافق من حجم الذنب عنده. فقد يقول كلمة المؤمن لا ينام الليل، الكافر قد يرتكب جريمة وينام لا يأبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وقد قيل أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. امرأة عفيفة طاهرة تتكلم في عرضها بلا دليل بلا سبب، هيك لمجرد أن تتسلى، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ومن عد كلامه من عمله نجا يوم القيامة. الكلام عمل، حينما تعد كلامك من عملك نجوت، وحينما تظن الكلام لا علاقة له بالعمل والاستقامة هلكت. إذن لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن كلما عظم الله عندك عظمت معصيته، وكأنها علاقة طردية، وكلما صغر مفهوم الألوهية عندك رأيت الذنب الكبير صغيرا. إذن الذنب كلما صغر في نفسك كبر عند الله، وكلما كبر في نفسك صغر عند الله. هذه علامة طيبة جدا. المؤمن يرى ذنبه كالجبل جاثي من على صدره يخاف أن يقع عليه، أما المنافق يرى ذنبه كالذبابة. هذه الفكرة الأولى. يعني أنت كطبيب لو جاءك مريض معه التهاب بالمعدة تعطيه قائمة صارمة من المطعومات التي ينبغي أن يأكلها، فإذا أكل شيئا نهيته عنه تقيم عليه النكير، لأنه التهاب المعدة قابل للشفاء. أما حينما يأتي مريض مع ورم خبيث تقول له كل ما شئت. هؤلاء الذين شردوا على الله عز وجل لا يحاسبون على ذنوبهم. كأن تسوق إنسانا إلى المشنقة وعليه مخالفة سير، فبربك هل تحاسبه على هذه المخالفة؟ لا يحاسب. وهذا معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا الشارد الجاهل كأن الله عز وجل قال له خذ الدنيا وأنت مطرود من رحمتي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الطالب في المدرسة حينما يشكو صعوبة المناهج وصعوبة الكتب والأستاذ الصعب والأسئلة الكثيرة والأطروحة التي لا بد من أن تؤدى كل شهر، يشكو همه لشاب ليس في المدرسة، يقول له أنا أنام إلى الظهر أنا مرتاح. هذا معد ليأخذ دكتوراه وليكون في منصب قيادي، هذا معد ليكون من حثالة البشر. فلا يوازن إنسان يرتكب المعاصي ولا يعاقب عليها كإنسان يخاف يتكلم كلمة لا ترضي الله عز وجل. هذا في العناية المشددة، وذاك خارج العناية المشددة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا مصيره إلى النار. المؤمن حينما يرى شاب شارد يعصي ويرتكب الموبقات وهو يضحك ويلعب، هذا الذي يسلك طريق الباطل الشيطان راض عنه يريحه. ألم يقل الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ فلا يوازن مؤمن ورع يخاف من ذنبه الصغير أن يغضب الله عليه، لا يوازن مع إنسان جاهل. بالمناسبة مرة هيك طالب قال لي أنه أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت معك الحق. قال كيف؟ يعني عجب لهذا الجواب. قلت الفلاح حينما يأخذ ابنه إلى الحصيدة عمره 2 وقد يمشي إلى جانبه ثعبان، لو رآه رجل لخرج من جلده خوفان، يضع يده عليه. لماذا لا يخاف منه؟ لأنه لا يدرك. الذي لا يدرك لا يخاف، الذي يخاف هو الذي يدرك. لو أن مهندسا رأى تصدعا في جسر في البناء يقول هذا البناء على وشك السقوط، لو رآه إنسان يطلي البناء يضع له معجون ويتابع. شتان بين من يرى أن هذا الشق في الجسر دليل قرب انهدام البناء وبين من يرى هذا الشق يحتاج إلى أن يملأه بالمعجون. مسافة كبيرة جدا بين العلم والجهل. الطبيب حينما يغسل الفاكهة لماذا؟ لعلمه بالميكروبات والعدوى وما إلى ذلك. أما الجاهل يقول لك كلها وسمي بالله. هذا الذي نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى علم مع ورع. إذن الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله عز وجل، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. كل وعود الله بالتوبة والمغفرة لا ينالها إلا من عاد إلى الله تائبا ومنيبا ومخلصا وراجيا.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.